0: أو من تحت إلى فوق بالنسبة إلى مركز الأرض، كما يؤدي ذلك طبيعيا إلى التمييز الكيفي بين الأجرام السماوية والعناصر الأرضية، وبالتالي بين العلم الفيزيائي والعلم الفلكي، بين الأرض والسماوي، بين الفوق والتحت، بين الشريف والخسيس. بيّن معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة أن تلك المنطلقات الخبرية المستندة إلى الملاحظة تفضي بطبعها إلى المقايسة بين أحكام الوجود مع أحكام الوجوب، بين الوصف والقيمي، بين الواقع والنفساني، فيكون الاتصال آليا بين الموضوع الذاتي بما في ذلك بين العلم والدين، وحتى بين الإله والبشري. وقد لاحظنا المرار العديدة أن آلهة القدامى خاصة في اليونان كما عند الرومان كانت أشبه ما تكون بالبشر وجودا وقيمة، حياة وأخلاقا، مؤانسة ومصارعة. وبينا أنه في إطار هذا المشروع الفكري العام نشأت سياسيا فكرة الحاكمية الإلهية في مصر الفرعونية وفي بلاد الرافدين، كما ظهرت فيها فكرة القضاء والقدر باعتبارهما تعبيرا جنينيا وصورة حدسية عن فكرة الحتمية عند علمائنا اليوم. قلنا أن فكرة الحتمية هذه اكتسبت شكلها النظري الصحيح وأصبحت بداية من الثورة العلمية الحديثة حين صيغت مع جاليلي وخاصة مع نشأة المذهب الميكانيكي الديكارتي. لذلك كان وجوبا علينا أن لا يلهينا القول بالتواصل الثقافي أو الحضاري ولا مشاحة في الألفاظ كما يقال، عن ضرورة إبراز ما في ذلك التواصل من القطيعات الإبستيمولوجية الفارقة، وأكبر تلك القطيعات الثورة العلمية الحديثة التي فجرها كوبرنيك ذات يوم من سنة 1543. كان لزاما علينا أن نقف على الفوارق النوعية بين الفكر الحديث والفكر قبل الحديث، الفوارق بين علم القدامى وعلم ما قبل الحداثة يونانيا وعربيا وأوروبيا وعلم عصر الحديث أوروبيا. وها هنا كانت لنا وقفة تأمل حزينة، سببها غياب العربي تماما من الوجود العلمي، ودون عنتريات أو مغالطات، دون أن نخادع أنفسنا، لا وجود للعربي في الإنتاج العلمي منذ حوالي 5 قرون، منذ سنة 1543، منذ مقدمة ابن خلدون. فما كان لعالم في الشرق أو الغرب أن يطرح مسألة علمية يبدي رأيا فيها أو لمجرد الغرض التعليمي دون أن يبسط رأي عالم عربي، سواء بالموافقة أو بالمناقضة، سواء بالتخصيص أو بالتعميم. تلك مأساة أخرى. بايعنينا اليوم في لقائنا هذا مع معد هذه الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة هي محاولة الوقوف على خصائص الفكر الحديث في بعديه العلمي والفلسفي. فكيف لنا أن نتعرف على ما نسميه تدقيقا الفكر الحديث أو العقلانية الحديثة أو العلم الحديث؟ كيف لنا تبعا لذلك أن نتعرف على خصائص الفلسفة الحديثة؟ وكيف ستكون هذه الفلسفة الحديثة ناتجة بشكل ما عن العلم الحديث، علم كوبرنيك وغاليلي وديكارت؟ السؤال على غاية من الأهمية، لأنه يحملنا على مراجعة المقالة الشائعة أن الفلسفة أم العلوم، أو في الأقل على مزيد تبين العلاقة بين الفلسفة والعلوم على وجه العموم. قد بيّن معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة المرار العديدة أن التفلسف لا يكون له معنى ما لم يستند من حيث هو فعل نظري إلى مرجعية علمية كالرياضيات والفلك والطب إلى آخره. وإذا قلنا بذلك ألا نجعل التفلسف أو الفلسفة خادمة للعلم وتابعة له؟ وقد سبق لنا أن قلنا أن العلم الحديث بدأ مع كوبرنيك وغاليلي وديكارت، وأن الفلسفة الديكارتية هي فلسفة العصر الحديث، مثل ما كانت الفلسفة الأرسطية فلسفة ما قبل العصر الحديث يونانيا وعربيا وأوروبيا. الحداثة هي عصر إعادة تأسيس العلم على أركان جديدة، وإعادة تأسيس الفلسفة على ركن وثيق، وهو ما علينا أن نخلص له اليوم في لقائنا هذا مع أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. كانت هذه بعض الأفكار التي تحاول وتسعى أن تلخص ما تفضلت بتحليله بشكل عميق أستاذنا العزيز حمادي، ولكن أكيد أن استفادتك في ما لخصته وما قدمته في هذه الحصة أكيد أنه سيحملنا إلى أبعاد أعمق مما ذكرته، لأن المقدمة كانت تلخيص ولكن الاستفاضة ستكون معك. كل الشكر والامتنان المتجدد لكم على هذا المجهود التنويري أستاذنا العزيز حمادي بن جبلة. ونهديك هذه الأغنية قبل انطلاق الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة.
1: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

ظهورك في العشق نبيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشق نبيني

وفهمت احساسه شعوره لما هدالي ظهوره وفهمت احساسه شعوره

0: البنفسج ظهري البنفسج ظهري البنفسج ظهري البنفسج ظهري البنفسج بكاني بكاني بكاني.
1: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
2: كانت هذه الأغنية على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج أحب الحكمة لكم أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. والآن ننطلق معك في هذه الحصة من الجديدة من برنامج أحب الحكمة.
3: شكرا لك أبا يوسف، بارك الله فيك، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن فعلا معناها يعني عندما قصرنا تاريخ الفكر البشري إلى مرحلتين أو على مرحلتين، المرحلة قبل الحداثة أي قبل 1543 وما بعد 1543 إلى اليوم، أظن أننا مكننا من نظرة يمكن أن نستوعب من خلالها تاريخ الفكر البشري، سواء تعلق الأمر بالعلم أو بالدين أو بأي شيء من الإنتاج الفكري البشري أو الإنتاج الشعري أو الأدبي إلى آخره. في هذه الأرض أو في هذه القطعة من أرض الله الممتدة بين بحر العرب والمحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي، مرورا كما تفضلت به بحوض البحر الأبيض المتوسط بطرف بشقي يعني الأوروبي والإفريقي، هذا كلها هذا سميناها نحن يعني بوتقة حضارية واحدة، بوتقة ثقافية واحدة، معتقداتها واحدة. ما يهمنيش يكون مسيحي يكون مسلم يكون يهودي، راهم كيف كيف، حتى الوثنيين كانت لهم أيضا نفس الأفكار، حيث ما يش بعيدة ياس أنه هذا مثلا خذ الآلهة، خذ أسماء الآلهة، يعني أن يسمى الإله جوبيتر معناه في روما، وأن يسمى وإلا زوس في شسمه هي في اليونان، أو يسمى إيزيس وإلا في مصر الفرعونية، وإلا عشتار وإلا حال من ذاك، رب كلهم كيف كيف، بحيث ما يش مشكلة، هم نفسهم وعندهم نفس الوظائف نفس الوظائف، يعني كيف كيف بقينا واحد ربما يعني متقدم شوية وإلا الخرافات والأساطير عليه أكثر من الآخر، هذيك حاجة أخرى معناها ماشي يعني أفروديت برا وإلى آخره، بحيث أنت ترى كيف أن ثقافتنا في نهاية الأمر واحدة، وهي تشكل معناها نقول وحدة ثقافية وجغرافية يعني متحد، وهو ما يجعلنا نتجاوز تجاوزا مشروعا تقسيم هذه الرقعة إلى شرق وغرب. نحن لسنا شرقين، أنا شرقي ماني شرقي، مصر ليست شرقية، تقول أم كلثوم مطربة الشرق، يعني مصر إفريقية، أنا ماشي مصر إفريقية وماشي أصل عربي، ما هو صحيح زد. هذا يعني استمع نوع من تجاوز نوع من الانتماءات الخرافية التي تراكمت أو قول أنت يعني تكلست بفعل المعاودة مدة السنين. هذا نقول أنا يعني خلينا نقول المنفعة الأولى على الأقل أو الخدمة الأولى التي نقدمها لأنفسنا عندما نلخص تاريخ الفكر البشري في هذه الرقعة من الأرض إلى ما قبل الحديث، إلى ما قبل كوبرنيك وبعد كوبرنيك. هذا الحاجة الثانية أو انتفعنا منها أيضا، وهي أنت قلت موقف حزين، بالفعل حزين، ما وينبغي أن ننظر إليه باعتباره موقفا حزينا، أننا العرب العربي بوجه عام مهمنيش تومنين حقيقة مهمنيش، معنا قول أنا العربي يعني كل من كلهم أجدادي، يعني من بغداد مش شو اسمها اللي فيها حمورابي معناها يعني من اي من بابل حتى المحيط الاطلسي معناها هذوك كلهم اجدادنا، فماشي واحد هكا خارج الفرعنه اجدادنا، راهم المصريين فرعنه، وراه بربي مره اخرى كلمه فرعون لا تفيد الانسان المتجبر، مش صحيح، واحد منهم كان فاسد، واحد منهم، البقيه كلهم معناها طيبين. يا اخي انت تشوف معناها يعني معناها سيدنا موسى، خلينا نشوفه في القرآن شنو يقول فيه سيدنا موسى، اللي هو تربى تربية فرعونية، تربى في قصر الفرعون، ويقول فيه معناها ألم نربك فينا كذا يعني صغيرا ومكثت بيننا سنين، يعني هيك في القرآن المعنى ماهوش الآية بالضبط، ماهيش فيها يعني تربية الفرعون تربية مصرية تربية فرعونية، أشعطات التربية الفرعونية، وهذا يرى نفسه تلقاه في اللبيبل في عندما يتحدث موسى عن نفسه قل أنا تربيت في تربية ملكية وملوكية، يعني تربية أشراف مش معناها ثم أشعطات التربية نتاع موسى شني شاهد القرآن أنه القوي الأمين، يعني هو قوي يعني إنسان لأنه كان يخدم عسكري في التاريخ معنا في التاريخ الأسطوري ولا يعني كان يخدم عسكري في جيش الفرعون ابني وقعد بعد التمرد هذيك حاجة أخرى، قال لي في عهد الملك هذاك، قال لي وحتى هذاك الملك اللي في عهد سيدنا موسى فرعون اللي في عهد سيدنا موسى فيه نظر مثلا في آخر لحظة هو مش يغرق، قال الآن أدرك أو آمن برب موسى وهارون، يعني السؤال يطرحه الفقهاء ويختلفون فيه هل مصيره الجنة أم جهنم، شفت كيف؟ لأنه آخر حاجة خرجت منها هي الشهادة أن لا إله إلا الله، يمشي وفين يمشي ابن عربي مثلا يقول ما هو الجنة لأنه يحاسب على آخر ما دخل ما قصد الحياة الأخرى، يعني دار المقام يعني من دار الممر إلى دار المقر، حيث هنا ذهب إلى دار المقر بأشهد أن لا إله إلا الله، إيش بستعمل في شك الوهابيين مش ما أقول لك لا هذاك باش الجنة الله أعلم ماذا يخليني ما ندخلش فيها بالكل هذيك عند ربي مفتاح الجنة راموش عندي أنا حتى ما فتح داري ساعة نضيعه أنا مفتاح الجنة عند ربي مش هذا القضية أو إنه القوي الأمين هذه من ناحية، من ناحية أخرى وقتلي تأخذ إيتيمولوجيكما لغويا الفرعون يعني الإنسان الحكيم، أنه بعد رغم 3000 سنة في 3000 سنة مش تلقى واحد ولا اثنين حتى أكثر من هكاك فاسدين، ذيك حاجة أخرى كيما ملوك تونس ولا ملوك فرنسا ولا تلقى واحد باهي واحد خايب واحد اللي يحكيهم عليه اليهود ربما وهذا بقان الإثم هذاك نتاع الفرعنة وفرعون وتجبر مش صحيح، هذا اللي يلزمنا ننظر فيه، أما هذا ما يهمش قلوا احنا حبيت فقط يعني نوري كيف أن كثير من الأشياء ينبغي أن تتجدد أن نعيد فيها النظر، هذه عندما نأتي الآن إلى الثقافة الحديثة يعني كيف أن تجاوزنا ثقافة الحكم السياسي والفلسفة السياسية القائمة عند في كل هذه المنطقة اللي كنت أتحدث فيها على الحاكمية الإلهية أو نظام الخلافة، ونظام الخلافة واضح وريناه 1000 مرة بالنصوص التاريخية المنقوش على الحجر مش اللي كل يوم كتبوها وإلا صنعوها، المنقوش على الحجر منذ 4000 سنة و3000 سنة وحتى 7000 سنة، هذيك اللي فيها أن الحكم من الله وأن الإنسان أمر من الله أنه يحكم وأن الإله اصطفى زيد الحاكم الفلاني، يعني كما في كلهم كيف نفس الصيغة حتى يمشيوا الأكثر من هكا، يعني يمشيوا لأنه الحاكم هذاك عنده هو ابن الله كما ستقول المسيحية، أو المسيحية ما يش مجيب حاجة جديدة هي فرعونية أصلا، شو ابن الله ما احنا لم يلد ولم يولد، هذيك حاجة أخرى كيف سيرتقي الإسلام واليهودية الاثنين مش يعني سيكونان أفضل من المسيحية، المسيحية لأن فيها هذا التثليث يعني ايش فيها أفضل ولا مش أفضل معليش، يعني كل حال الإسلام ما فيهش أن الإله له ولده إلا ولده إلا عنده اتخذ صاحبة ولا أشياء من هذا القبيل، كما اليهودية أيضا الاثنين متفقان على التنزيه الإله، يعني نقولوا احنا التعالي الإله هذا هي المتفقين فيه، فنقولوا احنا تجاوزنا هذه الفكرة في العصر الحديث بداية من العصر القرن ربما 16 وقت اللي كتب كان ذكرت حدثنا عليه واحد لا كتاب اللي قال فيها المقدم بتاعه وهو راه أسقف يعني رجل دين، هذه المشكلة راه يعني كما معنا توفي في مصر رجال متخرجين من الأزهر معنا شو اسمه الطاهر متاع نحن متاع تحرير المرأة الحداد ما هو ولد الأزهر، يعني هذوك الذين تمردوا هذا الرجل تمردوا على ثقافة الأزهر هذا وذاك قاسم أمين وش اسمه معنى التمرد على تمردا على ثقافة الأزهر كما شو اسمه الحداد تمردا على ثقافة الأزهر، الآخر هذا أيضا تمرد يعني على ثقافة الكنيسة، وهو أسقف مش معنى كما يقول يعني قبل بابا معنى يعني مش موسى. وخشية الموت هرب إلى فرنسا إلى باريس في صندوق كتب. حقيقة الإرهاب الفكري سيمتد حتى القرن الثامن عشر، حتى بعد الثورة الفرنسية. الإرهاب الفكري الذي يسلطه رجال الدين في الإسلام حتى اليوم في المسيحية، حتى تقريبا 1503 أو 504 وقت اللي يعني وقعت يعني إعلان لائكية الدولة، والفرنسيون يعني نادي الكنيسة أصبحت التربية في مدرسة الجمهورية الفرنسية. هذا هو معنى الواقع الذي عاشته الإنسانية. قول احنا هذا العصر الجديد الذي سنعيشه، سنعيشه ايضا علميا يعني كما يعني شاهدناه معنا بشكل ما سياسيا ايضا يعني هذا الجروتيس اللي كنا نحكي لك عليه اللي في المقدمة تاع الكتاب، وهذاك علاش هرب اللي قراوها الناس من كيفاش ذيك الإمام يقول لك يعني قوانين السياسة. هو يقول كلمة أخي مانيش باش نقولها مش لازم، قوانين السياسة قوانين المجتمع المدني معناها هي يعني حتى لو لم تكن تؤمن بالله هي واحدة، تؤمن بالله أو لا تؤمن معناها قوانين المجتمع واحد، كما سيقولها بعد دوركايم يعني ينبغي أن ندرك قوانين الاجتماع البشري كأنما هي أشياء، قوانين وأشياء يلفوكم دي شوز. أنا صحيح قوانين المجتمع ماهوش حجر، لكن المجتمع عنده قوانين صارمة لا تقل أهمية عن صرامة عن قوانين الطبيعة. هنا ومع هذه هذا التمرد على الفكر الكنسي بوجه عام يعني نشأ أيضا قبل ذلك مع كوبرنيك يعني تمرد علمي نظري على المنظومة العلمية. وعن التمرد هذا العلمي نشأ تمرد فلسفي. تو ماذا بيه اليوم نعطيه أمثلة باش ما نقعدوش معناها في عمومياتك، تو العموميات هذه تنفع يعني حتى تمكن المجتمع وتمكننا نحن من أن ننزل الفكرة الخصوصية في نسق فكري عام. نعطي مثال بسيط باش نسق. تو مثلا صحيح معناها أنت مش تفهم قانون سقوط الأجسام، قانون سقوط الأجسام جيت سوفيا أنا ناقل قريته في السنة الخامسة ثانوي ولا رابعة والله نسيت. معنى اليوم أولادنا معنى مش يعديوا البكالوريا وقلناه ونعوضوا رام يعرفوا خير من جاليليو وخير من نيوتن أكيد، معنى لو كان نيوتن جي يعدي معهم الامتحان ذاي الله أعلم أنه ينجح ولا ما ينجح، وراه من خير ومن أقوى ذكاء البشر معنى الذكاء الذي شاهدته الإنسانية، ومع ذلك توجيه يعمل معهم الواحد ويقعد يضحكوا عليه يقول لهم ما يعرفوش وريني ولا ينقل عليهم ولا حاجة. شفت كيف هذا نقولوا احنا العلم توا مع الناس هذوما من كما شدة يعني من كوبرنيك باش نحسبوه ماشي كبيره راه يعني 1543 هذاك ظهور كتاب في دوران الافلاك السماوي. هو ثم يقولوا الاجرام السماوية لا الافلاك بعد ثم فرق كبير اللي ماشي منع ديكارت. اثنين 1543 اثنين 1610 وظهور كتاب الرسول السماوي لجاليلي. 1632 ظهور كتاب اسمه نقول انا جاليلي حوارات النسقين الاعظمين او الكبيرين نسق بطليموس ونسق كوبرنيك، يعني المقارنه بين علم الفلك الكوبرنيكي وعلم الفلك البطلمي كما نقولوا. هذا من ناحية أولى، ويبين تهافت العلم الفلكي القديم الذي انشد يعني قلت لي يقول تهافت العلم البطلمي معني ايش معناه؟ معناه تهافت العلم الفلكي لبطليموس ولابن رشد ولابن الكل يعني علماء الكنيسة المسيحية علماء بغداد علماء الأندلس كلهم يعني تقريبا هذا العلم الذي امتد من قدماء المصريين والفراعنة وقدماء العراقيين مرورا باليونان وببغداد وبالأندلس وبأوروبا كلها أوروبا المسيحية التي علم واحد يعني نفس الشيء كله سينهار. هذا الانهيار الكوني لهذا العلم. وذلك على سنة مش بسيطة. 1610 شمش يجي 1610 جاليلي سيبين للناس وكيف أن أراه ما يجري في السماء هو عين ما يجري في الأرض حقيقة منه. لا فرق بين ما في السماء وما في الأرض، وأن نفس القوانين التي تجري عليها أو تسير عليها الكواكب إلى آخره هي عين القوانين التي تجري عليها أفلاكنا وفي البحر إلى آخره، فماش فرق بين السماء والأرض. وتوحيد العالم هذا في السماء وعصر. وهذا علاش عندما رأى في مثلاً كان تعرف عندما كنا صغار كنا نشوف شكل المرأة المعلقة في الجمرة هذيك على خطر ما احترمتش الخبز وطاحت لها الخبز وما حبش تهزها وتكرمها ربي على القاب من شوفر عينها في القمر رد بالك. هذيك بين قال لي أن راهو هذيك جبل راهو هذاك جبال ووهاد مثل ما في الأرض هذاك نهر وهذاك جبل راهو طوله كذا وحسبه وهو في الدار ومتحرك والحساب صحيح مش مشكلة معنا. هذا 1610 في نوفمبر ديسمبر 1610 وتبش قال لي فقير يعني يعيش من فما شهرية منه هو يقري لكن يعتوه فين يقري لكن تلاب تخلص كما كانت كما الناس كل يعني الأستاذ اللي عنده أجر مش يظهر في تقرى 19 الآخر معناها يعيش بالأما عائلة تعيشه قال لي العائلة هو أبوه يقري في الماتيماتيك أستاذ بتاع موسيقى وهو يقري في العلم الفلك وكذا معناها والاثنين يعايلوا فيه لفهم ميديسيس هذه العائلة الحاكمة دونك هذا هو باش يكافي العائله هذيك اهدالها الكتاب هذا تاع 1910 وراه فيه 40 ورقه يدور لي ولا 50 ورقه اللي قلب به الدنيا. اش قال فيه؟ قال اني رايت ما لا عين رات ولا اذن سمعت وسمعت ما لا اذن سمعت وما لم يخطر على قلب بشر. هذه تلقاها في البخاري مش قال لي اقراها في البخاري لان البخاري واخذها من البيبل يعني هو ما تلقاها في البخاري وتلقاها في البيبل وتلقاها في كذا معناها حديث نبوي ردها ضربه واحده راهو شيء ساعتي يعني لازم تكون امي باش تامن البخاري لازم تكون ما تعرف شيء يعني حقيقه معناها والا تغمض عينيك تعمل باهي هو باهره مش خايب لكن ما قال ليك استعملها قال راني شفت جبل في القمره حتى حد ما تحدث عليه وشفت وهاد وظلال ونرشنوع هذه الأشياء الظواهر الفلكية التي لم يتحدث عنها أحد. شفت أنه معناه شو اسمه هو الكوكب الفلاني عنده أيضا أقمار كما الأرض عنده قمر هو عنده 4 ولا 5 هو ما 6 ولا 11 شاف منهم 4 وصوره. أنت تشوف معناه هذه 1910 يعني خلخل الركن أو الأركان التي قام عليه علم الفلك من قدماء البشرية إلى ذلك التاريخ 1610 وحتى لو كان قال الكوبرنيك ما يمنوش كوبرنيك رأى. بجد معناه راهم بسطاء جدا جدا هذه هكا تبعوا الكتاب مرة أخرى كوبرنيك ظهر جديد معناه ترجمة جديدة معناه هذه الحال 1932 هي المأساة ولابد لنا عندما نؤرخ للعلم أن نؤرخ أيضا لمآسي العلماء جميع علماء أوروبا خلينا نقول جميع بلا استثناء. الاستثناء الوحيد في أنجلترا على نيوتن لأن نيوتن سكر هناك حتى توفى عمره ما يتكلم كي نقول عمره ما يتكلم لأنه ما حشتوش لأن القمع الأوروبي قمع الكنيسة الأوروبية للفكر الذي يعني علاش لأن السلطة الفكرية كانت تخرج من الكنيسة كانت في يد الكنيسة وهي التي تسيطر على الفكر. الفكر الأوروبي معناها بدأ يتحرر وبالتالي خسارة مواقع الكنيسة تخسر موقعها العلمي وعن طريق هؤلاء الذين تربوا في الكنيسة ما فماش عالم لم يتربى في الكنيسة لم يتعلم في الكنيسة كلهم أبناء الكنيسة مش مشكلة معنا لكن الكنيسة كانت تربي حاجة أخرى أمني هذا الفرق زي ما نعترفوه هكا عندي أنا وثائقي على كان يقرأه في جامعة زيتونة إني استلنا قلت لي شو اسمه خير الدين رحمه الله قال ميودي قريه شوية علم فلك وقريه شوية ما حبوش إني خاطر فيها شوية اجتهاد خارج يجب تفكر شوي شنو اضطروا يعني. فما ما عرفش انت قريتها ولا لا، ما انا قريتها عند الشيخين، قول ديما الشيخين الله يرحمهم مال الاثنين، معنا الشيخ محسن بو عزيز والشيخ ميس بو جميل، يعني نسميه الفرائض. يعني وقت اللي واحد يموت كيفاش باش تقسم الورثه نتاعه، هو عنده طفله وعنده زوج نساء ولا اربع نساء وكل حسين اختش اختب اختم، يعني اختش يعني اخت شقيق، اشتاخ اخت اب اخت من اب اخت اب اخت ام الى اخره، حاجات من النوع هذاك. يعني تقرا الثمن والربع والسدس وشنو كيفاش تردهم يعني في نفس البسط والمقام وتحسب الحساب هذاك، هو يعرف انتهى. لا يعرفوا انت، لا يعرفوا جبر ولا يعرفوا حتى شيء، ما يحبوش يقراوا. هذاك تاسست الخلدونيه، الخلدوني تأسست لمقاومة هذا الانكماش. ثم اللي يحب يعرف شوية بسالش يعني شاهد، مش زيتوني مش تونسي. ثم واحد نسيت اسمه مصري أما عنده كتابه عندي همني، يعني اسمه الرحلة اليابانية. هذا واحد من مصر جاء مش يمشي اليابان، مش يمشي اليابان تعدى من هنا مش يمشي للمحيط الأطلسي، وبعد يتعدى من أمريكا يتعدى كل حال اختار يتعدى. فأوقف في تونس ما فيه شك منها، ويتحدث على مآسي جامعة الزيتون. قل عجب معنا جامعة كندية لأنه هي أم الجامعات الإسلامية، لكن نقول أمها رأي أول واحدة في العالم، مش في العالم الإسلامي، في العالم كله هي جامعة الزيتون. يعني كيفاش آل أمرها إلى هذا؟ يعني نلخص شوي إذا كان لم ترى ماني عن سيدي سفيان ربما عشان وقت، نقول أنا السؤال الذي يبقى حقيقة يعني يتعلق بهذه الظاهرة الحزينة، يعني كيف كان العربي، كيف كان حضور العربي ضروريا في جميع النقاشات العلمية في كافة الفترة الممتدة بين 1543 وما قبلها حتى بغداد. صعيب باش تلقى عالم في أوروبا أو غير أوروبا يتحدث في مسألة علمية دون أن يشرك العربي فيها، سواء لينقده ليرفضه أو ليقبله أو ليصلحه أو إلى يعني الحوار قائم، حضور العربي تام. هذا الحضور غاب منذ قلنا 1543 ولم يعد ثمة دون عنطريات، قلنا يعني حضور عربي فاعل حقيقي في الإبداع العلمي النظري. يعني احنا ننظر في هذا ونقول ان تلك الثقافة قد رفضت من قبل ديكارت، من قبل جاليلي، من قبل نيوتن، من قبل كوبرنيك، من قبل كيبلير، ولو ان كيبلير حاجة اخرى تحدثناش عليه لانه قد متصوف مني. اما ما يهمش مش هذا وفي نهاية الأمر يعني نقول يعني في حين أننا نحن كأنما نحن يعني ممسو كأن مسنا الضر من أن ثقافتنا هذه قد تجاوزت الحدث. هي ثقافتنا، هي ثقافة أوروبا، هي ثقافة الفراعنة، هي ثقافة بغداد القديمة، يعني فبغداد يعني بابل، هي ثقافة الإنسانية حتى عصر كوبرنيك. هذه ثقافة تراجع نفسها وتتجاوز نفسها. لماذا تخلينا عن جهد التجاوز لمزيد الاستنارة وربما طلبا أيضا الانعتاق الفكري والحرية؟
2: كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز دكتور حمادي من جبلة على هذا المجهود، على هذه الحصة، على هذه الرحلة المعرفية الشيقة. أكيد نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم معك في برنامج حبة الحكمة على هذا الإيقاع الفكري العميق. كل الشكر لك، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع أستاذ حمادي من جبلة، موعد هذا اللقاء، موعد برنامج حبة الحكمة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي من جبلة في الإعداد، سفيان العفيف في التقديم، إيمان السليماني في هندسة التقنية. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: موسيقى وحوارات،
1: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا زال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زادة البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما مقالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك. هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك دايرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش، كان عنده اتصال وثيق بالشبان خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل ما كنا نطولوا في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي بيش يصدرها وشكم يشاركوا فيها، كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سعلي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سعلي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
2: ترأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة ترأسها سي محمد غانم، الوفد ترأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية

0: والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب نتاعو كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشره
1: أيه. ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه السفر لأسباب صحية،
0: أي صحيح،
1: وكلف كاتبه الخاص منو بسنوسي ب
0: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس تقرير فني للمؤتمر اللي يشارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
1: ايه
0: نعرف، كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
1: لا، تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط يعني.
0: فقط يعني ما تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كانت طبيعي أن تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي، خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذه باش نغتنموا الفرصة بتوصية المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة بتاعنا اليوم.
1: وهو كذلك سي المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة السيكا، والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية العلوم، باش نسمعوا المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
0: عازف الناي الشهير
1: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
0: رشيدية
1: زوندا. مجموعة خاصة،
0: مجموعة خاصة أي في السنوات،
1: أما فيها أسماء بارزة ذولي
0: الثمانينات اللي هو
1: 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
0: أيوة نسمع ملا التوشية حسين نوبة السيكا.

0: يعني نمر الآن بعد سماعنا للتوشيا هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك نتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا المشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتربيك، معروف ياسر هذا. من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس كل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب ما قالوش عليهش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه أنت مرة بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب المنوبي السنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبنجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر بن ساري، معروف ياسر
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هكا اختاروا على مدرسة معينة كل كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر، أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية. فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية. أيوة. تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة. وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها.
0: وهران. الغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: ولا بتبعها ما كانت الحدود
1: لعدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية
0: خاصة
1: وتقارب الثقافي
0: والمغرب كمل لنا.
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من قد تكون أصولها من تلمسان اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سعلي رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعلي رئيس الوفد بكل واحد قد اسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، وبطبيعة هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معاه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسعلي توريت كيفاش معناه تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناه من زرياب وانت جاي معناه أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال أفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بنجانب المستشرقين الأوروبيين نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددهم نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس الليجان اللي تكونت 7 ليجان أهمها هي الليجان لجنة المقامات يترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روف يقتابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع، وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم قصولها معنا لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلة البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولون. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: نفسه، وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: أيوة الشبراوي عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها اللي هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي. أيوة. ثم أيوة. أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي نسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب.
0: أي أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عادلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بما بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رايع القصيدة هذاك علاش اشتهرت ياسر، نسموها

شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف

0: الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي. مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن الوقت مر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري وقلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وسقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأستاذ المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودافع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدأ تناسق الأصوات، هذا كل تعرفوها عاد أستاذ الموسيقى عندكم باي في الأمور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقية المتطورة. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الآلات الموسيقية الغربية في أدوات الغناء العربي لتأمين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وحتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف إلى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه من تاع النفخ هذوك
1: اله النفخ الاله الهوائيه غيرها أيوة. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع أيوة. الربع تون
0: أيوة.
1: فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال إقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في في في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم هذوك الدرجات واليوم بنفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي يتلاقح مع الحضارات الأخرى ومع مخصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناها كما اللغة. هو يقولوا ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناها. ولهذا أنا راه لكن المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المألوف تو. المشكلة في المألوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول. اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فانت لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حصيله المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ويلزم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي نتعداو اللي ظهر لي التسجيل اللي عندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطيحيات والبراول كامل، يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه
1: أي. ويرافقه الشيخ مايستر نان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت، الأستاذ مايستر نان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين، ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت، وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس، يعني كان غني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنام، ثم من صوت شاب وشباب، يعني في أبجديات الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب، يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب، ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق، وبشيخ خوك الجو
0: بين سيد المقراني وسيد بالحسن،
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهرة مرميت، وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا وغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال قصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط، وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد، في ظاهرها غزالية وفي باطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية. نسمع الارتجال هذه بصوت محمد بن الحسن شهرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ ميسرنان.

0: أما الشاهد الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلال، الهلال.
1: حلال وي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: أيوة.
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلة الختان سي مختار،
1: اي اي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: شكرا سي علي. مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاحة، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس نتاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة وهذه قالوها المؤرخين الكل أنه بدل الفكرة نتاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، يعني تعبير على الشعور، ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به. معناها وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
1: في خاصة في المسرح وفي إطار كذلك الرشيدية.
0: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه مع محمد، معناها متواضع ياسر، شخصية معناها متواضعة، وكان صديق صح سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كنكتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عملوا في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب كان فتح الباب، لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
1: سي مختار المعروف بحفل الكازينو
0: اي ولا صحيح حفل الكازينو، وهذا شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش اللي نزم نقول وأنه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا مش يولي يقري الدرس متاعه في العام اللي بعده. الحفل هذا كان عنده تأثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيلة ختمي، حضر فيه فتحية خيري، عبد العزيز العقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفلة هذه، وخذ الكلمة عديد الأدباء والشعراء في وسطهم، منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكاية الهوية وقتها،
1: كانت عنده وجهة نظر نقدية
0: نقدية اي ماذا بيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك الملوف ماهوش تونسي. حسيلو المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك فهم رئيس بلديه سي سقه حذر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حذر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر، وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون، البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 1932 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيته هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
1: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
0: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغط القامة العامة لرزيدونس جنرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو مش حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم فهمت صراحه معناها. لكن كضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قالوا نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بسفر بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك اللي وقع بعث له تذكرة، احنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعدش 3-4 أشهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس تعالوا نحكيوا عليه في الحصة الجاية، شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالاحتفالات، الحفلات الموسيقية وجوب، وزيد جاء بايرم التونسي. دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، المرابط مازالت موجودة. والأول آخر عام عمك محمد غانم زاد كان عنده جوقة في سيدي محرز، معناها تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية. عندنا آخر نغمس يعني.
1: آخر نغمس يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع سيكا على درس العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع السيكة. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة، تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
0: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة، لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
1: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي يعني.
0: أي أسلوبه،
1: الحركة الموسيقية والتنويع يعني النغمات كلها فيها البصمة.
0: تحس كل سيخ ميس اللي هم أصحاب ياسر، كل سيخ ميس عنده توجه فني معروف، الأغنية بتاعه يحكيوا على الدرويش، قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عم محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي نتوفى، حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي.
1: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عباقرة الرشيدية عباقرة الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا

0: حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية طبعا للدكتور شفيع بزين. هذا مجلد يعني في سلسلة قراءات في الأدب التونسي، وصدر هذا الكتاب عن دار أمينة للنشر والتوزيع. مبروك صديقي هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا، يبارك فيك، وإن شاء الله إذا كما قلت هو جزء ثاني من سلسلة وسميه مشروع قراءات في الأدب التونسي. الجزء الأول كان حول تخيل الروائي أو الرواية والقراءات في الرواية التونسية. هذا الجزء صدر مؤخرا مع معرض الكتاب حول سرديات الذات أو كتابات الذات التونسية، وسيليه يعني جزء ثالث ثم جزء رابع، وإن شاء الله مشروع يتواصل. وهذا واجبنا في تقديم قراءات في الأدب التونسي.
1: تقديم قراءات مهمة في الأدب التونسي المتنوع في الحقيقة، فيما يتعلق بالسيرة الذاتية، ما يتعلق أيضا باليوميات أو فن اليوميات، وكذلك أدب الرسائل وغيرها من الفنون، وخاصة أيضا فن غير معروف يعني كتب عنه إذا شفيع بزين أيضا في هذا الكتاب، هو يسمى بمحكي السفر. ننطلق صديقي إذن في سردية الذات هذه التي ظهرت أو هي انتشرت ليس في تونس فقط وإنما في العالم والأدب العربي، هي كتابة الذات. لماذا تكثر ويقع الاهتمام كثيرا اليوم بهذه الكتابات المهمة يعني والتركيز على هذه الذات؟
2: شكرا. أول شيء حتى نوضح المصطلحات، يعني كتابات الذات وسرديات الذات، لماذا هذا المصطلحان في نفس الوقت في العنوان في الغلاف؟ هو كتابات الذات هو مفهوم أوسع أو مصطلح أوسع يشمل كل كتابة ذاتية يكون فيها الكاتب هو الكاتب المنشأ، ويكون هو موضوع الكتابة في نفس الوقت، والذات التي تكون موضوع الكتابة هي الذات المرجعية، الذات الواقعية، الذات التاريخية، ومجال الكتابة هو التجربة الذاتية، الحياة الخاصة للكاتب، وتأخذ أشكال عديدة سنأتي إليها. لماذا سرديات الذات العنوان الكبير؟ لأن نحن كما نعرف كتابة الذات تتنوع أشكال الخطاب فيها، ولكن يظل الخطاب السردي هو الخطاب المهيمن على الكتابات. مثلا سيرة ذاتية كلها سرد، نعم. محكية السفر كلها سرد، الرسائل فيها سرد، واليوميات فيها السرد. إذن كتابة الذات مهمة لسببين على الأقل، ولماذا الاهتمام بها لدى الكتاب، ولماذا الاهتمام بها لدى النقاد بالنسبة إلى الكتاب التونسيين خاصة، لأن هذا مجال اهتمامي أساسا. بعد الثورة ازدهرت كتابات الذات، أولا لأن كتابة الذات تتطلب مجال من الحرية، لأنه فيها بوح، فيها اعتراف، وفيها كتابة عن الجانب الشخصي، وفيها جرأة وشجاعة إلى ذلك. هذا كله متاح، صار متاحا للكتاب التونسيين بعد الثورة. ثانيا هناك تجارب ذاتية مهمة في ثورة، مثلا الكوفيد مثلا فرضت على الكتاب العزلة وخلتهم يلتفتون أكثر إلى الجانب الباطني، الجانب الذاتي لغير ذلك. إضافة إلى أنه هؤلاء الكتاب كان عندهم كتابات عديدة مرقونة أو مخطوطة لم تصدر ولم تخرج إلى النور، بتطور مفهوم الكتابة، مفهوم الإبداع، مفهوم الأدب، ما عادش مقتصر على الجانب التخيلي. فبالتالي هنا أصبح الكاتب يلتفت إلى ذاته أكثر ويكتبها، ولكن طبعا لا يؤرخ لها كما يؤرخ لها غيره من المؤرخين، وإنما يعيد كتابتها بطريقته الأدبية.
1: إذن سنبدأ الحديث عن السيرة الذاتية، ونميز إذن السيرة الذاتية عن محكي الذات، عن محكي السفر عفوا، عن اليوميات الخاصة، عن كذلك أدب الرسائل في الجزء الثاني من هذه الحصة. السيرة الذاتية
2: بدأت بها في الكتاب،

0: خصصت لها الفصل الأول لسببين. الأول أن السيرة الذاتية هي تعتبر أهم شكل من أشكال أو جنس من أجناس كتابات الذات، أولاً نظراً لأن أغلب الكتاب في فترة من فترات حياتهم يتجهون إلى كتابة سيرهم، وتعتبر السيرة الذاتية بالنسبة إلى الكاتب خلاصة التجربة الحياتية والأدبية وغيرها. وثانياً لأن القراء والنقاد يهتمون بالسيرة الذاتية أكثر مما يهتمون بكتابات الذات الأخرى، والسبب طبعاً واضح، لأن السيرة الذاتية بالإضافة إلى كونها تشتمل أو تحتوي على مساحة من البوح والاعتراف وكتابة الجانب الخاص، هي تسمح بالتوسع في سرد الحياة الشخصية، وبالتالي تسمح بكتابة الهوية وإعادة بناء المعنى في حياة الكاتب.
1: نعم، تقول يعني في هذا الكتاب: لعل أهم ما يميز السيرة الذاتية عن الرواية، فضلا عن تمييز خطابها المرجعية الذاتية عن خطاب الرواية التخيلية، حاجتها إلى التبرير. فغالبا ما يجد الكاتب نفسه مطالبا أو مضطرا إلى تبرير كتابته لسيرته والإجابة عن أسئلة عديدة، منها: لماذا أكتب سيرتي؟ هذا سؤال طرحته أمال مختار.
0: أهلا. وأمال مختار هي سيرتها أنقذتني الكتابة التي صدرت منذ مدة قصيرة، هي ما كانت موضوع أساسي في قراءاتي في السيرة الذاتية، وبدأت بها الكتاب.
1: نعم، هذا مهم،
0: واعتبرتها سيرة مهمة. ومن الأسئلة فعلا التي تطرحها كما قلت التبرير، فالكاتب كاتب السيرة الذاتية خلافا للرواية أو غيرها مطالب بأن يجيب القارئ منذ البداية عن السؤال: لماذا أكتب سيرتي؟
1: نعم.
0: لأن القارئ يحتاج إلى هذا التبرير. لماذا؟ حتى لا يشعر بأن الكاتب يتبجح أو عنده نرجسية في الحديث عن النفس، وحتى القارئ يجد في السيرة الذاتية ما يهمه هو، لا يهم الكاتب، يهمه هو، أي أنني أقرأ سيرتك لأنني أجد فيها ما يهمني. مثلا أجد فيها بحثا عن معنى الحياة، أجد فيها التجارب قد أستفيد منها، أجد فيها معناها مواقف وقيما قد تفيدني، أجد فيها أيضا معلومات عن الكاتب تهمني كقارئ أو كباحث.
1: نعم. كتاب ثاني يعني اهتممت به هو كتاب ظل أعرج لزهرة الظاهري. يعني تقول لي: لا شك أن العديد من السيرة الذاتية تعلقت بالهامشي، مثلا ككتاب الأيام، المستنقع، الخبز الحافي، سنعود إليه في حصص قادمة. غير أن كتاب زهرة الظاهري في كتابها يعني هناك تصوير لحياة البؤس والهامشية، وكذلك اعتماد إذن هذه الرؤية المختلفة في كتابة السيرة الذاتية. نعم،
0: أغلب السير الذاتية أغلبها تتعلق بهذه الحياة الصعبة، الحياة ربما الهامشية، الحياة التي فيها كثير من المعاناة أو العوائق. وكاتب السيرة الذاتية في سيرته دائما يؤكد على أنه استطاع بفضل الكفاح، بفضل العلم، بفضل الكتابة أن يتغلب على هذه العوائق. هذه الفكرة موجودة في سيرة زهر الظاهري ظل أعرج، ولكن وجدت أنها تتميز هذه السيرة ميزتين. الميزة الأولى هي أنها مزجت أو زاوجت بين الكتابة السيرة الذاتية والكتابة الروائية، يعني أنها أرادت أن تكون سيرة ذاتية ولكنها ربما مقنعة ومموهة بالكتابة الروائية. ثانيا، هي صحيح تنتمي سيرتها إلى الهامش، وهي تنتمي إلى المناطق الهامشية في تونس، ولكنها وكم
1: المرأة سيدي بوزيد. نعم،
0: أي سيدي بوزيد، وهي أيضا المرأة، لأن تتحدث عن سيرة المرأة اللي هي بطبيعتها مقصاة ومهمشة ومقموعة، لكنها معناها شجاعتها وجرأتها أنها لم تقل لنا إنها برغم ذلك استطاعت أن تكون شخصيتها وأن تتغلب على هذه العوائق. لا، هي قالت أنا سيرتي صنعتها الظروف، وأساسا والدي هو الذي كان له دور كبير في صناعة سيرتي أو شخصيتي، ولذلك هي عنوانتها ظل أعرج.
1: نعم، مهم جدا. نعم، ربما تتشابه مع كتابة حياة الرئيس أيضا، بغداد وقد انتصف الليل، فيها جمعت فيها إذن بين مقومات الكتابة الروائية وبين السيرة الذاتية. على خلاف ذلك ربما نجد كتابة شكر السلطاني في كتابة الذاكرة وذاكرة الكتابة، في كتاب ذاكرة مغيلة، أكثر التصاق بالسيرة الذاتية أكثر من قربها ربما من القصة أو من الرواية، ربما لأنه شكر السلطاني عاش هذه الأحداث في أغلبها في منطقته، في منطقة ذر المغيلة، وذكرياته جمع بين الذاكرة وبين الحاضر، وفي هذا الحاضر صور إذن ما عاشته تلك المنطقة، إذن من مظاهر قتل ومظاهر خوف ومظاهر إذن هؤلاء الرعاة الذين تعرضوا إلى تجارب إذن مؤسفة مؤلمة في سنوات إذن انتشار الإرهاب في تونس. يعني نتحدث هنا عن العشرية التي مرت بها تونس في تلك المرحلة. صديقي، نحن لن نطيل. نعم، تفضل تفضل.
0: لو سمحت، ما أردت أن أبينه في هذا القسم المتعلق بالسيرة الذاتية التي ذكرتها هو أن السيرة الذاتية في جوهرها تقريبا هي تكاد تكون متشابهة.
1: نعم.
0: ولكن ما يميز الكتابة عن كتابة هو طريقة أو أسلوب الكتابة أو يعني ما يسمى المشروع السيرة الذاتي.
1: نعم.
0: أمير مختار ركزت في على دور الكتابة.
1: نعم.
0: في سيرتها ودور الأب. زهر الضاري دور ركزت على كيف تكون حياة الفتاة أو المرأة في تلك المنطقة يعني مهمشة ومقصية. شكري السلطاني الذي ذكرته هو اعتمد على أسلوب الذكريات، التذكر والحنين إلى الطفولة ولا الماضي. وحياة الرئيس في الواقع هي تقول إنها كتبت السيرة في إطار الرواية أو في أفق الرواية. أنا أعتبر أن لا، هي مزجت بين السيرة الذاتية ومحكي السفر.
1: ومحكي السفر، نعم، هذا مهم جدا. هكذا تنتقل البناء إلى محكي السفر، هذا الفن في الحقيقة الذي ربما يعني يجمع إذن بين ما يسمى بالتخيلي وكذلك المرجعي وكذلك الرحلة في المكان والزمان.
0: صحيح. شوف، أنا أعتبر هذا المقال وهذا الفصل مهم جدا في الكتابي. لماذا؟ لأنه اشتغلت بجنس سردي ذاتي صعب جدا ونادر جدا في الكتابة العربية، فوجدت النصوص الرحلة كثيرة، لكن محكي السفر يعني قليل. ما هو محكي السفر؟ ما الذي يميزه؟ بينت أنه محكي السفر يتميز بأنه صحيح أنه يتعلق بتجربة الرحلة، تجربة السفر، كما هو على داء مثلا حياة الرئيس، أو كما هو بالنسبة إلى يعني نصوص عديدة ذكرتها اشتغلت بها، حفيظ قرابي بان، الكاتبات عديدات. ولكن محكي السفر الحقيقي هو الذي تقحم فيه الكاتب أو الكاتب الذات، ويتسع محكي السفر لجوانب من السيرة الذاتية، وبالتالي تكون تجربة السفر مجالا لإعادة اكتشاف الذات. هذا لم يتحقق تقريبا إلا في نصين. النص الأول هو نص بغداد وقد انتصف الليل فيه لحياة الرئيس، والنص الثاني هو ولي خطوات في فلسطين لنجاة البكري.
1: نعم.
0: البقية غلب عليها أدب الرحلة.
1: أدب الرحلة وبحكي سفر، يعني نجاة البكري مثلا، نأخذ هذا الكتاب يعني الذي طبعا يتحدث عن رحلة إلى فلسطين، إذن إلى بعض
0: السنوات التي قضتها،
1: السنوات التي قضتها هناك، وفي الحقيقة بعض المشاهدات التي ركزت فيها على زمنين، زمن الاستقرار والهدوء وما يسمى بنقل إذن تراث شعبي وعادات وتقليد فلسطينية، وزمن ثانٍ أو حالة ثانية وحالة التوتر الذي نقلتها لنا بسبب ممارسات الكيان الصهيوني أو المحتل الغاصب لطبعا الأراضي الفلسطينية.
0: أنا اعتبرت أن محكي السفر وركزت خصصت يعني محكي السفر النسائي، لأن هذه تجربة لافتة لدى الكاتبات التونسيات، أولا لصعوبتها، لأنه محكي السفر النسائي يجب أن يجمع بين تجربة السفر التي لا تتاح لجميع النساء
1: طبعا،
0: والكتابة عن تجربة السفر وهذا أيضا لا يتاح للجميع. هناك فرق، اختلاف واضح بين تجربة حياة الرئيس وتجربة نجاة البكري. حياة الرئيس سافرت للدراسة في الجامعة البغدادية في العراق، وجعلت من هذه التجربة مجالا لاكتشاف الذات ولبناء هوية متفردة وللدلالة على معنى المغامرة ومعنى الريادة وغيرها. بالنسبة إلى نجاة البكري تجربة مختلفة، لأنها تتعلق باكتشافها للمعاناة الفلسطينية ومعاينتها للتجربة عن كثب، بل أكثر من ذلك هي انتقلت في هذا الكتاب من المعاينة والملاحظة والمشاهدة والشهادة إلى الانخراط في التجربة والمشاركة في المقاومة، لأنها كانت لها دور إعلامي ودور في الطب والعناية بوضعية المرأة الفلسطينية إلى غير ذلك، وبالتالي هي تبقى تجربة متفردة.
1: محكي السفر وأدب الرحلة، أهم ما يميز إذن الفنين، يعني هل هناك اختلافات دقيقة بين محكي السفر وأدب الرحلة؟ ونحن نعرف قيمة أدب الرحلة في المدونة السردية العربية القديمة وحتى الحديثة. نعم،
0: عبارة دقيقة التي استعملتها مهمة جدا، لأنها فعلا لا نكاد نلمس اختلافا بين محكي السفر وأدب الرحلة. أنا أبسط المسألة، أقول أدب الرحلة هو اللي يركز على الموضوع. إيش معناه على الموضوع؟ أي على تجربة الرحلة، على المكان وغيره إلى من العناصر، يغلب عليه الوصف والملاحظة والمعاينة. إذن حضور الذات في أدب الرحلة حضور محدود، بينما محكي السفر
1: ممتاز جدا،
0: نؤكد
1: على هذا. حضور الذات في أدب الرحلة هو محدود جدا، بل هو هامشي.
0: نعم
1: نعم، هذا مهم. نعم،
0: ومحكي السفر أهميته أنه يتخذ من السفر ومما يعيشه الكاتب المسافر من تجارب، فتكون فرصة لكي يعني يتعمق ويتأمل في ذاته ويستخلص بعض المعاني التي تتعلق بهويته.
1: مهم جدا. إذن هذا هو الفرق، إذن كما أكده دكتور شفيع بزين، بين إذن المحكي السفر الذي يركز على الذات في المشاهدات، إذن في نقل الوقائع التي ترى بالعين وبالمعايشة، معايشة الأحداث أو معايشة إذن الموصفات وما شابه ذلك، وبين أدب الرحلة الذي يهتم بالموضوع أكثر وتحضر فيه ذات إذن في إطار هامشي مهمش أكثر. ما طبعا الملاحظة الأخيرة، تجربة إذن فتحية دبش أيضا في هذا، يعني ركزت في أدب الرحلة على بعض يومياتها التي نقلتها وهي تعيش هناك في باريس. نعم،
0: فتحية دبش تختلف، هي تقريبا تجربة متشابهة مع نجاة بكري، لأنها تتعلق برحلتها إلى فلسطين.
1: نعم،
0: الاختلاف بطبيعة نجاة بكري أقامت طويلا، سنوات طويلة في فلسطين مع زوجها الفلسطيني، وعرفت وتعرفت واكتشفت عمق الواقع الفلسطيني الذي لا نعرفه من خارج يعني. بينما فتحية دبش كانت زيارتها لفلسطين في إطار ندوة وملتقى أدبي لغير ذلك، يعني لم يدم إلا أيام قليلة، ولكن مع ذلك فتحية دبش أنها استطاعت أن تقتنص تلك التجربة وتكتب عنها، وكتابتها استخلصت منها تلك المفارقة، المفارقة بين أنه التونسي أو العربي بصفة عامة يعني لا يجد صعوبة عندما يكون في إطار رحلة أو سفرة ثقافية أو كذا في الدخول والتنقل كذا، ولكن الفلسطيني صاحب الأرض هو محروم وممنوع من التنقل، ولذلك هي أرادت أن تكون كتابتها شهادة أكثر منها كتابة للذات.
1: ممتاز جدا. طيب صديقي، نحن سنستمع إلى نموذج من هذه النماذج التي درستها، خاصة فيما يتعلق بالفن الموالي الذي سنتعرض إليه يعني في الجزء الثاني من حدق السرد، ويتعلق بفن اليوميات الخاصة أو أدب اليوميات الخاصة. كذلك سنتعرض إلى أدب الرسائل الخاصة. سنستمع إلى نموذج قلت يعني من كتاب النجمة والكوكوت لحفيظة صديقة حفيظة قارة بيبان. قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية من اختيارك.
0: نعم شكرا
1: صديقي شفيع. سنعود بعد الفاصل وبعد النجمة والكوكوت.

0: حدائق السرد. يوم امتدت يد المطرية إلي بالاسطوانة هدية، كانت كل أشواق الأرض براقة ندية في عينيها الليليتين الواسعتين. كنت أحدثها بحرقة عن فلسطين في رواية تنتظر الخلاص، قد يكون عنوانها العراء، ونحن واقفتان أمام قاعة المحاضرات في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة الذي دعاها لتقديم شهادة. يومها امتدت الاسطوانة الفلسطينية هدية للعراء، يعود صوتها ببحة الشجا والشوق والحنين، شوق العواصف في خطاي وفي شراييني نداء الأرض قاهر. رغم عني أتساءل، أما زال الشوق في خطاي؟ أما زال في شراييني نداء الأرض قاهر؟ حتما يا أزاهير تغرد ريم، تعود الشمس من خلف السحاب تضيء جانبا من الورق، يتلاشى النغم ويغيب صوت ريم. ترنو إلي ثمالة قهوتي وضحكات تقترب من الردهة، قادمة من غرفة الجلوس لزوجي وابنتي. تستنفر الروح أمام غيوم حبلى بأس شفاف غامض. رجاء لا تطرق بابي، أترك الصباح لي مع وحدة على البياض، بياض يمحو المخاوف والخيبات لترسم الذات الوحيدة حرفها المشع المتعالي على أرض لم تعرف بعد الخلاص. والمساء على أقصاه رفعت صوت المسجلة لتملأ الموسيقى الشجية الدار، تسندني في وحدتي في غربتي وتوتري. أنتظر شقيقتي منيا ببعض المراجع عن الذاتية والتخيل لكتابة شهادة دعيت لها. أعتزم إنهاء الفصل الثامن من روايتي عن خوف دجلة، الخيانة ودعوة الإمام، بحثاً عن فتوى تبيح زواج الأختين. هاتفت الصديقة ألفة يوسف علها عثرت في بعض المراجع عن واقعة تستدل بها دجلة منتهكة الجسد في مواجهة حسام. أكدت ألفة عدم وجود ذلك. في أقصى توتري أرفع الصوت على أقصاه، وكأس الشاي يبلل جفاف ريقي، يطفئ بعض عطش كافر شرير. يشرق النغم المنتشي بأنوار الشموع، يتعالى النغم الطروب بصوت صباح فخر الزلال. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجموسة. ولكن الليل قادم والنور رحل الآن، وحليب الجاموسة ينتظر الغد. إن طلع بلا غربان تشوه ضوء الشمس الطالع، أو تسرق الجاموسة قبل أن تدر الحليب. في الصمت العميق الذي حل وقد تلاشى النغم، وبين الورق الذي انغمست فيه، ترتفع أصداء نغم ومقاطع غنائية قد تسللت إلى فصول الرواية. بدهشة طفل أتساءل، أهو صوت الذات يفرض ذبذبات شدوه ليعلو الإيقاع وينسكب النغم في فصول الرواية؟ أم هو التخييل الذي يعلي المعمار، يدعو دجلة لتستنجد بالغناء بلسما يعيد للروح البهجة وللجسد متعة الحياة؟ أم هو مكر روائي الخفي يطوع لأجل غايته كل السبل والفنون؟ في وحدة هذا المساء تخصب الأرض التي أحفر بعيدا عن صخب الآخرين. من كتاب النجمة والكوكوت حفيظ قربيبان.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أنا موضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات قراءات في كتابات الذات التونسية الدكتور شفيع بزين. تحية لك من جديد دكتور.
2: تحية مجددة وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: الحقيقة سعدت بالحوار الدقيق الثمين الذي جمعنا منذ حين حول طبعا السيرة الذاتية ومحكي الذات والفرق بين محكي الذات وأدب الرحلة. الآن بعد أن استمعنا طبعا إلى مقطع من كتاب نجمة والكوكوت لصديقة حفيظة قرب بيبان، نخوض في أدب ما يسمى بفن اليوميات.
2: أدب اليوميات الخاصة أو فن اليوميات الخاصة هو أيضا يعني شكل أو جنس آخر من كتابات الذات، خصصت له الفصل الثالث. ورغم أنه لا يحتوي إلا على قراءة واحدة أو مقال واحد حول تجربتين مهمتين في كتابة اليوميات التونسية، النجمة والكوكوت كما قلت لحافظ قاربي بان، وصديقتي قاتلة لفاطمة بن محمود.
1: أيوة.
2: لفاطمة بن محمود. هذان النصان بالنسبة إلي يتميزان جدا عن كتابات اليوميات العادية معنا. لماذا؟ أولا لأنهما يتعلقان بتجربة خاصة جدا. حفيظة كتبت يومياتها في علاقة بتجربة الثورة.
1: نعم.
2: أيام الثورة ما بعد الثورة، ولذلك سمتها وصنفتها جليلة تريتر ضمن ما سمته هي باليوميات الإيديولوجية، واعتبرت أن اليوميات الإيديولوجية يعني هي كتابة ذاتية تهيمن عليها إيديولوجيا معينة وهي إيديولوجيا الثورة أو إيديولوجيا الحرية، لأن حفيظة في تلك اليوميات كانت تعايش أحداث الثورة وما بعد الثورة، وكانت منحازة ومنتصرة لقيم ومعاني وأحلام الثورة، وفي نفس الوقت كانت تعبر عن خيبة تحدث في الواقع. هذا بالنسبة إلى حفيظة.
1: نعم.
2: بالنسبة إلى فاطمة بن محمود فقط يميزها أنها ارتبطت بتجربة كورونا أو
1: نعم.
2: الحجر الصحي، ونعرف جميعا أن تلك التجربة يعني أثرت وأثارت الكتاب وغيرت الكثير من الرؤى. كتب الكثيرون عن تجربة كورونا في اليوميات وكذا، ولكن فاطمة الحقيقة كتبت بطريقة جميلة جدا. لماذا؟ لأنها حولت كورونا إلى تشخيص صديقتي،
1: وهذا ما تقوله بعد إذنك.
2: تفضل.
1: فرضت علي كورونا وحدة قاتلة وحولت بيتي إلى سجن صغير داخل سجن كبير. تقول أيضا: ومن يعيش مثلي في سجن صغير داخل سجن كبير ولا يكون متشائما.
2: نعم.
1: يعني هذا يعني ما عبرت عنه من كونها كانت إذن متشائمة، على خلاف حفيظة كانت ربما تسعى إلى تكريس تأصيل الحرية.
2: نعم.
1: المقاومة أكثر من بصورة إيجابية ربما.
2: نعم.
1: أكثر.
2: نعم. هو صحيح، لكن حفيظة كما قلت معناها الأساسي أو المتكرر جدا في يومياتها.
1: نعم.
2: هو هذا التجاذب، هذا الصراع التمزق بين أحلام الثورة و الآفاق الثورة وما بين انتكاسة الواقع إلى غير ذلك. نفس الشيء بالنسبة إلى فاطمة، من جهة أولى يعني تشعر بالعزلة وتشعر بالسجن وبالضعف وبالعجز وبالوحدة إلى غير ذلك، وهذا طبعا كما تعرف يعني إطار ملائم لكتابة اليوميات الخاصة، ولكن من جهة أخرى هي استخلصت من تجربة كورونا ومن وباء كورونا معاني إنسانية عميقة جدا، منها مثلا الإنسان، هذا الكائن الإنساني المتطاول والمغتر إلى غير ذلك، كيف أرجعته كورونا إلى حجمه وحقيقته. ثم هي أعادت النظر أصلا في مفهوم الكتابة، وقررت أن لا تستسلم لكورونا وأن تواصل الكتابة، واعتبرت أن الكتابة شكلا آخر من أشكال المقاومة.
1: ممتاز جدا، هذا مهم جدا. وفاطمة بن محمود في صديقتي قاتلة كانت روحت إذن بين الإطار المكاني الخارجي،
2: نعم،
1: وبين الإطار المكاني الداخلي المنزل،
2: نعم.
1: ربما المنزل عندها عند فاطمة بن محمود كان مكان أمان وطمأنينة وسكينة إلى غير ذلك، وهذا ما عبرت عنه إذن في يومياتها أو في المعيش اليومي والعادي. نعم.
2: هو اليوميات، يوميات فاطمة بن محمود صديقتي قاتلة ويوميات حفيظة النجمة والكوكوت تؤكد ما تذهب إليه ديدي بياتريس اللي هي منظرة لليوميات أو المرجع الأول لليوميات، كون أن أولا الكتابة اليوميات هي أقرب إلى كتابة الكتابة النسائية، بمعنى أنها تناسب أكثر المرأة الكاتبة في حميميتها وفي عزلتها وغير ذلك، ولكنها تؤكد شيئا آخر هو أن الكاتب اليوميات إذا يتجه في الكتابة من الخارج إلى الداخل، ليس من الداخل للخارج. ولذلك هي ماذا تفعل فاطمة بن محمود أو حتى حفيظة، هي تكتب عن الأحداث التي تجري خارج عالم البيت، ولكنها في نهاية في آخر اليوميات دائما ماذا تفعل؟ تعود إلى عالمها الداخلي الذاتي الباطني، ليس البيت فقط حسب وإنما أيضا داخل الذات.
1: داخل الذات. تقول الدكتورة جليلة تريتر إن كتابة المرأة عن ذاتها هي الأكثر تعبيرا عن أزمة متواترة نوعيا، لأنها ارتبطت بصراع النساء ضد أشكال التهميش والتمييز المسلطة عليهن. أنا أسألك بعد إذنك دكتور، إذن كتابة الذات يعني انتشرت كثيرا هذه السنوات الأخيرة في تونس بقلم المرأة. لم أقرأ كثيرا لكتابات عن فن اليوميات لرجل تونسي أو كاتب تونسي أعتقد.
2: نعم، تلاحظ في المدونة التي اشتغلت بها في هذا الكتاب فعلا حضور طاغي للكتابة النسائية في مختلف الأجناس التي ذكرتها، حدود أو محدودية حضور الرجل تقريبا موجود في الرسائل وليس في جميع الرسائل، أما السيرة الذاتية
1: رسائل اختصاص الرجل
2: هو اختصاص الرجل، ولكن هذا ما يؤكد شيئين. يؤكد أولا ما ذهبت إليه الدراسات النظرية أن المرأة الكاتبة لأنها تقصى وتحجب بالنسبة للكتابات العامة أو الكتابات التخيلية بصفة عامة، إذن هي تجد متنفسا ومجالا أوسع في كتابات الذات. والمرأة يعني بحكم أنها تميل إلى التأمل وتميل إلى الحميم إلى غير ذلك، فتجد في كتابات الذات ما يعبر عن ذاتها. ولكن ثم جانب آخر، جانب آخر هو كتابة الهوية، لأن المرأة تكتب ذاتها لا لتعبر عن عواطف ولا عن مواقف فقط، وإنما لتبحث عن هويتها وتعيد بناءها. وجليلة تريتر أكدت على 3 مقومات في كتابات الذات موجودة في هذه اليوميات أو في غيرها، اللي هي كتابة الأزمة ذكرت أنت، كتابة الأزمة في مجتمع ذكوري إذن يحدد لها مجال الكتابة ولا يعطيها حرية، كتابة المقاومة، المرأة حفيظة وفاطمة تتخذان من الكتابة شكل مقاومة، وكتابة الهوية. إذن كما قلنا تتساءل كل واحدة منهما عن من هي، بماذا تتفرد، ما هي رسالته في الحياة، كيف يجب أن تثبت ذاتها إلى آخره.
1: نعم. إذن فن اليوميات الخاصة هو فن الاعتراف وكذلك المقاومة بشكل عام.
2: نعم، هو فن الاعتراف والمقاومة، وما معناها ما يشجع أو يسمح بهذه الكتابة أكثر هو الحرية. الحرية من جهتين في الكتابة اليوميات، الحرية من جهتين، من جهة الشكل اليوميات لا تقيد الكاتبة بأي ضوابط فنية أو شكلية أو أجناسية، فقط المطلوب أن يكتب يوم بيوم، يعني أن يتقيد بحدود اليوم فقط. ثانيا هي متحررة من القارئ، وأنا قد ذكرت هذا، متحررة أكثر من القارئ أو من المخاطب. لماذا؟ لأنها تكتب وليس في ذهنها أن تقنع القارئ بأسلوبها أو بقضاياها أو كذا، لأنها وبعضهم يكتبوا اليوميات وليس في نيتهم أن تنشر هذه اليوميات.
1: نعم، نأتي الآن إلى أدب الرسائل الخاصة في الحقيقة، وهذا الأدب أيضا عاد إلى الانتشار مع كاتبات أو مع كتاب أو مع ثنائيات.
2: نعم.
1: سنذكر بعض هذه الأمثلة من الثنائيات التي كتبت عنها صديقي شفيع في هذا الكتاب، وأعتقد أنها تجارب طريفة ومن الأكيد التعريف بها. ننطلق أولا بتعريف موجز بهذا الأدب، أدب الرسائل الخاصة. نعم،
2: أدب الرسائل الخاصة يختلف عن أدب الرسائل بالمفهوم التقليدي ولا البلاغي ولا الكلاسيكي، يعني الترسل، ما يسمى الترسل. يعني الترسل كان محكوما ببلاغة عامة وبضوابط وبسنن وبأغراض أيضا، يعني بالتالي الكاتب في الرسائل القديمة كان يكتب رسائل خاصة ظاهرا، لكنه في الحقيقة كان يعبر عن أنانة نموذجية نمطية، ويعبر عن معاني متداولة ولا يعبر عن ذاته الخاصة الفردية. في الرسائل الخاصة الجديدة أو الحديثة تحرر الكتاب من هذه البلاغة الترسلية التقليدية، وأصبحوا لا يهتمون كثيرا بالأسلوب، وأصبحوا أكثر جرأة وحرية في كتابة الحميمي والخاص. والأهم ذلك أنهم كانوا وهم يكتبون الرسائل يفكرون في نشرها وفي إطلاع القارئ عليها. والأطرف من ذلك الطريف هو كتابة رسائل خاصة في فضاء عام. يعني مثلا سونيا الفرجاني كانت تتبادل رسائلها مع
1: ابنتها
2: ريما على
1: في الجامعة. نعم،
2: في على صفحات الفيسبوك، يعني كان القراء يتابعون ويقرؤون ويتفاعلون إلى غير ذلك. ومن الطريف أيضا أن الكتابة الرسائلية أحيانا اتخذت من مقام الترسل مجالا لكتابة إبداعية. مثلا آخر مجموعة رسائلية شرفت على إصدارها هي ظلال ساطعة لهدى القاتي، يعني هي تخاطب شخصا لا يجيب، لا يتكلم، لا نعرف هل هو حقيقي أم متخيل، ولكنها افتعلت هذا المقام الترسلي الطريف حتى تكتب في مجال في مقام الحب.
1: نعم، إذن هذا الفن هو تجاوز كونه إذن كتابة عن الذات إلى كتابة الذات.
2: نعم، كتاب شو، وهذا تحيلني على مقال حول رسائل الشابي.
1: نعم،
2: بالفعل بينت كيف أن الشابي في رسائله يعني من جهة أخرى أولى يكتب عن ذاته، بمعنى ذاته الواقعية، ذاته التاريخية، يكتب عن تجاربه مع المرض، مع والديه، مع الساحة الثقافية، العزلة، تشاؤم إلى آخره، مع أصدقائه، علاقاته بأصدقائه الحليوي والبشروش إلى آخره. ولكنه يكتب ذاته أساساً. ما معنى يكتب ذاته؟ أي أنه يكتب ذاتا لا توجد في الواقع، وإنما أعاد تشكيلها انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من رؤيته الرومانطيقية.
1: نعم،
2: الأناء الرومانطيقية حاضرة حتى في الكتابة الرسائلية،
1: وهذا ما يقوله يعني في رسالة من رسائله. يخاطب صديقه: عفوا يا صديقي، فقد جاء كتابي بالرغم عني ممتلئا بالحديث عن نفسي. هذا ما قلته خاصة، وقد كان بودي أن أحدثك فيما هو أجل وأسمى. إذن هناك اختلاف بين أن نقرأ نصوصا شعرية أو قصائد لأبي القاسم الشابي في أغاني الحياة، وبين أن نقرأ أيضا هذه النصوص الرسائل التي تتعمق في بعض التفاصيل التي عاشها.
2: نعم،
1: بقسم الشبي في مرضه، في حياته اليومية، وفي بعض التفاصيل التي لم يكتب الشعر. نعم،
2: وتأكيدا لكلامك أذكر فقط مثالا أنه الحليوي مرة في بعض رسائله للشابي تحدث إلى الشابي وتحدث عنه كما هو معناها صورته كما هي في شعره، يعني الشعر الوطني أو الشعر المنطقي، يعني الشابي الثائر، الشابي المتمرد، الشابي المقاوم، الشابي الذي يعيش في عالم متسامن. هذا الكلام كيف رد عليه الشابي في رسالة مهمة؟ قال له: يا صديقي، أنا يعني أبسط وأحقر من أن أكون بهذا الشكل. فماذا فعل الشاب؟ إذن الشاب أطلعنا على صورة أخرى
1: مغيبة،
2: ليست الصورة الرومانتيقية،
1: نعم،
2: الحالمة المثالية إلى غير ذلك. وهذا أيضا ما أكده درويش وسميح القاسم إلى غير ذلك في رسائلهم، عندما يعني أراد في الرسائل أن يحطم الصورة الصورة النمطية. وأيضا غسان كنفاني في رسائله غادة السمان عندما قالت غادة في المقدمة إن هذه الرسائل تكسر لنا هذه الصورة النمطية المؤسطرة لغسان وتطلعنا على الجانب الإنساني فيه.
1: نعم، مهم جدا. الكتاب أيضا تعرض إلى نماذج أخرى، رسائل فتحي الدبش وحسن المصلوحي بين الضفة الخاصة والضفاف الفسيحة، كذلك محمد بحوش، رسائل محمد بحوش إلى سيمون وايلز عن كتابة العشق، إلى من كتابة العشق إلى كتاب العاشقة، وما ذكره منذ حين دكتور شفاء بالزين حول رسائل العاشقة إلى رجل صامت لهدى القاتي. شهادات أدبية أخرى ضمنها شفاء بالزين في هذا الكتاب. أنت تهدي هذا الكتاب في الحقيقة المهم الثمين إلى دكتورة جليلة تريتش.
2: طبعا كان هذا واجب، وكان علي أن أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه جليلة تريتر يعني أولا أنا أعتبرها مرجعا أساسيا في كتابات الذات بصفة عامة وفي السيرة الذاتية بصفة خاصة. جليلة تريتر أنجزت وتروح الدكتوراه حول مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي وأصلت وأسست لهذا الجنس. وجليلة تريتر ثالثا هي من أهم الذين اشتغلوا بكتابات الذات النسائية العربية، ولفتت انتباهنا إلى أهمية هذه الكتابات وأن لها خصائص يجب أن تدرس وأنها مرتبطة بقضية جوهرية لا يمكن أن تتحقق في كتابات أخرى، هي قضية الهوية.
1: قضية الهوية، وهذا ممتاز جدا. يعني في الحقيقة الكتابة التي تضمنتها أيضا هذه النصوص هي مخصوصة باعتبار أنها تعرضت إلى ما يسمى بسرديات الذات، انطلاقا طبعا من نماذج تونسية كانت إذن قد اشتغلت إذن على هذه الفنون التي ذكرنا، ويتعلق الأمر بالسيرة الذاتية بمحكي السفر. وكانت هناك فرصة لإبراز الفرق الجوهري الدقيق بين محكي السفر وأدب الرحلة، وكذلك نماذج من أدب اليوميات الخاصة وكذلك أدب الرسائل الخاصة. هذا الكتاب الحقيقة سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية الدكتور شفيع بزين. هذا الكتاب صادر في دار الأمينة للنشر والتوزيع ضمن سلسلة قراءات في الأدب التونسي. هذا الكتاب مهم جدا وأعتقد أنه ثمين، صدر إذن في 471 صفحة من الحجم الكبير، وهو أعتقد متوفر في المكتبات إذن التونسية. دكتور شكرا ومحبة لهذا الحوار الثمين الدقيق.
2: شكرا لك يا من القلب سي محمد على هذا الحوار الدقيق الممتع أيضا. شكرا لك
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأرض.

0: لول.
1: قطر الندى.
2: الغربة وحشة وحزن، وبعد وفراق، ووحدة وانفراد، وهي نقيض الأنس والبهجة، والقرب والوصل والاتحاد. الغربة شقاء ليس كمثله شقاء، وبؤس لا يشبهه بؤس، بل هي معاناة شديدة الوطأة ثقيلة الحمل، قد تكون شعورا طارئا يزول بزوال أسبابه، وقد تكون علة في النفس تصيبها فلا برء منها ولا شفاء، إنما هي السقف.

0: قطر الندى.
1: إن الغربة ضروب وألوان، قد تكون في المكان وقد تكون في الزمان، فقد تضطرنا ظروف الحياة إلى مفارقة الأهل والديار، فنقيم في أرض غريبة عنا ونعيش بين أناس لا نحن نعرفهم ولا هم يعرفوننا، لساننا مختلف وكذا العادات والتقاليد. عندئذ ينشأ فينا الإحساس بالغربة ويشتد الشوق والحنين إلى مضاربنا الأولى ومراتعنا الأصلية، ونفتقد الأهل والخلان، وتثقل علينا الذكريات وتستبد بنا، وتزيد فينا الإحساس بالضيق والألم بسبب غربة حرمتنا لذة العيش ومتعة الحياة. وكيف يطيب العيش والمسافات الطويلة تفصل بيننا وبين ديار فيها نشأنا ودرجنا، فهي مسقط الرأس ومجال ما خضنا من التجارب والمغامرات. وكيف يلذ العيش ونحن في بعد عن الأهل والعشيرة والرفيق والصديق، أولئك الذين كانوا على الدوام مصدر الأنس والألفة والدعم والسند، فهم قوتنا زمن الضعف والوهن، والحصن الحصين الذي إليه نأوي حين نلتمس الملاذ والسلوى. إن هذا النوع من الغربة يورث في النفس حزنا عميقا ووجعا دفينا لا يزول إلا متى تنفرج الكربة وتنتهي الغربة ويعود الطائر التائه إلى عشه سالما موفورا. إن مفارقة الأهل والديار محنة لا يعرف شدتها ومضاضتها إلا من جربها حين ساح في الأرض يطلب علما أو يلتمس رزقا، أو حين خرج في تجارة وعمل ينشد ربحا ومالا وفيرا، أو لأسباب أخرى عديدة مختلفة.

0: قطر الندى.
1: قد لا تزول الغربة عن الديار بزوال أسبابها، فقد تطول هذه الغربة وتمتد في الزمن وتستغرق السنوات الكثيرات المتتاليات، حتى إذا قدر للغريب أن يعود من غربته وجد الأهل والرفيق على غير ما تركهم عليه، فقد تبدلت الأحوال وتغيرت الظروف بفعل الزمن والأيام، وغدت الديار على غير ما كان يعرف في الزمن الماضي البعيد. فإذا الغريب غريب رغم عودته وأوبته، وإذا هو كالمعلق بين الأماكن والناس، لا هو من هذه ولا من تلك، ولا من هؤلاء ولا أولئك، فكأن الغربة أصبحت له هوية وقدرا محتوما. وهذا من أعسر حالات الغربة وأقساها على النفس والوجدان.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هذه الغربة عن المكان توازيها وتشبهها الغربة عن الزمان، حين يدرك الإنسان أن لا شيء يشده إلى زمانه ولا شيء يصله به، فكأنه قادم من زمن آخر، من الماضي البعيد أو من مستقبل دهر لم يحن وقته بعد، وكأنه متخلف عن العصر أو متقدم عليه. المهم أنه ليس من عصره، لا يرى نفسه فيما يقوله الناس ولا فيما فيه يفكرون وبه ينشغلون، ولا يجد لنفسه مكانا ولا يرغب أصلا في أن يكون له ذلك المكان، فهو منفصل عن زمنه، منبت منقطع، منفرد متفرد، منعزل معتزل. لقد عرض علينا الكاتب المصري المعروف محمد المويلحي في كتابه القصصي الشهير حديث عيسى بن هشام صورة ساخرة معبرة عن هذه الحالة من الغربة عن الزمان، مجسمة في شخصية أحمد باشا المنيكلي، ناظر الجهادية المصرية الذي عاد إلى الحياة بعد موت منذ وقت طويل. فكان ما كان من المواقف المحرجة المضحكة، وكان ما كان من الأحداث البالغة الدلالة على أن الغربة عن الزمان هي أيضا معاناة ومأساة، وكيف لا تكون مأساة والجنون بعض مظاهرها، وكذلك كثير من الأمراض النفسية المعقدة التي لا يرجى لها شفاء.

طبيعي وانا المنى لما تشلبي انا الهدى لما تضيعي وانا الغنى لما تحبي لبي ندايا ولا تخبي ازرع لك العمر جواهر

0: قطر الندى.
1: قد تكون الغربة شاملة يغيب فيها الارتباط بالزمان والمكان وبالوجود عموما، فالغريب كأنه عندئذ دون انتماء وهوية، فهو غريب عن كل شيء حتى عن نفسه. إنها إذن غربة نفسية واجتماعية ووجودية، نجد بعض صورها في بعض رسائل أبي حيان التوحيدي ضمن كتابه الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية. في هذا السياق تحدث التوحيدي عن الغربة كما لم يتحدث عنها أحد قبله أو بعده، تحدث عنها حديثا فيه ألم وفيه وجع وفيه زهد وتصوف وفيه ضيق شديد بالدنيا ومن فيها وما فيها من الأشياء والكائنات. وفي حديث التوحيد عن الغربة قبل هذا وبعده إنشاء بديع وصياغة فنية هي آية من آيات البيان. وصف أبو حيان الغريب شعرا فقال: إن الغريب بحيثما حطت ركائبه ذليل، ويد الغريب قصيرة ولسانه أبدا كليل، والناس ينصر بعضهم بعضا وناصره قليل. وتحدث أبو حيان عن الغريب نثرا واستعرض حالاته وهيئاته، فإذا النثر كالشعر بل أرق من الشعر. يقول: وقد قيل الغريب من جفاه الحبيب، وأنا أقول بل الغريب من واصله الحبيب، بل الغريب من تغافل عنه الرقيب، بل الغريب من حاباه الشريب، بل الغريب من نودي من قريب، بل الغريب من هو في غربته غريب، بل الغريب من ليس له نسيب، بل الغريب من ليس له من الحق نصيب. ويضيف التوحيدي قائلا: فأما وصف الغريب الذي اكتنفته الأحزان من كل جانب واشتملت عليه الأشجان من كل حاضر وغائب، واستغرقته الحسرات على كل فائت وآئب، وفي الجملة أتت عليه أحكام المصائب والنوائب، فوصف يخفى دونه القلم ويفنى من ورائه القرطاس، لأنه وصف الغريب الذي لا اسم له فيذكر، ولا رسم له فيشهر، ولا طي له فينشر، ولا عذر له فيعذر، ولا ذنب له فيغفر، ولا عيب عنده فيستر. ألا ما أروع التوحيد حين يقول شعرا ويصوغ نثرا ويعرض علينا بيانه فتنة وسحرا. إن حديثه عن الغربة والغريب مصدره علم ومعرفة، ومصدره أيضا تجربة فاشلة في الحياة، وخيبة مني بها الرجل، بل خيبات، فكأنه كان يتحدث عن نفسه ويصف حاله ويشكو محنته، وكأنه بمثل حديثه ذاك أخذ ينفض يديه من الدنيا وما فيها ليسيح في ملكوت التصوف والعوالم العلية بحثا عن مضاع من الكيان.

0: قطر الندى.
1: احتل معنى الغربة مركز الرؤية الرومنطقية، فالذات غريبة بالطبع والجبلة، ركب فيها الإحساس بالغربة في أصل خلقها وتكوينها، نعني هنا الغربة الأنطولوجية والوجودية بأعمق المعاني وأبعاد الدلالات وأقتم الصور والتجليات. غريب هو الكائن الرومنطقي بالضرورة، غربته هي هويته وسمته الدالة عليه، غربته شرط وجوده وعنوان تجربته وأمارة انفصاله عن عالم الناس، لأنه أكبر من ذلك العالم. صورته هي صورة طائر القطرس أو الألباتروس في قصيدة الشاعر الفرنسي بودلير الشهيرة، يمنعه جناحاه من السير في دنيا الناس مثلما يسيرون، إنما وطنه الأعالي وقصي الفضاءات والآفاق.

من سمات الكائن الرومانطيقي أنه يحس بالغربة ويحيا بها دون أن يعرف سرا لها أو سببا، ودون أن يسعى إلى معرفة ذلك السر والسبب. حسبه أنه غريب كئيب، تمثل غربته وكآبته علة ملازمة له، سميت مرض العصر إشارة إلى العصر الرومانطيقي في أوروبا، وهو خاصة النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقبل ذلك بقليل وبعد ذلك بقليل.

لكم احتفت الرومانطيقية العربية بمعنى الغربة، ولكم تحدثت هي أيضاً عن مرض العصر، وهي في ذلك مثل سائر الرومانطيقيات في العالم. يقول الشاب في بعض مذكراته: أشعر الآن أنني غريب في الوجود، وأنني ما أزداد يوماً في هذا العالم إلا وأزداد غربة بين أبناء الحياة، وشعوراً بمعاني هذه الغربة الأليمة.

كما يقول الشاب في قصيدته الكآبة المجهولة: أنا كئيب، أنا غريب، كآبتي خالفت نظائرها، غريبة في عوالم الحزن، كآبتي فكرة مغردة مجهولة من مسامع الزمن. وقبل الشاب قال أمين الريحاني في بعض قصائد ديوانه هتاف الأودية: ورأيت بمقربة مني رجلا واحدا من الواقفين، رأيت في وجه هذا الغريب ما خالج وجهي الكئيب، فصرخت ساكتا: إلهي، إنا غريبان ها هنا. وكلام الريحاني من الشعر المنثور، وهو رائد في كتابة هذا اللون من الشعر في الأدب العربي. أما مطران فقد قال في قصيدة المساء، وهي أم القصائد في ديوان الخليل: إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي، متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي.

0: قطر الندى.
1: صور ميخائيل نعيمة نفسه وقد استبد به الشعور بالغربة فقال: نبذته ضوضاء الحياة فمال عنها وانفرد، وغدا جمادا لا يحن ولا يميل إلى أحد، وغدا غريبا بين قوم كان قبلا منهم، وغدوت بين الناس لغزا فيه لغز مبهم. وما أكثر ما تحدث جبران خليل جبران عن الغربة، فعلى ذلك نثرا وفعله شعرا أيضا، فقال من المنثور في بعض فصول كتابه البدائع والطرائف: لكنني نظرت إليك ثانية فرأيت ذاتك المستوحدة واقفة إلى جانب عرشك وهي تتوجع بغربتها وتغص بوحشتها، ثم رأيتها تنظر من فوق رؤوس الناس إلى مكان قصي، إلى مكان خال من كل شيء سوى وحدتها وانفرادها. وفي قصيدة المواكب، وهي مطولة جديرة بأن تكون من معلقات الشعر الحديث، في هذه القصيدة يقول جبران: وهو الغريب عن الدنيا وساكنها، وهو المجاهر لا من الناس أو عذر.

0: قطر الندى.
1: هذا إذن حديث الغربة والوحشة والوحدة، يقابله حديث الأنس والألفة وحديث العدد والجماعة على حد تعبير المسعدي في كتابه الفذ، حدث أبو هريرة قال. وحديث الأنس يغري هو أيضا بالتعريج عليه والخوض فيه لما فيه من راحة النفس ومتعتها وسعادة الروح والوجدان. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

به هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

قليلا ما يتذكرون.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا أو في موجات الإذاعة الثقافية وكل من اختار في هذا اليوم. إن شاء الله يا ربي السعيد والصباح العليل أنه يرافقنا ويتابعنا على موجات الإذاعة الثقافية. لقاء مباشر أمنهلكم من أمام أجهزة تقنية زميلتنا سهير زين وصفي الكتاري العرفاوي، استثنائين يجيكم صوتي اليوم في تعويض لزميلتي فاطمة الرزقي. كالعادة أولى الأنغام دينية، إن شاء الله نهار زين مبارك للناس الكل.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا، تحية لكل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم الصباحي من أغاني الحياة كالعادة، لينطلق السادسة صباحا ويتواصل اليوم الأحد إلى غاية الساعة العاشرة. خليني نعطيكم فكرة على برمجتنا لليوم بعد أغاني الحياة، وفي تمام الساعة العاشرة موعدكم مع ألوان من الموسيقى، ثم غني عصفور مع الأستاذ فتحي زغندة، والحديث عن الموسيقى التونسية المعاصرة أنور إبراهيم، هذا الحصة في جزءها الثاني. في تمام منتصف النهار موعدكم مع أنغام من كل مكان، ثم لقاء في برنامج في إطار التبادل الإذاعي، يليه برنامج وثائق وحقائق مع الأستاذ عادل القادري، الموضوع هو السلطة والمال عند ابن خلدون محمد صالح بازيق، الطريق إلى المدرسة لقاء آخر مسجل اليوم مع الأستاذ كريم الترابلسي، والحديث عن التعليم العالي العسكري. تتواصل البرمجة في تمام الساعة الرابعة على موجات الإذاعة الثقافية، موعدكم مع ترحال في المجال مع الأستاذ منجي بورغو، ثم منوعة الأحد تنطلق الخامسة وتتواصل إلى غاية الثامنة، يليها إعادة لبرنامج طريق الإبداع، ثم تربيات، ثم على أجنحة الليل. هذه برمجتنا بالنسبة لليوم لحد، إن شاء الله نهار زين وسعيد ومبارك للناس الكل. طبعا تتواصل برمجتنا مع الأنغام.

0: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح.
1: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم من أغاني الحياة. كالعادة يتواصل لغاية العاشرة صباحا مجموعة من الفقرات، تباعا بعد قليل ننطلق في تقديمها فضلا عن استضافتنا اللي بإذن الله تنطلق في تمام الساعة 8:30. نواصل رحلتنا مع الأنغام بعد النغام الموالي، موعدنا أيضا مع سيدة الصباح وجولة في أغاني فيروز.

0: منك يعجبني والسبب منك تطربني الدوني منك يعجبني والسبب منك تطربني كيف ما يرجع الفرطة
1: للنار اللي تحرقه
0: كيف ما يرجع الفرطة

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل ما نختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة. لقاء مباشر يتواصل اليوم إلى غاية الساعة 10 صباحا. موعدنا مع فوق النسيان، الفقرة اللي نتوقف عندها أو معها عند أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى سنة 1830، القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر. كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1830. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1900 هاواي تصبح جزءا من الولايات المتحدة. أما في سنة 1920 البدء بتدشين سور الكويت الثالث، وذلك بعد معركة حمص. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1934 عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي هتلر والزعيم الإيطالي الفاشيستي موسوليني، وهو اللقاء الذي فتح الباب أمام تحالف استراتيجي بين البلدين فيما عرف باسم محور برلين روما، وهو المحور الذي خاض الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1940 قوات النازية تدخل العاصمة الفرنسية باريس. في مثل هذا اليوم الرئيس روزفلت يأمر بتجميد الأرصدة الفرنسية والألمانية. أما في سنة 52 و900 فتم تدشين أول غواصة نووية. في سنة 1962 في مثل هذا اليوم 14 جوان تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء. نواصل سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم بسنة 82 و900 نهاية الحرب بين إنجلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند. في مثل هذا اليوم أيضا نواصل في سرد أحداثنا، حاكم الإمارة رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي يعزل ابن الأكبر الشيخ خالد من ولاية العهد ويعين ابن الشيخ سعود مكانه. كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 2003. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 2010 مجلس النواب العراقي يعقد جلسة بروتوكولية، هي الأولى منذ انتخابه في 7 مارس، وقد استمرت الجلسة 10 دقائق أدى خلالها نواب اليمين ورفعت بعدها لتبقى مفتوحة إلى حين اتفاق الكتل الفائزة على من يتولى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 2018 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا. كانت هذه مستمعينا أحداث جرت في مثل هذا اليوم، قدمناها في فقرة فوق النسيان. تواصل لقانا مع الأنغام.

صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. رحلتنا من أغاني الحياة تتواصل مستمعينا لكم ومعاكم وبكم إلى حدود الساعة العاشرة. نواصلوا فقراتنا وفقرة خذ الكتاب بقوة. ربما مستمعين اللي يتابعوا فينا يوم السبت تعودوا بالفقرة هذه اللي من خلالها دائما ما أحاول انتقاء واختيار كتب مش ضروري أن تكون صادرة حديثا، ولكن تكون مرجع مهم لمبحث من المباحث الأكاديمية سواء في العلوم الإنسانية أو غيرها من المباحث. إذن اليوم اخترنا عالم الموسيقى وعالم التاريخ. بعد شوية موعدنا مع كتاب الحداد وبورقيبة، معركة السفور واللقاء المؤجل. والآن اخترنا هذا الكتاب للدكتور علي شمس الدين تحت عنوان تصويت الآلات الإيقاعية بالبلاد التونسية، دراسة موسيقية وفيزيائية صوتية، تصدير الدكتور محمود قطاط، صادر عن جامعة كابس المعهد العالي للفنون والحرف بكابس، مخبر البحوث في الفنون الموسيقى والتراث والمحيط والمجتمع. خلينا نعرف بالكاتب. الدكتور علي شمس الدين هو باحث تونسي متحصل على الدكتوراه في العلوم الثقافية وأستاذ مساعد بالجامعة التونسية، له خبرة طويلة في تعليم الموسيقى بمختلف المؤسسات التربوية، واختص في العزف على آلة القانون والإنتاج الموسيقي، وشارك في فعاليات العمل المدني خاصة من خلال ترأسه لجمعية الكندي وإدارة مشاريعها الثقافية الخيرية. إذن ملخص لهذا الكتاب، يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا، استكشاف أساليب التصويت الآلات الإيقاعية في الفنون الشعبية للبلاد التونسية، حيث يسلط الضوء على أنظمة الاهتزاز هذه الآلات والتقنيات المستخدمة في إثارتها، وهو ما سيلقي بأثره على التعبيرات الفنية للمنظومات الموسيقية العربية عموما من ضمنها الموسيقى التونسية، كما سيسهم في فهم أعمق لهذا النوع من الآلات. لا تكتفي هذه الدراسة بالجانب الوصفي للإيقاع خشية أن تحد من غنى هذا الفعل الموسيقي، بل تنغمس في تفكيكه باعتباره مفهوما متعدد المستويات والمكونات والعناصر، موسيقية كانت أم فيزيائية صوتية. ورغم حداثة هذه المقاربة، فقد بادر المؤلف بالمغامرة في محاولة للإجابة عن تساؤلاته ولإشباع فضوله الفكري. تستمد أبحاثه حول الإيقاع مناهجها من العلوم الموسيقية

كتاب آخر تحت عنوان الحداد وبورقيبة، معركة الصفور واللقاء المؤجل، من 1924-1956 للدكتور محمد لطفي الشيبي.

لطيفة العرفاوي على موجات الإذاعة الثقافية. توصلنا إلى توقيت 8:18 دقيقة. نذكر مستمعينا رحلتنا ما زالت متواصلة إلى غاية 10 صباحا، فأهلا وسهلا بكل من اختار متابعتنا في أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. نواصل في فقرة خذ الكتاب بقوة، الفقرة اللي نختار فيها كتب تكون مراجع لطلاب العلم في إحدى المباحث الأكاديمية. نمر الآن إلى عالم التاريخ من خلال هذا المؤلف للدكتور محمد لطفي الشيبي تحت عنوان الحداد وبورقيبة، معركة السفور واللقاء المؤجل من 1924 ل 1956. جاء حول هذا الكتاب قول لم يقف المحامي الوطني الشاب لحبيب بورقيبة سنة 1930 حين صدور امرأتنا في الشريعة والمجتمع مناصرا للطاهر حداد، وصمت على اضطهاده ولم يتم إحياء ذكراه ولا استشهاده في سبيل الفكر الحر بمناسبة صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت من سنة 56 و900 ألف. ولم يحصل اللقاء بين المفكر الطاهر حداد والسياسي لحبيب بورقيبة في سياق معركة السفور التي حمى سعيرها في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وهزت النخب التونسية ودعاة الحركة النسوية الفرنسية. يعرض في هذا الكتاب الباحث محمد لطفي الشيبي عناصر إجابة لتساؤلات القارئ، مستحضراً مسار تحرير المرأة التونسية من 1856 إلى 1956، ومفسراً تمسك الوطنيين حينذاك في فترة ما بين الحربين بالحجاب دفاعاً عن الهوية التونسية العربية الإسلامية المستهدفة من قبل السياسة الاندماجية الماسونية الفرنسية وخشيتهم من استقطاب المرأة التونسية، ويبين العوامل الإيديولوجية التي حالت دون هذا اللقاء المنتظر وأجلته إلى فترة ما بعد الاستقلال. إذن مستمعينا، هذا الكتاب للدكتور محمد لطفي الشيبي حاولنا نقدمه اليوم حتى يكون مرجع لمن يهم أمر البحث في هذه المسألة. يتواصل لقانا على موجتنا بعد قليل في تمام الساعة 8:30، نحتفي بإصدار جديد، هي مجموعة شعرية تحت عنوان أكثر من وجع لموت واحد لضيفنا الناقد الأدبي والكاتب الأستاذ مراد ساسي. في استضافة ثانية أيضا اليوم تكون معنا دكتورة حنان عروس للحديث معها حول مشاريع تخرج الطلبة حول موضوع توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم أو تعلم اللغة العربية. إذن يتواصل لقانا بعد هذا النغم.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة. الموعد اليومي اليوم يوم الأحد يتواصل إلى غاية الساعة 10 صباحا. نمر إلى الاستضافات انطلاقا من هذا التوقيت. سعيدة جدا اليوم أنه نحتفي بإصدار جديد، هو مجموعة شعرية تحت عنوان أكثر من وجع لموت واحد، والتي سيتم الاحتفاء بها في المكتبة الجهوية بن عروس يوم السبت 20 جوان على الساعة 3 بعد الزوال. أما هذه المجموعة فهي للناقد الأدبي والكاتب الأستاذ مراد ساسي، اللي سعداء جدا باستقباله اليوم معنا في المباشر على موجات الإذاعة الثقافية حتى نحتفي معه بهذا الإصدار. صباح النور، صباح الفل سي مراد.
3: صباح النور، صباح الخير، صباح الشعر، صباح الجمال لك ولكل مستمعي إذاعة الثقافية التونسية. بارك الله فيك على هذه الدعوة الكريمة.
2: الله يخليك، نهار حد قيمنيك بكري شوية، نشكر فضل قبولك لدعوتنا.
3: عايشك ومعيش مزيد، بالعكس هذا جميل أن نلتقي صباحنا على الشعر.
2: الله يخليك، شكرا لك. إذن مبارك هذه المجموعة اللي خلينا ننطلق في الحديث عنها بعتبة أولى، هي عتبة العنوان، وفي في عنوان المجموعة أكثر من وجع لموت واحد. يبدو الموت هنا ليس حدثا فرديا بل حالة ممتدة ومتعددة. هنا هل الموت الذي تتحدث عنه بيولوجي فقط، أم أنه أيضا موت للعلاقات، للمعنى، للذاكرة وللإنسان المعاصر؟
3: فعلا هو يجمع بين هاتين، لذلك قلت في تقديمي لهذه المجموعة أنا قلت سلاما لك أيتها هات المجعة، كنت واقفا بين موتين ولكن بين موتين وفي صدري وفي قلبي كالحياة. هنا يعني ربما كما يقول هيجل الشعر هو الفن المطلق، ونقول معناها نحن نحب الشعر مطلقا، وهو يعني كما يعني هو فرحتنا المجانية، ولكن كذلك لتزيين الوجع فينا هذا الشعر. فأنا لما اخترت هذا العنوان يعني بكل ما قلتي، سواء كان في توليد المعنى الجمالي والخيالي المجازي، ولكن أكثر منه هو الواقع المعيش أو الظن الذي نعيشه في الحياة الإنسانية جمعاء، معنا من حروب وبؤس وعديد الأشياء إلى جانب عديد، معنا فما يعني أشياء ذاتية، حتى هو الشعر ذاتي وهو انفعالات في الأصل. كما يقول أستاذي العزيز الدكتور محمد جلوسي، ولحظة المكاشفة أو لحظة الميلاد العظيم القصيد ينطلق من القلب إلى القلب، يعني هذا هو في الأخير. معناها أنا فيها برشا اللي كتبت برشا نصوص ربما تحكي على جانب مني، ولكن أكثر على الناس والتي معناها أجلي كروازية، الناس اللي قابلتهم وعاشرتهم وتعايشتهم مع أوضاعهم. والشاعر يكتب لنفسه يكتب الآخرين، لذلك أقول هي مسيرة الشاعر يتأرجح بين الذات والحياة، سفر لا ينتهي.
2: في هذا الإطار خلينا نزيد نتفاعل معاك سي مراد، كيفاش استطعت أو كيف استطعت أن تحول الوجع الشخصي اللي تحدثت عليه إلى الوجود، إلى مادة شعرية هنا دون أن يسقط النص أو نصك في الاعترافات المباشرة أو في البكائية؟
3: فعلا نهربت حاجات هذا، وكأنك معناها سبحان الله كأنك يعني أنت بشكل معين ممكن تخطط تعرفني بكذا وبرشا ناس يعرفوني اصبحوا. انا شخصيا يعني اؤمن بان الشعر معناه هو حاله يعني تفرد، حاله يعني يعني حاله من الايجاد، معناها يعني نقول انا معناها حاجه تحقيق من مخاطر معينه، كما يقول نيتشه الكتابه مخاطره واخطر والحياه مخاطره، لذلك فنكتب المخاطره بالمخاطره. ولكن نقول في توظيف كل هذا من أجل معناها شعريا يعني، وأنا نكتب قصيدة نثر خاصة كما يقول إدوارد الخراط لابد من شعر النثر، أنا إذن هذا هنالك أساليب هنالك أشياء أخرى، ولكن معناها كل إيمان قطعي بأنك تفجر اللغة داخل اللغة لتفجر بها الحياة. هذا هو نظري أنا القصيد. القصيد معناها يعني خاصة معناها هو معناها يعني في نظري إلى جانب يحكي عن تجربة ما إنسانية ما، هو بسمة الله في القلوب، في حدائق الناس، في قلوب الناس مهما كان. يقول محمد شكري، يظهر لي إن كنت لم أكن أخطأت، قبل أن نقول صراحنا تعالى نتهجى حزننا. انظروا أنتم خسرنا في العالم العربي، الأحزان هي من تعيش أكثر. لماذا كلما حزننا نستدعي كل حزننا؟ وأنا قلت حتى في العنوان، في سيميولوجية سيميائية قراءة العنوان، أكثر من واجعا لموت واحد. من قال أن هذا الموت موت؟
2: نعم،
3: بكش هي حياة واحدة تولدنا فيها ميتين أصلا.
2: خطرنا
3: كررها زائم منذ حرب 67 إلى يوم الناس هذا سردا ونصرا. وأنا قد تعرف في التحقيب الزمني لكل الكتابات لا زالت تلك البكائية والدموع على تلك الغلبة، على تلك الأجيال التي يشكوننا ونشكوننا. أنا بابا عاش فترات معناها 42، فما بعش كيش يورثني زعم. نحاول مش نخرج من هذا، نحاول أنا من خلال الشعرية هذه أن نكون معناها أن نخرج منها، وأن لا نبقى معناها يعني في تلك البكائية وفي تلك العتمة. مش قلت التزيين الوجعي فينا حتى في التزيين، وهنعلم أن الكتابة هي معناها تزيين للقبح أصلا، كما يقول بودلير وكما يقول
2: في هذا الإطار. سي مراد خليني نتفاعل معاك، وأنت ماشي في, في, في نفس الاتجاه يبدو أنه أفكارنا هنا. إلى أي حد يمكن حتى نوضح هذه الفكرة أكثر، إلى أي حد يمكن اعتبار الشعر هنا شكل من أشكال مقاومة الموت والنسيان؟
3: نعم، هو أي شاعر لما تثقل به الأنطولوجيا نقول وتثقل به المسألة القضية معناها يلوذ بلا الشعر. هو الملافش هو كذلك الشعر، يعني ما نعبر عنه نحن هو الذي لم يهزم في العالم العربي، هو سيفه وهو صاحب السمو كما نسميه أنا. فإذا هذا الشعر يمثل بالنسبة لنا توق نجاة، وليس توق نجاة ولكن قارة كما يقول إدوارد سعيد، قارة بأسرها الشعر يعني. لذلك فنحن نستوطنه. أنا أقول قالها معين بسيسو في قصيدة متاعه يا نوح البشع، قال نملك لنا وطن، فالقصيدة لنا وطن، ولا وطن ربما أكبر حتى بالكرة الأرضية. يعني انظري كيف حتى كم تلبتمونا فالكلمة كلمة خناجر كما يقول معناها يعني إيمي سراع، وكما يقول معناها يعني برشا معناها كتاب عرب. وهي هنا حالة وعي، الشعر هو وعي. الشعر هو من يؤسس لك ذاتك، يؤسس لك كيانك، تستطيع يعني مهما كنت أنت. ولذلك قلت في يوم ما أن الشاعر إله في شكل طائر.
2: نعم،
3: وهنا قارنت بين أبو القاسم الشابي وغيره. حتى فيما قاله يعني البركامي، فيما قاله ما قبله هيمريوس، فيما قبله فيرجيل، وكل شعراء كأنهم على لسان واحد.
2: نعم،
3: ولكن ايش نقول انا سامحني، دائما للشاعر قصيدا واحد ولكن له حيله في الكتابه. الشعر هو الحيلة على الزمن وعلى الحياة، نتحيل عنه كما يقول محمود، كما يقول يعني محجب العياري لما يقول يعني يقول يعني أموت من وين أموت، قصيدة نتاعه اللي مسكين كتبه قبل ما انتشر وألقاه عليه في أحد الأيام في مدينة نابل. يقول فيه، يقول ما يا حافظ، من علمك آية الرفض وآية صلاة سادسة؟ من علمك؟ أي أن الشعر يأتي ما لا يؤتى،
2: هو
3: في مهما كان يتهز الوجع يؤتيك بالفرح.
2: نعم، في هذا نعم في هذا الإطار
3: يقول سمحني أن تكون شاعرا، ذلك أكثر الأفراح حزنا.
2: خلينا نتفاعلوا طبعا في هذا السياق. ذكرت أنه الشعر هو حيلة على الزمان، بما أنك ذكرت الزمن وعلاقته بالشعر، اليوم سي مراد ساسي في زمن السرعة والصورة والاستهلاك الرقمي، برأيك هل ما يزال الشعر قادرا على النفاذ داخل الإنسان؟
3: مدة 3 سنين التالي قدمت محاضرة في هذا، قلت ماذا يفعل الشعر في الزمن الطافيسم، وهي كلمة قالها هيجل. وقال كوكتو الشعر ضرورة أهل لو أعلم يعني. وقال معنا محمود درويش لن نستطيع أن نحذق يعني عمل آخر باستثناء النص أو الكلام أو الكتابة. الله كلمنا نصا، رح نكلم الناس نصا. لذلك قلت أنا في هذا قصائدي مجدنا، وأمرت أن نكلم الناس مثل ومثل يسوع في القصائد بتاعي، وعندي إن شاء الله ديوان آخر في الجزء اسمه رسائل يسوع. فهل حكيت لي شو نقول أنا معناه؟ يبقى الشعر ملاذنا، هو يعني يبقى يعني الشعر كقديس في بعض الأحيان، وما يكتبه إصحاح لم يأتي به الأنبياء ولم تأتي من السماء. لذلك قلت أن القصيدة دائما يأتي على لوح ودسر، ولكن أحسن قصائد لا تكتب بين فرط ودم. لذلك هذا هو الشعر بالنسبة لي، هو نهر. لذلك قالوا لا تغتسل في النهر مرتين، نعم هو شاعر يفعل ذلك. لذا قلت لك من الأول أن لم يهزم في العالم العربي إلا الشعر لم يهزم، الباقي استعمرنا وصار فينا وكذا، وبقي الشعر، وبقي حتى الاستشراق. في الاستشراق كتبوا عن المتنبي وكتبوا عن المعري، إلى ذلك أن الجحيم دانتي أخذ من المعري والمتنبي أخذوا عنه كذلك قصائده، وإلى اليوم نسي هذا لا زال. لذلك أن الشعر إنساني، هو سينات رسول الله جميع، هو الوحيد من يداوينا، هو بلسمنا، هو
2: الرفيق
3: هنا الهادي الجزيري في أرواحنا. يعني
2: تحية لسي محمد الهادي الجزيري هذا الصباح.
3: هذا ما قال لي وقدمته كتاب رقم 3 وتراوى فيه ويتكلم عنا وعنك وعن الآخرين. قال ما يوسف دريس ولو قال فرتسب، قال في بعضها انتقر الكتاب يقول كيف علم عني الكاتب هذا.
2: نعم بهذا المعنى
3: تقرأ شعارات كل صحيح، كيف عرف عني هذا؟
2: بهذا المعنى نستطيع أن نستخلص من حديثك إنه الشعر يمكن اعتباره شكل من أشكال مقاومة الموت والنسيان.
3: مقاومة. أنت تقرأ معناها يعني أبو القاسم الشعبي يعني في القصائد نتاعه، ولذلك قالوا بأنه شعر مقاومة، مش مقاومة بس تقول معنا بس سلاح برق. أحسن شعر هو شعر المقاومة اللي خليك تعيش. أول حاجة الشعر يزيده، الشعر يمنحك عمرا آخر. لذلك تظل تركض وراء لا شيء إلا أن الشعر بالعكس هو راية وهو يد ممدودة دائما. فهو الشعر، لذلك قلت أن الشعر هو المزارع وهو المصارع وهو كذلك العداء لوحده. وقلت في يوم ما بأن الشاعر هو مصارع في حلبة لوحده لا وجود لعدو فيها. لذلك أقول كذلك بأن عالم الشعر وخاصة عالم القصيدة هو عالم مل حاليا بامتياز، ولكنه بلا آلهة، الإله فيه شاعر. لذلك أسميت الشاعر صاحب السمو. إذن فالشعر هو يقاوم كل ما نستطيع أن نقول معناه أنه هو يحلم الحياة وهو يعيد لك الحياة، فهو أكسير وهو استعادة. لذلك الشعر يحيي لا يقتل. لذلك أقول يعني بيننا وبين الكلمة معناها أحياء. قال يعني ناور صنادحة، تكلم فعليك الكلمات.
2: في كلامك وردك على هذه ربما هو التفاعلات اللي نتحث فيها اليوم حول هذا الإصدار، اللي أثارها هذا الإصدار وهذا العنوان وهذا المحتوى، فيه العديد من ربما الأسئلة اللي أثيرت فيها حتى نطرحها خلال هذا اللقاء. سي مراد ساسي، فقد خليني نذكر أنه ضيفنا الأستاذ مراد ساسي الناقد الأدبي والكاتب اليوم نحتفي معه بإصداره الجديد، هي مجموعة شعرية تحت عنوان أكثر من وجع لموت واحد. وهذه المجموعة اللي بعد قليل أيضا سنعلن على برنامج الاحتفاء بها بالمكتبة الجهوية بن عروس إن شاء الله نهار السبت القادم 20 جوان. نعود إلى المجموعة اللي نلمس فيها سي مراد ساسي حضورا كثيفا للهشاشة الإنسانية. هنا هل ترى أن الشاعر اليوم صار شاهدا على انهيار المعنى أكثر من كونه منشدا للجمال؟
3: والله سؤال معبي برشا، صعب جدا إلى درجة معناها مش على صعب في الرد، لكن يعني ما بي واحد يقولوش، ولكن في غياب المعنى وش يقول أنك في غياب المعنى هنالك ناس. علاش ش قلت أنا فما مرة قلت يعني ربما تغيب المعنى في المجاز في الشعر، ولكنه نجده كذلك في الواقع هذا المعنى وهو يتحدانا. يعني الواقع أكثر معنى من معنى الخيال في حد ذاته. لماذا؟ لأن الحياة اضطربت ومشت على رأسها مثل ما يقال. الحياة أصبحت متشردية، الحياة أصبحت خطرة جدا بما نراه وما نشهده الآن من عولمة وغولمة وفحش ورأسمالية قاتلة و إلى درجة أن الإنسان أصبح رقما فيه. ولم يعد له ما يؤسسه الـ يعني ميراثنا الإنساني أصبح مهدد. ذاك ملك اليمين كما نسميه أنا، ووجداننا ووجوديتنا ولت مهددة كذلك بالتواجد. لذلك ما نقول أنا الآن معنا بالنسبة لي أنا في عصر معناها هذا اللي قلت فيه أنت معناها يعني في كل شيء وكل شيء سهل برش. معنى الشعر يبقى هو الـ يعني الملاذ للأرواح النقية، الأرواح معناها الجميلة، الأرواح المنكسرة كما يقول فان كوخ. يبقى الفن هو المواسي الوحيد لمن يعيشون مأساة وللفقراء العالم ولمن لا لمن لا سند له هو الشعر. الشعر وحده من يرفع لك معناها دعواتك كما يقول الآن تحمله الملائكة إلى السماء. الشعر هو من يؤثر. قال في يوم ما رئيس وزراء كندا بورتور كندا قال الشعر ضروري لكل العالمين لكل الناس.
2: نعم
3: يعني ولا لكن في نفس الوقت معناها الآن نشكو في يمكن كلمني تقنيا. نعم تقنيا فما المعنى غاب المعنى والنص الكبير ضاع برشا. علاش؟ لأن الناس أصبحت مزروبة ليس لها الوقت، وأصبحت الناس لا تقرأ كثيرا، وأنا مشكل كبير جدا حتى في عصرنا معناها الآلات من AI الذكاء الاصطناعي وغيره وغيره. الناس أصبحت تتواكل ولا تستمع إلى الشاعر معناها الذي معناه يقول شعره من جواه من حشاشته من كبده. يعني هذه لكي تؤثر، ولكن في نفس الوقت ثم من يتألى على الشعر كذلك يعتبر نفسه أنه شاعر مع احتراماته. هو بعيد جدا حتى عن كتاب جملة عربية حتى في التركيب يغلط. فبالك بالشعر، الشعر فهرس، الشعر لغة داخل اللغة، الشعر فراء، الشعر أن تكون شاعرا ليس أمر سهل.
2: نعم
3: اللقب دائما
2: هو للأسف.
3: نقول حين هذا نشكر الساعة سمحني أن كنت بالحديث
2: تفضل
3: حاب كرتاج هذا النادي العريق اللي تؤسسه الأخت جميلة بلج الأستاذة المعروفة.
2: نعم تحية ليها،
3: تحية لها اللي عامل سلسلة هي ودار خريف اسمها سلسلة الرحاب وبيصدر فيها معناها الديوان متاعي. يعني أنا بالفصول الشعرية لأنه نثري ولا أقول ديوان بالنسبة لي في علم العروض اللي بالأساس اصنعها حتى من نسيت مع الطروق ما زلت ما نعرفش علاش. حسيت نعود إلى ما كنا إليه. هو الديوان ليس كبير جدا في 19 قصيد، وأثرت معناها أني ما نكونش نطول برشا خاطر الناس ما عادش تقرا برشا ونعطيهم الثمرة الزبدة معناها مش موجود. فاخترت من عديد القصائد 19 قصيد، وكنت قبل ماني عنديش نية باش ننشر الحقيقة. نقول لك في التسجيل يعني من أصحابي من عبد كنت حبيت نقتنع بالنقد خاطر عندي كتاب يصير نقدي وعندي رواية معناها إن شاء الله قريبا. ولكن الناس اللي تعرفني من اللي أنا صغير كنت مغرما جدا يعني بالشعر، ومعناها كنت يعني من الناس اللي نحفظ برشا حتى دخلت الجامعة. كنت يسمحيني أنا ومبعض الناس اللي من حدش يستني باش ما ننساش ثلاثة أربعة الناس معروفين نحفظ يعني معناها بطريقة عجيبة آلاف الأبيات باش ما نبلغش باش ما من كثر حبي للشعر العربي وغير العربي خاصة العربي يعني فهمت. ولكن مع هذا الكل شغفنا بالشعر لما يقودنا إلى السؤال هل الشعر يبيع نفسه الآن؟ نحن بالحق نعيش أزمة شعر. نحن نعيش أزمة خطاب صحيح.
2: هو ربما خليني أضيف سؤال على هذه الأسئلة الهامة، هل ما يزال للشاعر دور رمزي أو أخلاقي في المجتمع أم أصبح مجرد صوت معزول داخل ضجيج هذا العالم؟
3: هو للأسف نقول الحقيقة هو لا مازال بعض الشعراء بعض اللي مازال صوتهم عالي، والبعض الآخر مهمشوا يعيشون على معناه يعني هكذا يعني يعيشون معنا نقول أنا معنا يعني تلك الحياة على اللي سكجي على الطرة يعني حتى. والدليل خاصة في العالم الآن معنا من يستمع إلى الشاعر؟ الشاعر هو اللي يكتب الأغنية ولكن لا يذكر اسمه. الشاعر هو الذي يحيي الحياة وهو الذي في الجميع يخفر قلبه في كل الأزمات من غزة إلى نيكاراغوا إلى الهند إلى كذا، وديما هو تلقاه هو الأغنية ولكن ينسى كأنك لم تكن قال محمود درويش. ولكن يبقى هذا كل الناس في حاجة إلى الرجوع إلى الروح لأن الشعر هو الروح. وماذا قال ماما يعني محمود زايد معناه ليس هو شاعر حتى وإن همشناه وربما مات، ولكن يبقى قصيدة كما قلت أنا قد تقتله القصيد وقد يموت يعني ولكن يبقى القصيدة الخلود للنص أكثر
2: سي مراد يبدو أنه انقطع. تسمع فينا؟ يبدو أنه انقطع الاتصال. فاصل موسيقي قصير ونعيد الاتصال بضيفنا.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية، ونعود إلى ضيفنا سي مراد ساسي الناقد الأدبي والكاتب، واحتفائنا معه بمجموعته الشعرية الصادرة حديثا تحت عنوان أكثر من وجع لموت واحد. ربما نعود بشكل برقي نظرا للوقت واستضافتنا معناها المتتالية. فأهلا وسهلا ومرحبا سي مراد مرة أخرى.
2: مرحبا.
1: إذن في الختام ربما نحب نسأل سؤال في علاقة بكواليس الكتابة عندك، وأرجو بكل لطف أنه تكون الإجابة بشكل مختصر نظرا لضيق الوقت. في قصائدك نحب نسأل، هل تسبق الصورة أم الفكرة أم الإيقاع؟
2: أول حاجة هي الفكرة، الرؤية بالنسبة لي أنا، ثم أعمل على المعنى والإدهاش، يعني خاصة الصورة.
1: نعم.
2: عندك صورة ليس لك قصيد، ثم يأتي ما بعد ذلك معناها المجاز والاستعارات ومن التوظيف، يعني هذه الآليات الكريتير معناها، ولكن ديما الفكرة. لذلك الشعر أقرب من الصورة، وعند الرؤية بالألف وعند الرؤية بالتالفنا.
1: نعم. إذن ما خلينا نستمع لقصيدة بعد إذنك من هذه المجموعة نختم بها هذا اللقاء.
2: قصيد أقول فيه وأسطره لمحمود درويش، أقول يا قلبي لم يبق لي غير النزول من البداية، البداية بطاقة بريد، قلت نقص حلمي وجها فرحا أتلون فيه الآن وبعد الآن كخجل الرغيف، لون الخبز على خد طفل يتيم، تلك حياتي زرعة ماء بكر، هسيس هواء شمالي بسيط، مراهقة بسيطة لا يتعثر فيها خوفي المنتشي من ريح، ولا ينسحب زهدي من عيوني شوق الحزين، فلا تبدي للغريب الجريح في قلبي تذمرها، لا تبدي للغريب تذمرها. وقصيدة تهجم خيالي، كل مجازي تقتحم بابي، تحاصرني تطاردني وتطلق النار علي، تطلق الرصاص على حيادي من فوهتي ظلي المكسور في ذاكرة في ذاكرتي نيران صديقة. أكتفي بهذا القدر أستاذ.
1: شكرا لك سي مراد، كل التوفيق. طبعا إمضاء ضيفنا الأستاذ،
2: حبيت نقول لك يقدمني الأستاذ الناقد والشاب الناقد.
1: أي باش نقول لك نذكره ب
2: الأستاذ فاخر بن سعيد.
1: نعم.
2: الذي كان له فولات وجولات، والأستاذة المترجمة والتي تدير نادي الشعر في اتحاد الكتاب فتحية برور، والأستاذة هذه اللي عندها صالون الأدب المعاصر واللي كنت قدمت عندها محاضرات، وكانوا فيه الناس جديين ويحتفيوا خاصة بالمواهب والناس ونحب الناس. إن شاء الله يكون لقاء دايا معنا يثمر ويزيد للناس، وإن شاء الله مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا محضانا ابن عروس نهار السبت الثالثة مساء، ونحتفي ونعمل شيختنا خضرين يقول ديما الشعر يبقى فرحتنا المجانية معنا.
1: نعم، شكرا لك سي مراد.
2: على هذه الاستضافة.
1: شرفتني
2: عايش. إن شاء الله معنا في استضافات أخرى.
1: أكيد بإذن الله.
2: كتابات أخرين إن شاء الله.
1: طبعا في انتظار الإصدارات القادمة. شكرا سي مراد سيسي، وبالتوفيق ومبارك مرة أخرى هذه المجموعة تحت عنوان أكثر من وجع لموت واحد لضيفنا الناقد الأدبي والكاتب سي مراد سيسي. إذن رحلتنا تتواصل على موجاتنا، أهلا وسهلا بالجميع، نعود لاستضافة أخرى بعد هذا النغم.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح النور والفل والياسمين. تحية لمستمعينا، تحية لكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في أغاني الحياة. موعدنا المباشر مازال متواصل إلى غاية العاشرة صباحا. فالاستضافة الثانية، سعيدة جدا أنه نستقبل الدكتور حنان عروس للحديث عن كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية. هذه الرؤية الاستشرافية تأتي ضمن مشروع تخرج لطلبة من خلال إطلاق سلسلة قصصية تعليمية مبتكرة تستهدف الدارسين الناطقين باللغة العربية والناطقين بلغات أخرى على حد السواء. هذا الموضوع كما قلنا هو ضمن مشاريع تخرج لطلبتنا. في هذا الإطار حاضرة معنا الدكتورة حنان عروس لأكثر تفاصيل. صباح الفل والياسمين دكتورة، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح التميز والريادة، صباح الخير أستاذة صفاء.

0: الخير مستمعينا الأفاضل عبر أثير الإذاعة الثقافية، أهلا بكم في إشراقة يوم جديد، نأمل أن نحمل لكم كل الفائدة والمتعة.
1: شكرا لك على قبول دعوتنا، شكرا أيضا لكل هذا المشهود الأكاديمي مع الطلبة اللي تقوم به. وخلينا في البدء وفي بداية هذه الاستضافة من خلال تجربتك دكتورة حنان عروس في تأطير مشاريع لتعليم اللغة العربية من إنجاز طلبتك في مرحلة التخرج، خلينا نأخذ فكرة أولا عن هذه المشاريع، ثم في مرحلة أخرى لنبحث في طرافة أن يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية جافة إلى مساعدا شخصيا ذكيا. أولا خل أعطينا فكرة على مشاريع التخرج.
0: نعم أستاذة صفاء، يعني عندما تلتقي العلوم الإنسانية بالذكاء الاصطناعي أستاذة صفاء،
1: نعم،
0: وتذوب المسافات وتتحول يعني التقنية هذه إلى نبض يعني يحمي الهوية. هنا نتحدث عن ريادة تونسية غير مسبوقة. اليوم نسعد يعني بمشاركتكم حدثا استثنائيا وليد الجامعة التونسية وتحديدا المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان، حيث ولدت مشاريع تخرج مميزة متفردة لم يسبق يعني وتناولها أحد من قبل لتسجل كالمشاريع الأولى عربيا وإفريقيا في هذا المجال. أستاذة صفاء مستمعينا الأوفياء، يعني بعد مسيرة حافلة من الاهتمام يعني وأنت على دراية بذلك بأبنائنا وتلاميذنا يعني في المدرسة العمومية التونسية، ينصب الاهتمام هذه السنة والجهد الأكاديمي والتربوي نحو عمقنا التونسي بالمغترب، يعني نحو الجالية التونسية بالخارج، وتحت إشراف علمي دقيق ابتكر طلبتنا سلاسل تعليمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعلم اللغة العربية. والضمان الكبرى في هذا الإنجاز أنها صممت أستاذة صفاء بالكامل وفق المناهج والبرامج الرسمية لوزارة التربية التونسية. هذه السلاسل التعليمية لم تأتي من فراغ، يعني نبعت من إيمان عميق بضرورة ربط الأبناء بوطنهم الأم. فهؤلاء الأطفال في المهجر يمثلون استثمار تونس الحقيقي في المستقبل، وتحدينا الأكبر هو تمكينهم من لغة الضاد. لذلك صممت هذه يعني الحلول الذكية لتخاطب أبناء الجالية التونسية في مختلف عواصم العالم، يعني من كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا. وكيف يمكن للتكنولوجيا والذكاء كما قلت أن يتحولا إلى جسر يربط القلوب والجيل الجديد بجذورهم وأوطانهم، وكيف أيضا الأهم أن نصون هويتنا العربية والتونسية لدى أبنائنا في المهجر دون أن نغلق الأبواب أمام حداثة العصر.
1: نعم، مهم جدا. هنا ربما المسألة تطرح سؤال، هل يمتلك نظام الذكاء الاصطناعي فعلا قدرة حقيقية على تخصيص التعليم بحسب مستوى كل طالب؟
0: نعم، قمنا بإنشاء سلاسل تعليمية يعني من المستوى المبتدأ إلى المستوى المتوسط إلى المستوى المتقدم، يعني هذه السلاسل يعني أتت مطابقة وموافقة لكل الفئات العمرية. يعني اليوم نسلط الضوء على مشروع تونسي بامتياز مثل يعني إنجازا تكنولوجيا وتربويا استثنائيا قادم من الجامعة التونسية. يعني مستمعينا الأوفياء أستاذة صفاء، هذا المشروع يطرح حلولا رائدة عبر يعني سلاسل تعليمية مدروسة وممنتجة بدقة حسب اللغة الوسيطة للطفل المغترب وحسب الفئة يعني العمرية، يعني المستوى المبتدأ، المستوى المتوسط، والمستوى أيضا المتقدم. يعني حتى اختيارنا لأسماء السلاسل لم يكن يعني اختيار.
1: أي هنا باش نسألك على اختيار الأسماء أستاذة حنان، كنقول عمر، بيلسان، حنون، نسان، دينا، هنا أكيد لم يكن اعتباطي، خاصة ما هي الدلالات البيداغوجية أو السيميائية وراء بناء شخصيات تمثل قيما وبيئات مختلفة داخل مشروع لتعليم اللغة العربية؟ أستاذة حنان معايا؟ يبدو أنه انقطع الاتصال. انقطع الاتصال مع الأستاذة حنان لأنه مهم جدا حقيقة ما نتحدث ما نحن بصدد الحديث فيه حول هذه المشاريع الهادفة والهامة. طبعا سنعيد الاتصال ونحاول في كل الحالات الاتصال بالأستاذة حنان حتى نزيد ونتحدث بأعمق حول هذا الموضوع.

0: أهلا وسهلا مرة أخرى. طبعا نواصل حوارنا مع الدكتورة حنان عروس حول الموضوع الاستضافة اللي هو تقديم مشاريع التخرج لطلبتنا تحت إشرافها في موضوع توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم باللغة العربية. هي رؤية استشرافية في إطار إطلاق سلسلة قصصية تعليمية مبتكرة تستهدف الدارسين الناطقين باللغة العربية والناطقين بلغات أخرى على حد السواء. إذن مرة أخرى أهلا وسهلا ومرحبا دكتورة.
1: مرحبا.
0: يعيشك. ونذكر أنه انقطع الاتصال ونحن نتحدث عن دلالات واختيار الأسماء.
1: نعم. السؤال يعني حقيقة في محل، يعني لأنه اختيار هذه الأسماء لم يكن عفويا أستاذة صفي، هو استراتيجية تربوية ذكية لأن سنة التعليم اختيرت هذه الأسماء: نيسان، بيلسان، مجدون، حنون، دينا، عمر، بعناية سائقة من واقع العائلة والبيئة القريبة من وجدان الطفل. هذا الرابط العاطفي أستاذة صفاء يكسر حالة الاغتراب النفسي ويجعل من لغة الضاد لغة حب وألفة، لغة تربط بالحياة من جيل إلى جيل. اختيارنا لأسماء السلاسل نيسان، بيلسان، مجدون، حنون، دينا، عمر من واقع يعني العائلة، وهي الأسماء القريبة لقلب الطفل المهجري، ويمثل يعني ذكاء بيداغوجيا ونفسيا وتقنيا وعبقريا في علم النفس التربوي. ويسمى هذا الأسلوب أنسنة المناهج التعليمية، حيث يتحول الكتاب من جامد إلى رفيق يعني مألوف.
0: هنا نجم نقولوا أنه هذه المحاولات والإنجازات الأكاديمية والتعليمية تكسر الجمود في المناهج التقليدية، معناها بحسب بعض من يتابع هذه المشاريع. إذن هنا نتساءل ما الجوانب التي يمكن اعتبارها جامدة تحديدا في طرائق تعليم العربية الحالية، وكيف حاولت هذه المشاريع التي تشرفين عليها دكتورة حنان عروس تجاوزها تقنيا ومعرفيا؟
1: نعم، من يعني هذه المشاريع أتت يعني بعد، أقولها صراحة يعني بعد دراسات يعني ميدانية، أتت بعد ملاحظة الكثير من المشاكل التي تعترض الجالية التونسية في تعلم لغة الضاد. من أهم هذه المشاكل غياب البيئة الحاضنة، يعني يعيش الطفل في محيط يتكلم بالكامل باللغة الأجنبية، مما يجعل يعني اللغة العربية لغة ثانوية أو معزولة داخل البيت. يعني نجد أيضا صراع الهوية والانتماء، يشعر بعض الأطفال بالاختراب أو الخجل يعني من التحدث بلغة يعني تختلف عن لغة أقرانهم في بلد الإقامة، مما يخلق حاجزا نفسيا يمنعهم أيضا من الممارسة. نجد أيضا ازدواجية اللغة الفصحى والعامية، يواجه الطفل يعني تشتت كبيرا بين الدارجة التونسية المحكية في البيت وبين اللغة العربية المستخدمة في الكتب والبرامج، وهو ما يعرف بالفجوة اللغوية، وما نجده أيضا حتى في مدارسنا العمومية التونسية هنا يعني أستاذة صفاء. أيضا صعوبة النظام الصوتي والكتابي، يعني اللغة العربية من المعلوم أنها تتميز بمخارج حروف دقيقة وتجري يعني صعبة على غير الناطقين بها، مثل يعني الضاد، العين، الخاء، بالإضافة إلى كتابة الحروف يعني بأشكال مختلفة حسب موقعها في الكلمة، يعني وسط الكلمة، بداية يعني بداية الكلمة، آخر الكلمة. أيضا من أهم الأسباب أيضا قصور المناهج والوسائل التعليمية التقليدية، جفاف الطرق الكلاسيكية، يعني أغلب الدروس المتاحة في المراكز الثقافية بالخارج، وقد يعني عينت ذلك يعني عينته يعني بصفة شخصية، يعني معظم المراكز الثقافية بالخارج تقوم على التلقين والحفظ الممل، وهو أسلوب ينفر منه يعني جيل نشأ على الألعاب التفاعلية، على الشاشات الذكية إلى غير ذلك. أيضا عدم ملائمة المناهج لثقافة الطفل المستهدف، يعني الكثير من الكتب التعليمية والتي نجدها اليوم تستخدم أمثلة ونصوصا وصور مستوحاة من بيئة عربية محلية، يعني بحث تتقاطع مع واقعه اليومية يعني والثقافي، يعني لطفل يعيش في فرنسا أو نيويورك أو لندن أو لا أدري إلى غير ذلك. هنا أستاذة صفاء تبرز عبقرية السلاسل التعليمية التي أشرفنا عليها، حيث جاء الذكاء الاصطناعي ليعالج كل مشكلة بدقة. مثال، هل مشكلة مخارج الحروف والكتابة عبر القلم الذكي والذي نجده في سلسلة نيسان المخصصة للجالية التونسية بفرنسا، وهو من إعداد الطالبتين مرام جمالي ونسرين المشلاوي. وحل مشكلة جفاف البرامج والمناهج وغياب الشغف عبر تقنية الأولوغرام والتجسيم الثلاثي الأبعاد من خلال سلسلة بيلسان، وهي مخصصة للجالية التونسية المقيمة بألمانيا من إعداد مريم عقوبي ومنيار السعودي. أيضا سلسلة نجد عمر التعليمية وهي مخصصة للجالية التونسية بإيطاليا من إعداد الطالبتين أمان بغرارة وإيمان التفاحي، وقد يعني اعتمدتا على الألعاب التفاعلية وعلى القصص الرقمية إلى غير ذلك. وأيضا قمنا بحل مشكلة اللغة الوسيطة عبر حقيبة المعارف الإلكترونية والترجمة الفورية للجالية التونسية المقيمة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي سلسلة مجدون وحنون من إعداد الطالبتين سهى الترودي وميساء التباوي. لتأتي سلسلة دينا التعليمية ومخصصة للجالية التونسية بإنجلترا للطالبة أروى ذي فلا لحل مشكلة الانفصال عن الواقع التونسي عبر التوأمة الرقمية أتوينج التي تنقل بيئة تونس الافتراضية للطفل، يعني ونقوم بالعديد من المشاركات والتبادلات بين دول أخرى. اختيارنا لهذه الأسماء كما رأيت لم يكن اختيارا اعتباطيا، وإنما كان اختيارا ممنهجا، اختيارا يعني باستراتيجية تربوية. نعم. يعني مدروسة.
0: نعم.
1: سبا سفا حقيقة يعني هذه المشاريع لا تقف عند حدود التقنية، ولكنها يعني تمتد لعمقها يعني التربوي والوطني، يعني كله مصمم ب يعني وفق البرامج التونسية، يعني ليضمن لأبناء الجالية مسارا تعليميا يسهل اندماجهم وعودتهم للوطن، يعني ويصون هويتهم العربية الإسلامية.
0: نعم.
1: وهويتهم التونسية.
0: في هذا الإطار لتعزيز هذا ما تفضلت بذكره، يمكن اعتبار القصة هنا وهذه المشاريع هي وسيلة تعليمية بديلة عن الدرس اللغوي الكلاسيكي القائم عن على القواعد المجردة. وفي هذا الإطار وقع توظيف ذكي بين الأدب التربوي وعصرية التقنيات الرقمية. فتحية لكل الطلبة اللي أنجزوا هذه المشاريع بكل هذه الجدية، ويبدو أنه لهذه المشاريع صدى مهم جدا.
1: نعم هذه المشاريع حقيقة استمتعت، أقولها صراحة استمتعت بالإشراف عليها، واعتبرته منذ يعني بداية عملي مع الطلبة تحدي يعني كبير وكبير، اعتبرته يعني تحديا كبيرا جدا، لأنني حقيقة لامست ضرورة يعني الوقوف على مشاكل الجالية التونسية، خاصة في تعلم لغة الضاد، في تعلم اللغة العربية.
0: شكرا لك دكتورة حنان عروس، كل التوفيق طبعا لطلبتنا.
1: كي أعطي لكل ذي حق حقه، يعني أردت من هذا المنبر أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى طالباتي المتميزات، بناتي التي يعني أعددنا هذه المشاريع الاستثنائية بجد واجتهاد. وأتقدم أيضا بجزيل الشكر والامتنان أيضا إلى السيدة المديرة، مديرة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانية بزغوان، السيدة نادية اللحياني، على دعمها الذي كان دافعا لنا يعني لتحدي كل هذه الصعاب. الشكر موصول إلى السيدة مديرة الدراسات السيدة سونيا صالحي والأستاذة الفاضلة جيهان كريستو على كل ما قدمته من إحاطة ومساندة علمية وإدارية لإنجاح هذا المسار الريادي. في الختام أيضا كل الشكر للإذاعة الثقافية، كل الشكر لك أستاذة صفاء التي فتحت لنا نوافذها لمشاركة التونسيين والعالم هذا الإنجاز. دمتم ودامت الجامعة التونسية منارة للعلم والابتكار. شكرا أستاذة صفاء.
0: العفو، شكرا لك على قبول الدعوة، شكرا على المجهود اللي تقوم به، وتحيينا لكل الإطار الإداري والتربوي وأيضا لطلبتنا اللي راو فيهم منارة الغد وكل هذه الجدية اللي حتى في لقاءات سابقة لمستها من خلال حضور طلبات الطلبة معانا حول المشاريع أظن السنة الفارطة. فكل التحايا ليهم والثناء على مجهودهم. شكرا لك دكتورة حنان عروس، في لقاءات قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إلى لقاء قريب بإذن الله.
0: إلى اللقاء. شكرا. إذن مستمعينا يتواصل لقانا بعد هذا النغم.

تحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا، شكرا لأوفياء إذاعة تونس الثقافية اللي تابعونا منذ صباح اليوم في لقانا أغاني الحياة على موجاتنا منذ السادسة، وتواصل اللقاء إلى غاية هذا التوقيت. طبعا في الختام خلينا نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لليوم. اليوم أحوال الطقس سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبالمرتفعات الغربية. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، أما الحرارة ففي ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 34 و39 درجة ببقية الجهات. كل هذه التفاصيل طبعا من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نصل إلى ختام لقانا بأحوال الطقس. أجمل تحايا زميلتي سهير زين من أمام إرصاد تقنية صفي الكتار العرفي، ونقول لكم يوم سعيد للجميع.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

Vale.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

أهلا بكم حضرات المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في هالحلقة عدد 39 من البرنامج الأسبوعي غني يا عصفور. البرنامج هذا اللي تعودت به ربما نقدم فيه نماذج من الموسيقى التونسية ونحاول نسلط الضوء على أهم اتجاهات التأليف الموسيقي في بلادنا من خلال المبدعين، من شعراء، من مؤلفين، من مطربين. اليوم حلقتنا نخصوها أو نواصلوا فيها الحديث عن أحد أعلام التأليف الموسيقي المعاصر في بلادنا وعازف عود، هو الفنان أنور إبراهيم اللي كنا تحدثنا عليه في حلقة سابقة من هالبرنامج، وربطناه يعني ربطنا الحديث عليه بإرة العود باعتباره هو عازف عود، وكنا قدمنا نموذج من العزف

0: في العالم العربي بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة، العزف يحتل مرتبة دون الغناء. احنا رغم هذا نقول يلزم نفتح الباب لكل أساليب التعبير الموسيقي خاصة الجادة منها. وهذاك علاش خصصنا الحلقة هذه الثانية لأحد أبرز العازفين على العود، واستضفنا كذلك في الحلقة هذه أحد الشباب من عازفي العود من الباحثين، هو الدكتور حمدي مخلوف اللي شرفنا. مرحبا بك سي حمدي.
1: شكرا سي فتحي مجددا على الدعوة، إن شاء الله نقدموا الإضافة.
0: إن شاء الله أكيد. إذا نلخص ربما نقول هو عازف قرا في المعهد الوطني للموسيقى وتحصل على شهاده، ومن بعد خاض تجربة بدأت من أواسط الثمانينات في قرطاج في افتتاح مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. وهنا ربما نسمح لنفسي باش نوجه تحية لأخي وزميلي الكبير سي علي الواتي اللي هو يعتبر أحد أهم رجال الثقافة في بلادنا، جمع فأوعى و أدار مركز الموسيقى العربية والمتوسطية إبان تأسيسه سنة 1992 كما صدقنا ما كان بخانيتش الذاكرة.
1: استحق زادة مجموعة من الحصص الأستاذ علي الواتي.
0: أستاذ علي الواتي رجل أعتبره أنا
1: أهم رموز
0: أهم من رموز الثقافة في تونس. كان لي شرف باش درسنا مع بعضنا في صدقية، هو سبقني بسنتين تقريب وتعلمت منه ولازلت الكثير باعتبار سعة معارفه واطلاع الواسع على مختلف الفنون، ومد يده لعدد من الفنانين منهم أنور إبراهيم اللي احنا نتحدث عليه اليوم، وفتح له المجال في مركز الموسيقى العربية عند افتتاحه لتقديم عروض. ونتفكروا معناها منها عرض النورة العاشقة اللي باش نتحدث عليه في الحلقة هذه. إذن قبل ما نفتح الحوار مع سي حمدي ضيفنا اليوم، نسمع عمل من أعمال أنور إبراهيم، هو بعنوان كما قلت العناوين جلها باللغة الإنجليزية The Astounding Ace of Rita، وإن شاء الله نكون نطقت صحيح، بمعنى نترجموها عيون ريتا الخلابة الجميلة،
1: الساحرة الجميلة الخلابة.
0: إذن هل العمل هذايا فيه أنور إبراهيم على العود وفيه كلارينات وفيه دربوكة، وهو في مقامات عربية بين الكردي والنهاوند وعلى إيقاع الوحدة، ونشوف فيه تمكن أنور إبراهيم من هذه اللغة الموسيقية العربية. إذن مع عيون ريتا.

0: مرحبا بكم مرة أخرى حضرات المستمعات والمستمعين. كنا نستمع إلى عيون ريتا الخلابة، تأليف من أعمال الفنان أنور إبراهيم، اللي نخصوا له الحلقة الثانية لتسليط مزيد من الأضواء على أعماله واستجلاء ما فيها من خصائص تختلف عن ما نستمع إليه عادة في وسائل الإعلام ولا في الحفلات، وهو نتيجة لمسيرة طويلة. سي حمدي، كنا تحدثنا على آلة العود في حلقة سابقة من برنامج هذا، لو كان نواصله يعني تعطينا أهم مدارس العود في العالم العربي قبل ما نخلطوا الأنور إبراهيم، يعني فاش تمثل، شنو اتجاهاتها، طريقة العزف إلى غير ذلك.
1: شكرا سي فتحي. أهم مدارس العود يعني ممكن من التاريخ نقولوا احنا المدرسة العودية، يعني المدرسة هي التي اعتمدت على آلة العود للتنظير للموسيقى بما يعرف اليوم بالموسيقى العربية. نقولوا لكلمة موسيقى بالضبط. عربية ما كانتش موجودة عند المؤرخين والكتاب القدامى، مثلا الكندي أهمهم، يعني إسحاق الكندي اللي هو كتب مجموعة من الرسائل الموسيقى من نعتبر ممكن أهمهم رسالة في خبري صناعة التأليف
0: بالضبط.
1: وفما رسالة أخرى، رسالة في صناعة اللحون والنغم، هي تعتمد اعتماد كلي على آلة العود وعلى دساتين العود. ثم فما مدرسة أخرى اسمها المدرسة الطنبورية اللي ممكن تعتمد على آلة الطنبور أكثر في مستوى التنظيري.
0: والطنبور سي حمدي هو آلة شبيهة بالعود،
1: هو آلة يعني من ذوات الآلات اللي هي عندها صندوق صوتي صغير وعنق أو زند طويل
0: أطول من آلة،
1: يعني كله في عائلة العود، احنا نسميها عائلة العود، ولكن الطنابير غير الأعواد
0: بالضبط.
1: ولكن نقولوا الطنبور، نقولوا الفارابي، نقولوا ابن المنجم، نقولوا معناها لكن نعرفوا اللي العلماء هذوما ما عرف عنهم أنهم تابعين المدرسة الطنبورية تطرقوا إلى العود وقالوا شيء الكثير في آلة العود، وممكن حتى حدوا مجموعة من الدساتين في على زند العود. فالمدرسة هذه هي متواصلة بطبيعة، نجم نقوله تواصلت حتى لعبد الحميد اللاذقي في رسالته الفتحية، رسالة الفتحية في الموسيقى القرن 15 على ما أظن. ثم عندنا فترة زمنية فارغة شوية، يعني لتعود ممكن العلوم الموسيقية على قدم وساق بعد مباشرة بعد حملة ممكن نابليون بونابرت على مصر، في بداية القرن 19، بداية القرن 19 سنة 1799 إلى 1802 حملة نابليون بونابرت. وبعدها كان فما وصف مصر، وفما غيوم فيلوتو اللي هو كتب في وصف مصر مجلد كامل على الموسيقى، فيها يذكر عائلة العود المصرية إلى آخره. ثم باحثين أخرين كما كامل الخلعي، كما ميخائيل مشاقة، صح ميخائيل مشاقة هو اللي
0: اللبناني
1: طبعا اللي عمل دائرة متاع 24 ربع بعض. مع العلم أنه موسيقى العربية متركزت كموسيقى أرباع ممكن كان بعد مؤتمر القاهرة سنة 1932، ولكن اليوم بعد قرابة 100 سنة ولا أقل شوية من 100 سنة من مؤتمر القاهرة، نحن لا نؤمن بأن الموسيقى التونسية والعربية بصفة عامة هي موسيقى أرباع لأسباب عديدة ممكن نذكرها في حصص أخرى.
0: هذا موضوع طويل،
1: ولكن تبقى ممارسة آلة العود ممارسة يعني مكثفة، ممارسة آلة العود عرفت برشة تطورات على مستوى المورفولوجي متاعها. فما العواد نقول لهم توا عواد السحب، وفما عواد معناتها اللي هما السحب يعني الفرس متحرك، فما الفرس اللي هو ثابت كما العواد التركية.
0: للسادة المستمع نفسروا الفرس اللي هو الطرف اللوحة أيه. هذيك أيه. اللي تشد الأوتار،
1: اللوحة اللي تشد الأوتار اللي لاصقة على الوجه، وجه العود.
0: وين القمرات؟
1: وين القمرات؟ وين
0: هذه المصطلحات؟
1: وين يعزف العازف بالريشة متاعو؟
0: بالضبط
1: بالضبط. دونك هذه الفرس نقولوا لها الفرس المتحركة، واللي هي تعرفت عن منير بشير وتوا متداولة جدا في المستوى المدرسة العراقية. المدرسة العراقية فمن أهم مدارس الموسيقى العودية الحالية مدرسة، عندنا المدرسة العراقية اللي هي مدرسة العود عود السحب، عندنا المدرسة الشرقية المصرية الشامية والإيكول سيريو إيجيبسيان
0: اللي فيها القصبجي وفيها
1: طبعا فيها معناتها من العازفين يمكن من القرن العشرين، وإحنا ماشيين من أهم العازفين على القصبجي، من أهم العازفين عندنا
0: فريد الأطرش،
1: محمد عبد الوهاب كان هو
0: عود وعازف عود،
1: عود ممتاز محمد عبد الوهاب.
0: رياض السنباطي ماهوش عواد لكن هو
1: لونغا رياض شكون ما يعرفهاش
0: طبعا،
1: معناها لونغا رياض تدرس في المعاهد
0: طبعًا.
1: الموسيقية
0: طبعًا.
1: رياض السنباطي لونغا رياض هي اسمها مسميت على رياض السنباطي طبعا، لونغا سلطانيك. و طبعا فما عديد العازفين هم كما ذكرنا شريف محي الدين حيدر وتلاميذته معناتها منير جميل بشير سلمان شكر
0: لاخره اللي قرر في معهد سوسه
1: واللي قرر في معهد سوسه طبعا
0: موسيقى.
1: وفما برشا عازفين اخرين
0: نصير شما ديما نذكروا به
1: من المدرسه العراقيه رجعنا لهم احنا توا، فما مدرسه تركيه ايضا اللي هي موجوده معناها، واليوم فما برشا عازفين كما نيكاتي تشيليك كما يردل توكان كما
0: التراك
1: يعني محمد بولات ومن العاصفين المهمين الموجودين في أوروبا الآن.
0: في خارج المنطقة هذه هل هناك مدارس عود خاصة في بلدان الخليج؟ أنا نتذكر اليمن مثلا، نعرف واحد خدم هو طبيب في الأصل فرنساوي جان كلود شابريي
1: أي
0: اللي أظن خدم على العود اليمني كان ذكرتي ما فهمتنيش.
1: لا جون كلود شابريي هو خدم على العود مدرسة الشريف محي الدين حيدر والعود العراقي خدم بالأساس ركز على جميل بشير، لكن اللي خدم على العود اليمني والقنبوس مثلا بالتحديد هو الباحث الفرنسي جون لامبير، واللي هو معناها قام بعديد البحوث في اليمن، أغلب البحوث العلمية متاعه في اليمن.
0: كريستيان بوخي ما عندوش علاقة هذاك القسم السوري.
1: كريستيان بوخي خدم على الموسيقى العربية بصفة عامة، بصفة عامة يعني ممكن ما ركزش برشا على الآلات الموسيقية أو على منطقة جغرافية معينة.
0: وهو كذلك.
1: نعم، ومن ضمن المدارس ممكن بشوف مع المدرسة التونسية المغاربية اللي فيها معناتها من العود التونسي للكويترا للعود الرمل اللي هو قل برشا معناها في المغرب، ولكن ما العازفين التوانسة.
0: سي حمدي في كل هذا، أنت وين تحط أنور إبراهيم اللي هو محور حديثنا اليوم؟
1: أنور إبراهيم مخضرم. أنور إبراهيم فنان مخضرم، وكيفنا كله بصراحة
0: بحكم سنه، بحكم أن تونس ملتقى الحضارات، ملتقى أهم التيارات الموسيقية ربما.
1: نعم نعم، هذا فعل مع عامل فعل مهم جدا في مسيرة عديد الفنانين التوانسة الحقيقة، وفي مسيرة أنور إبراهيم بالذات.
0: نعم.
1: أنا نعتبر أنور إبراهيم من ضمن الفنانين المخضرمين اللي يجمعوا ولا عرفوا كيفاش بالأصح يجمعوا بين الفن الموسيقي التونسي في معانيه الكبرى، يعني مش كان موسيقى تونسية بمعنى طبوع ولا إيقاعات ولا أوزان تونسية، لكن فن الموسيقى التونسي مفهومه الشامل مع الموسيقات
0: المتوسطية وحتى خارج المتوسطية
1: بالطبع، فسيرتو موسيقى الجاز يعني ممكن تأثر برشا بالجاز، ممكن كنا نسمعه بكري كان يعزف مع يان جارباريك، يعزف مع فنانين كبار ديف هولاند بالكونترباس، دي جازمان معروفين على مستوى العالمي.
0: اي نعم. اذا أنور إبراهيم عنده الوجه نسميه انا التونسي الشرقي اللي اظهر في نور العاشقة، وظهر فيه اللي هو يحسن ويحذق التلحين في الانماط القريبة من التونسي اللي هي مش بعيد عليه. نسمعوا لطفي بوشناق في هالأغنية تندرج في برنامج او حفل يحمل عنوان النورة العاشقة.

0: بيدي جماعة النوار كانت هذه أغنية من الأغاني اللي تندرج في حفل يحمل عنوان النوار العاشقة، غناه لطفي بوشناق ومن ألحان الفنان أنور إبراهيم اللي هو محور الحلقة الثانية هذه اللي خصوها له. إذن كما شفنا مسيرة متاعو فيها اتجاه أساسي واتجاه فرعي، ما نعرفش إذا كان نجم نقوله هكا ولا فما اتجاهين مختلفين. الاتجاه اللي يعتمد على عازفين توانسة كما نسمعوا توا معناها بشير السالمي وتوفيق زغندة ولسعد حسني توانسة في النوار العاشقة وأسماء كبيرة أخرى في عالم الجاز، يعني اتجاهين مختلفين هما اللي طبعوا مسيرة الفنان أنور إبراهيم. الاتجاه احنا حبينا نوزعوا الاختيارات هذه على الحلقة هذه
1: باش نروحوا
0: بين الاثنين باش المستمع ربما ما يقعدش في اتجاه واحد. نرجعوا للاتجاه اللي نسميه بين ظفرين مستغرب او غربي او متأثر بمدارس غير تونسية أصيلة. نسمعوا بالفرنسوية كونت دو لانكرويابل امور او حكاية الحب الخارق العادة أو
1: لا معقول
0: أو لا معقول. نسمع إذن الفنان أنور إبراهيم مع عازف على الكلارينات وعازف على آلة الإيقاع.

0: سمعنا إذن قصة الحب اللامعقول إن صح التعبير، وقد وضعها أندور إبراهام في أسلوب قريب جدا من الموسيقى العربية نعرفوها، مع لمسة خاصة به. هكا ولا
1: أي طبعا طبعا. هو نشوف أنا اللي أندور إبراهام راهو في الفترات نتاع المسيرة نتاعو، يعني من نوارة العاشقة وإحنا بدي تعرف حتى وصل مع سيام، معناها مرت بعديد من التفاعلات الموسيقية يعني، ونظن أنه وصل ممكن مع لو با دو شانواغ اللي كنا سمعناها في حلقة فارثة، ومعنا ممكن زاد القطعة نتاع لو كونت دو لانكرويابل أمور، يعني نوع من الهدوء في في موسيقته، نوع من يعني ديب عميق، شيء من العمق في ملامسة الدرجات الموسيقية على آلة العود. ما عرفش فما ممكن هذاك البهرج التقني اللي كان يتميز به، يعني هو ما زال يتميز به لما حالة، ولكن فما
0: اللي يظهر مع عاصفين أخرين
1: مع أستاذه علي سريتي نشوفوه في يعني في قطعة اللي
0: عادينا مع شباب توا. أنا نحب أنت كذكرت توا هل بين ظفرين العفرته في العزف، تفكر الغربي بشير، هو
1: بشير الغربي من اهم عازفين العود في تونس،
0: معناها من حيث التقنيه وصل الى درجات خارق العاده.
1: خارق العاده طبعا طبعا.
0: أنور إبراهام حتى هو عنده تقنيه، احمد القلعي ربما شكا كان من اول من حاول باش يدخل تقنيه جديده كذلك في العزف على العود. شكا
1: حتى هكا صحيح، فهم برشا عازفين اخرين حتى مش معروفين في تونس، مثلا استاذي اللي قراني العود وحيد التريكي تكنيسيان
0: من صفاقس،
1: من صفاقس. فما عازفين اخرين اللي خالد بسا الله يرحمه، يعني اللي هم ممكن عطاوا حياتهم في يعني تلقين الاسس الفنيه لاله العود وعزف على اله العود. تو مثلا نذكر الأستاذ سميح المحجوبي، الأستاذ صاحبي مصطفى، وكلهم من جيلي أنا يعني عمرهم في الأربعين كيكا اللي هما
0: سميح برز
1: يعني
0: مشى الخليج،
1: مشى للمغرب للمغرب فترة، وسميح المحجوبي
0: سميح
1: ويعني
0: هو اللي توفى العزف القانوني
1: سهيل الله يرحمه. فيعني العازفين توا معناها نحكي على أنور إبراهام فترة ممكن العمر زادة، ممكن النضج الفني اللي خلت له في الفترة هذه خلت أنه الموسيقى متاعه تكون أهدى برشا.
0: بالضبط. بعد حكاية الحب نسمع عمل آخر بعنوان سوفنانس، وهو ترجمه في الاستوانة اللي خرجت استذكار، اللي يقول في الكتيب اللي يرافق هالاستوانة: فجأة جدت أحداث خارقة للعادة اهتزت لها حياة الملايين، دفعنا إلى المجهول واشتدت من الهواجس وأحاسيس الفرح والأمل، وفاق ما حدث كل تخيلاتنا. لقد مضى وقت طويل قبل أن أتمكن من كتابة هذه الموسيقى بإمضاء أنور إبراهام. هو يحكي أكيد سي حمدي
1: على الثورة التونسية،
0: على الثورة التونسية،
1: والألبوم استذكار هو ديدي للثورة التونسية.
0: هو بالضبط هالعمل هذا اللي باش نقدموه كتبه أنور إبراهام بعد حدوث الثورة التونسية، وكأنه هدية منه إلى الثوار وإلى تونس الجديدة. إذن نستمع إلى هذا العمل.

0: عندكش تعليق على هالمقطوعة سي حمدي؟
1: المقطوعة نشوفه أنه كما كنت نقول كنا نقوله بكري فما برشا هدوء في الموسيقى فما من سخط دومينيماليزم عن في الدرجات الموسيقية المستعملة عند أنور إبراهام فما برشا عمق. تونس الداون القطعة هذه اللي هي
0: بمعنى
1: استذكار يعني بمعنى
0: تونس عند الفجر.
1: تونس عند الفجر هو كذلك يعني ممكن توصف
0: بفجر الجديد لتونس الجديد إن شاء الله
1: إن شاء الله اللي هو معناتها كان ممكن يتخيل أنور إبراهام في برشا معناتها صور وهو يقول في الموسيقى متاعه وهذا يتسمى معناتها في العلم الفيجوراليزم اللي نحاول باش نعبر على صورة بأصوات موسيقية.
0: نعم.
1: فمن أحسن الألبومات اللي خرجوا لأنور إبراهام في بداية العشرية الثانية من القرن 21
0: بالضبط. احنا عدينا أعمال مختلفة لأنور إبراهام، نرجعوا لعمل نسميه بن ظفرين تقليدي يعني في كتابته أقرب إلى الكتابة الموسيقية الملتصقة بالموسيقى العربية المعروفة في أشكالها قوالبها، ونوار العاشقة اللي قلت أنه عمل كان لحنه أنور إبراهام في تسعينات القرن الماضي، شاركت فيه نبيها كراولي بأغنية خذت صدى وقتها، نديني ونديك اللي نختم بها الحلقة هذه الثانية اللي نخصوها الفنان متميز الفنان أنور إبراهام.

0: يحرب عيني.
1: نبيع كراولي في هذه الأغنية من حفل مباشر يحمل عنوان النوار العاشقة. نكون وصلنا سي حمدي إلى خاتمة الحلقة هذه الثانية اللي نخصوها الأنور إبراهيم. إن شاء الله نكون وفينا حقه. عندك شيء ما تختم؟
2: حب نشكرك سي فتحي على الدعوة مجددا.
1: مرحبا.
2: ونشكر إذاعة الثقافية على احتضان البرنامج الثري ذي غني عصفور بيانسور بإدارتك أنت وإدارة الإذاعة الثقافية. حب نشكر زاد الفنان أنور إبراهيم اللي لو كان مش موسيقته رانا احنا ماحناش موجودين باش نناقشوها ونحكيوا فيها. أنور إبراهيم فنان كبير، انا نوجه له التحيه من هذا المنبر ونتمنى الابداع نتاعو الخلد ولا بيرينيتي ان شاء الله في المستقبل. وبارك الله فيكم، ان شاء الله الاضافه حصلت.
1: ان شاء الله إضافة حصلت سي حمدي بفضلك أنت بوجودك معنا كباحث كعازف كموسيقي. وكما قلت إن شاء الله أحنا زدنا ألقينا مزيد من الضوء على مختلف الأعمال اللي قدمها أنور إبراهيم في مسيرته الطويلة اللي تو عندها أكثر من 40 سنة نتصور. مزيد نجاح للموسيقيين التونسيين، مزيد التألق لهم وللموسيقى بمختلف اتجاهاتها الأصيلة والمتفتحة والمبدعة. إلى حلقة أخرى نقول لكم إن شاء الله دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
3: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه. ذكريات حفرناها في أعماق قلوبنا، ولا زالت تراودنا في كل حين. حكايات طفولتنا ومقاعدنا المدرسية، وأفراحنا وبكائنا كبرنا بسرعة لم نشعر بشيء. ذكريات تسيطر علينا ولا نستطيع التحكم.

0: الماضي هو ظل الذكريات الذي يسير خلفنا، يرسم في ذاكرتنا وجوها غابت وأصواتا تلاشت، يمر كنسيم هادئ يوقظ مشاعر دفينة ويتركنا نغرق في بحر من الحنين العام. هو صفحة من كتاب العمر لا تطوى، كلما أعدنا قراءتها تذوقنا مرارة الفقد وحلاوة اللقاء. فيه تفاصيل لن تتكرر، لكنه يترك أثرا لا يزول، يبقى نبضا خفيا يربط بين الحاضر والمجهول.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان
1: وبشوق أذاب الروح حزنا، فذكراكم تلوح بكل صوب، وليس الهجر يؤلمني ولكن جمال الذكريات تهز قلبي.
2: Je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur.

0: بسرح وتوه.
1: إذا كان فراقنا صح فيكي كام وجع، أنا كل ليلة بتذبح بالذكريات. أنا عندي ركن بخبي فيه كل الحاجات، كل القصايد والألم، كل البنات. جيت أركنك جواه رفض وما كفكيش، فما تزعليش ونجوم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق. ما تصدقيش، أنا لما سبتك كل حاجة اتغيرت، ريحة الدكاكين القديمة والشوارع والبيوت، كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت. حسيت كأني نهيت حياتي خنكتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها، ما كنتش أقصد أقول لك امشي ما ترجعيش، بس أنت كنت صغير ما فهمتيني.

0: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه. يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. يا من توهم أني لست أذكره، فالله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟ من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟
1: أنغام من كل مكان.

0: هل نسينا شيئا وراءنا؟
1: نعم،
0: نسينا تلفت القلب وتركنا فيك خير ما فيه، تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا.
2: أنغام من كل مكان.

0: لا تسأل الدار عمن كان يسكنها. الباب يخبر أن القوم قد رحلوا. ما أبلغ الصمت لما جئت أسأله؟ صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا. يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحابه. تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك، ارحم يديك، فما في الدار من أحد. لا ترجو ردا، فأهل الود قد راحوا. ولترحم الدار، لا توقظ مواجعها. للدور روح كما للناس أرواح.
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: The night is cold.

0: أنغام من كل مكان.
1: نحن وقد وصلنا إلى آخر خطوات مسيرتنا التي شرفت على الانتهاء بذكريات لن تنسى، إذ لا زالت تسقط واحدة تلو الأخرى، ولكن سقوطها لا يعد ويكون سقوطا من باطن الذكريات إلى سواد العين أو حنايا القلب، وهناك مستقرها. ولنا في الختام لقاء
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: راديو إستيريور دي إسبانيا.
5: Emisión en árabe.
6: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
8: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021، كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث جوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية. كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث جوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن. فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
9: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين. فلكل حضارة فلسفة الدين، لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات.

وكذلك الهند، البوذية، هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية، ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سيمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السيمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي.

0: أنا في إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي، فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف، وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا، فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة، كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم. ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس، وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراستي في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين، بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم، وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن تاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني، كان يربط هذا بماو تسي دونغ. وبينما هو يتحدث عن البوذا وكريشنا، كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن 17، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس شترنر وفيلسوفه الأثير فوربخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فوربخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فوربخ.
1: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية، وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي، وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة، تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي، واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هما الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي ادى تقريبا لمشروع شكله. اول حاجه مطلب قراءه التراث او موضوع قراءه التراث، يعني بدايه من القرن ال 19 مع صدمه الحداثه، احنا كثقافه بقى عندنا مطلب رئيسي وهو الخروج من العالم القديم الى هذا العالم الجديد. وفي اللحظه دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضه العربيه، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية او تلفيق غير مجدي، اما قلناش ان هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور ان عالمنا القديم بعدما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث، قام على تكريس اجابات خاطئة واسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فاحنا علينا ان احنا نعيد معالجة او تصحيح الاجابات والاسئلة دي، تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني احنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث تحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتباره ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي عاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفينومينولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته، واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل فينومولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من نكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسيلي، رهان هوسيل يعني، تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البدهات، اللي هي ليها طابع ديكارت شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على ان احنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة او الفينومولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم. وده على فكرة احد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده او الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفيستو الهيتجاري الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط الى جعبة من الادوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها باريحية لصالح العاب اعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، او كانت مفيدة في وقتها او في سياقها، اللي بيحاول منازعة او اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي اصفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية التانية، باعتبار ان تكسير او يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن ان هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها اذا ما تم استخدامها او اذا تم اقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع من طريق نطلع عن طريقه من عالم لعالم.
1: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
0: الدكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء التدريس. وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارك فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين، باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي وإن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم بقضايا المجتمع الحقيقية، ولابد من تسوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة اوريدي في الغرب التي تحاول، هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
1: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
3: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك 3 جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر مدفوعاً بالسؤال القديم المتجدد: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك 3 جبهات أيضا. هو عنده 3 أصناف من الأعمال: أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور ليكون مؤثرا في الواقع، ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذه، تتلمذت على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحقيقة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحياة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه 3 كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
1: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.
4: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: وثائق وحقائق. إذاعة تونس الثقافية، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد صالح بعزيك. مرحبا بك سي صالح.
6: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
4: وأنت الأستاذ الجامعي في التاريخ الوسيط أو التاريخ الإسلامي، وموضوع لقائنا معك اليوم، وأنت من أصدقاء البرنامج، موضوع لقائنا معك اليوم حول السلطة والمال عند ابن خلدون في إطار السلطة الحفصية، في إطار الدولة الحفصية، مستندين في ذلك إلى مقال صدر لك في مجلة التاريخ المتوسطي، وهي مجلة جزائرية على ما أعتقد، مجلة جزائرية محكمة في سنة 2020 بعنوان السلطة والمال عند ابن خلدون، السلطة الحفصية أنموذجا. طبعا نذكر أن لديك كتاب هام مرجعي منشور، وهو في الأصل أطروحة الدكتوراه بإشراف الأستاذة منيرة شابو ترمادي رحمه الله، حول بجاية في العهد الحفصي، دراسة اقتصادية واجتماعية، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، إلى جانب عدة أعمال أشرفت عليها، وكنا قد استضافناك في بعض الحصص عن بعض المؤتمرات العلمية. أذكر حول العائلة،
6: أعتقد. أيوة. الآن معناها هناك أيضا أعمال أخرى ستصدر قريبا حول المحظور في المجتمعات الإسلامية.
4: المحظور في المجتمعات الإسلامية،
6: وإحنا بصدد منها أعداد
4: قيد النشر
6: نعم، وهو أيضا منها مؤتمر، كان المؤتمر
4: دولي
6: الدولي العاشر لمخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط،
4: وأنت طبعا
6: وأنا كنت المشرف على هذا المؤتمر.
4: وعدة مقالات أخرى في الحقيقة يعني يطول تعدادها، ولكن
6: حوالي 50 مقال.
4: 50 مقال يعني مسيرة أكاديمية كبيرة وزاخرة للأستاذ محمد صالح بعزيق. واليوم طبعا موضوع مخصوص ابن خلدون نتناوله أحيانا في هذا اللقاء، ولكن في لقاءات أخرى وفي حصص أخرى وبرامج أخرى ابن خلدون دائما ما نعود إليه، ولكن لفت انتباهي في الآونة الأخيرة رأي لأحد المحققين، لنقل الجدد بين ظفرين، يعني هناك أكثر من تحقيق، ولكن في التحقيق المميز والشامل الذي أشرف عليه أستاذنا إبراهيم شبوح، أحدهم يبدو لي أعتقد من المشرق، من دول المشرق لا أذكر الآن، من العراق وسوريا، أشار إلى ابن خلدون كأنه كمؤرخ نقصد هنا، وليس المقدمة كمفكر أو يعني محدث أو لعلم جديد، علم العمران البشري أو علم الاجتماع، فكأنه قلل من شأنه كمؤرخ بالمقارنة طبعا ببعض كبار أساطين التاريخ المشرقي على رأسهم الطبري. شخصيا أعرف أن ابن خلدون ربما في بعض أجزاء العبر، وأنت خبير في هذا الكتاب درسته جيدا، ربما أكيد اقتبس عن غير، ولكن ما هي قيمة، ما هي إضافة رأيك الشخصية همنا، وأنت الضليع في الفترة الوسيطة وفترة حفصية وفي فكر ابن خلدون، قيمته بصراحة ابن خلدون ليس كواضع المقدمة الشهيرة عالميا كمفكر عالمي برز من خلال المقدمة في بعض النظريات تعلق بالعصبية والدولة وغيرها، ولكن كمؤرخ بصراحة، وأنت الذي عدت إلى أمهات الكتب العربية والمصادر العربية مشرقا ومغربا، قيمته كيف تقيم ابن خلدون كمصدر؟
6: أولا
4: العبر،
6: كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر، هذا الكتاب هام جدا، حتى وإن لم يلتزم ابن خلدون ببعض نظرياته الواردة في المقدمة، لأن ما جاء في كتاب العبر خاصة في الجزئين

0: تتبع جزئيات لم يتفتن إليها مؤرخون آخرون من عصرهم. مثلا عندما يتتبع مثلا عائلات حاكمة مثل عائلة ابن سيد الناس مثلا، أو عائلة ابن أبي جبي الأندلسية، أو من عائلات من مشيخة الموحدين، هو يعطينا تفاصيل كأنه يعرف بهذه العائلات وقيمتها الاجتماعية، هي في أعلى مناصب السلطة.
1: يتبع النسب وسلوكيات،
0: يتبع النسب وسلوكيات وغير ذلك معناها، ويتتبع أيضا أهداف هذه العائلات من وراء مناصبها إلى غير ذلك.
1: أعتقد يعني أنه كان ضليع أيضا في الأنساب،
0: على الأنساب. وفي الأنساب تبع معناها يتتبع أنسابها، يتتبع تسلسل على كل تسلسل أنساب، وبالتالي هذه المعلومات تساعدنا أيضا نحن على دراسة الفئات الاجتماعية في أعلى الهرم الاجتماعي، فهمني؟ وهي معلومات دقيقة. في عندما يرجع يقول عن مثلا نسب بني سيدنا ابن سيد الناس
1: في أي منطقة، هذا
0: في هما في مدينة تونس ومدينة بجاية خاصة، مدينتي تونس وبجاية كان معناها مسكوا خاصة منصب الحجابة ومناصب أخرى أيضا إلى جانب الحجابة.
1: بجاية في الفترة التي كانت فيها تابعة لتونس
0: في عصر دار الحفصي، في عهد الحفصي لأن بني سيد الناس معناها برزوا في العهد الحفصي، عندما وقعت الهجرة الأندلسية كانت في القرن الثالث عشر، بداية القرن الثالث عشر، وبالتالي هم جاءوا معناها مع الهجرة.
1: إذا أنت عندما درست السلطة الحفصية كان ابن خلدون بالنسبة إليك مصدرا أساسيا لا غنى عنه.
0: مصدرا أكيد، مصدرا أساسيا، لأنه هو حتى وإن كان أسلوبه أيضا سردي لكنه ثري بالمعطيات التي تفيدنا في دراسة المجتمع.
1: لجان ابن خلدون بالنسبة إلى تاريخ البرب وتاريخ لنقل دول المغرب، إلى جانب ابن خلدون والعبارة الذي أكدت أهميته وأولويته لك كمصدر، ما هل هناك مصادر أخرى إلى جانب الكتاب العبر للمقارنة على الأقل؟
0: المصادر الأخرى أغلبها مغربية من بلاد المغرب، يعني هناك بعض المصادر المشرقية مثل ابن الأثير يتحدث شيء ما عن بعض المعلومات، يعطينا بعض المعلومات عن بلاد المغرب، ولكن المصادر الأخرى هي أساس المغربية. أنا بالنسبة إلى الدولة الحفصية هناك مثلا ابن القنفذ القسنطيني تاع الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، كتابه معناها
1: الفارسية نسبة لأبو فارس، صديقي أبو فارس.
0: أي الفارسية
1: دائما عندما يرد اسمه في هذا البرنامج وجه دعوة لبلدية تونس أو باردو لا أعرف لتسمية اسمه، يعني وضع اسمه أبو فارس عبد العزيز، وهو بتربيجة به أبو فارس عزوز، بشارع كبير بين تونس المدينة تونس وباردو مثلا، شارع الكبير حيث ابن باب سعدون الذي أنشأه هو أعتقد في عهده، أنشئ باب سيدي معناه باب بوسعدون، هو في الحقيقة بوسعدون. نعود، إذن ابن قنفذ الفارسية،
0: في مبادئ الدولة الحفصية ابن الشماع معناها الأدلة البينة النورانية في مبادئ الدولة الحفصية، أيضا معناها مصدر هام معناها في بخص تاريخ الدولة الحفصية، وبعض الأحيان هناك إشارات حتى إلى الضرائب وغيرها، أيضا كتاب الزركشي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. هناك بعض
1: هل يعودون كلهم من نفس فترة ابن خلدون القرن الرابع عشر؟
0: لا معناها لا،
1: هناك عندما أقول ابن خلدون طبعا أقول القرن الرابع عشر،
0: لا مثلا
1: في حين أن الدولة الحفصية أسست في القرن الثالث عشر،
0: يعني أسست
1: قبل 100 سنة من ولادة
0: في 626 هجري 1229 ميلادي، والدولة الحفصية فيما بعد معناها نجدها عاشت منها قرون،
1: ثلاثة
0: قرون ونصف، منها لأن الدولة الحفصية انتهت منها في 1574 منها عندما قدم.
1: وتتطلب منا دائما الاهتمام لأننا مدينون لها.

0: في عديد الأشياء ما فيها تركيز تونس كعاصمة لبلاد وليس لإمارة صغيرة كبني خراسان، وأيضا بعض الأشياء التي بقيت مغروسة حتى في مدينة تونس، يعني بعض الأسواق وبعض الأبواب وبعض الأسوار، الأسوار أغلبهم طاحوا هم كلهم.
1: أنا كتبت أيضا مقال حول الذاكرة الجماعية، التاريخ، هل بقي التاريخ حيا في الذاكرة الاجتماعية؟ فعلا في الذاكرة الجماعية لموار كولكتيف، ما تركه الحفصيون ما زال موجود في الذاكرة الجماعية ولو عن غير وعي،
0: حتى في عديد العادات
1: ولو عن غير وعي. وأنت عندما تتجول في الأسواق ولا تتجول في بعض الأبواب،
0: حتى القصور، بعض القصور قلوا العبدلية في المرسى مثلا، برشا ما يعرفوش اللي تعود إلى أواخر العهد الحفصي،
1: العبدلية والمكتبة العبدلية،
0: وجه تحية أستاذتنا بيا العبيدي التي تميزت وأثبتت أشياء جديدة حول قصر أحمد بيه اللي هو يعود إلى عبدلية من العبدليات الثلاث في المرسى، وهي تعود إلى العهد الحفصي
1: والمكتبة العبدلية وغيرها. إذن أنت معناها تتجول، ولكن في بعض الأحيان معناها الإنسان العادي، معناها غير المختص، يعني غير المختص لا يشعر بأنه يرى في محيطه مخلفات العهد الحفصي. أنت يا سيدي حتى في لغتنا يقول له أنت طبيب خيط سايب روحك طبيب زقلي، هو سقلي المشهورين معناها في العهد الحفصي بأنهم أطباء،
0: وخصصنا لهم حصة
1: في هذا أطباء البرنامج. معناها جزيرين معناها أطباء أكفاء
0: أجيال، ليس طبيب واحد في الحقيقة،
1: لا ليس هم بالوراثة، فما
0: قعدوا 150 سنة على الأقل،
1: وكانوا معناها مميزين معناها على كل. وأنت عندما تتجول في الأسواق لا تعرف أنه معناها العديد من الأسواق هي من العهد الحفصي،
0: صحيح،
1: وشاهد معناها هو في إطار حفصي في الوقت الحاضر،
0: صحيح. نعود إلى مقالتك وبحثك ودراستك حول علاقة السلطة بالمال.
1: لم نجب عن نجب تماما، سمحني، عن قيمة ابن خلدون معناها كمؤرخ أيضا تلاحظ تفكيك المنظومة، منظومة السلطة، حتى وإن لم يفككها بصفة معناها بتحليل معناها نظري وواضح في في في في, في كتاب العبر، يعني نترك المقدمة جانبا، ولكن معناها نجده يفككها بصفة بالأحداث التي يرويها، بوصف معناها ما وجد معناها في القصر،
0: بدسائس
1: القصر إلى غير ذلك. هناك تفكيك، هذا معناها نحن كمؤرخين معناها لابد أن نستغل ذلك، نلقاه جاهز على طبق من
0: طبعا
1: من
0: في المفاهيم العصرية للتاريخ. قد ننتقد ما يسمى بالجانب السردي التقليدي، ولكن لا يخلو كتاب تاريخ من السرد، بل هو يقوم أساسا على سرد أحداث، طبعا بعد ذلك يأتي التحليل أو التفكيك أو التأليف أو التفكير أو التفلسف، ولكن في البداية أعطينا سعة الأحداث، أعطينا الوقائع، أعطينا الوصف ما يوصف في المجتمع أو في يعني لابد فيه جانب، أكيد التاريخ فيه جانب سردي، يعني لا يمكن لا يستغني التاريخ عن السرد.
1: ذيك الأحداث
0: أنت الآن تحدث أحد الطلبة، ماذا تقول له؟ هل يمكن الاستغناء عن السرد في التاريخ؟
1: لا يمكن أن نستغني عن المعطيات التاريخية،
0: الوقائع
1: والأحداث وغيرها،
0: كما يقول أبو التاريخ المعاصر الألماني رانكي، يعني نقل الوقائع كما هي، نقل الماضي كما حدث فعلا.
1: نرجع إلى تطور منهج التاريخ الذي تحدثنا عنه، فهمتني، في البداية كان هناك سرد، ثم بشين فشين،
0: ولا يمكن أن نطلب ابن خلدون أن يعيش في القرن 19 وهو من مواليد نعود إلى موضوعنا حول السلطة والمال. أنت طبعا لا غنى عن المقدمة في هذه المسألة، وأشرت إلى الباب الخامس في المقدمة، ولكنك أشرت أيضا إلى الجزئين السادس والسابع من كتاب العبر عدت إليه، ولكن تبقى المقدمة. نعرف نظريات كثيرة لابن خلدون في المقدمة، ولكن أنت على ماذا ركزت في هذا الباب الخامس من المقدمة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة والمال، وأيضا مفهوم أكيد ركزت عليه أستاذ محمد صالح بيزيق وهو الجاه. الجاه حلله وقدمه ابن خلدون بطريقة مميزة له وبأسلوبه.
1: معناها الدراسات التي ورد معناها ظهرت دراسات كثيرة بالمئات اهتمت أساسا بالعمران الحضري، بالعمران البدوي والعصبية، والجاه في تحليل أحادي يعني، والكسب وغيرها، والخاصة والعامة، ونظرية نمو الدولة، هذا الكل اهتمت به معناها الدراسات. لكن ما أردت أن أقوم به هو أن هو الربط بين مختلف هذه المفاهيم ومختلف الفاعلين في المجتمع، في الربط بينهم
0: في إطار حفصي،
1: في إطار الدولة الحفصية، والربط مع العوامل المحركة لحياة الناس. فما عندنا السلطة الحفصية ندرسها ونتابعها، لكن شنو علاقتها بالمال مثلا، علاقتها بالعامة بالمجتمع؟ يلزم نشوفوا ابن خلدون كيف يتصور هذه العلاقة. وتصورات ابن خلدون كلها معناها تقريبا مضمنة في كده المقدمة.
0: في أثناء المقال أنت أشرت على خلاف عنوان المقالة التي أنجزتها أستاذ محمد صالح بيزيق إلى مفهوم الجاه. الجاه يعني يلعب دور مهم في تحليل ابن خلدون لبعض مظاهر السلطة وعلاقتها بالمال، المال والجاه والسلطة.
1: شو الجاه بالنسبة إلى ابن خلدون؟ هو في تحليله عامل مركزي أساسي في فهم معناها العلاقة التراتبية في مختلف الفئات، يعني من أعلى سلم، من أعلى السلم الاجتماعي يعني الهرم إلى أسفله. الجاه هو محرك، هو الرابط. وهنا إذا نحن نقف عند هذا التحليل فنحن لا نستطيع أن نفهم العلاقة بين السلطة والمال.
0: كان هو الذي يربط ما بينه،
1: لأن ابن خلدون يعتبر أن الجاه هو فوق كل شيء. عندما نحلل نحلل سمحني كمل تحليل، عندما نحلل مفهوم الجاه عند ابن خلدون ونحلل كيف يرى معناها ابن خلدون هذه العلاقة معناها تراتبية، نلاحظ أنه يعتبر أن كل ما هو من معناها من عوامل أخرى هو مرتبط بالجاه. يعني شو يقول ابن خلدون؟
0: هل عرف الجاه؟
1: هو عرفه.
0: هل يمكن أن نستمع لأسلوبه في تعريف الجاه؟
1: هو يقول لك هو القدرة الحامل للبشر على التصرف في من تحتهم، تحت أيديهم، فهمني، من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. يعني أنه
0: لماذا هذا؟
1: أي والغرب اللي يحملهم على دفع مضاربهم وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشراعة والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك. ولكن يقول الأول مقصود في العناية الربانية بالذات، والثاني داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي، لأنه لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير.
0: هذه فكرة كانتية سيستعيدها الفيلسوف الألماني كبير، لابد من شر لتحقيق الخير أحيانا. يعني مهمة هذه الجملة، لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير، وكأنه يبرر. كان يقرأته واحد معاصر الفقرة هذه يقول لك يبرر الفساد، لأنه فما في مفهوم الفساد المعاصر مش في عهد ابن خلدون، بمعنى أنه استغلال مكانة خاصة أو لتحقيق أو استغلال موقع عام لتحقيق منفعة خاصة. كأنه يلمح هنا ابن خلدون، كأنه يلمح الشر هذين المقصود به هنا، يعني يقول هو كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي، لابد منه أنك باش تستغل منصبك ولا جاهك، يعني هذيك حاجة طبيعية كأنه يشوفها من طبيعة الأشياء.
1: هنا ابن خلدون لا يبرر هنا
0: يقدم الوضع
1: يقدم الواقع يحل الواقع
0: ليس مثاليا يعني مش فيلسوف هنا يقدم كانوا عالم اجتماع
1: هو على كل هنا نفهم معناها بصفه عامه إذن عندما نقرا تعريف من خلدون الجاهل غير الجاهل حسب هذا التعريف هو التفوق الاجتماعي التفوق الاجتماعي والقدرة على ممارسة السلطة على من هو أقل مرتبة عامة من أجل الخير عامة
0: أو من أجل الشر
1: عامة من أجل الخير لأنه يقول
0: وقد تمارس
1: من أجل الشر فهمني
0: ولكن لديه عبارة أخرى ما هي العبارة الأخرى التي يستعملها ابن خلدون أعرف أنه يعني في إشارات كثيرة في المقدمة يعود إلى مسألة الجاه ليس في فقرة واحدة يعني عاد إليه يعني هناك عبارات أخرى تتعلق بالجاه
1: شوف ابن خلدون عندما يحل الجاه يعتبر أن الجاه هو حاملي الجاه أو هم الخاص
0: أهل الجاه
1: هذوك الخاص والبقية الذين يتمتعون بالجاه هم العامة بحيث الخاصة هم أصحاب الجاه والعامة فاقدوا الجاه
0: ولكن ربما من التوصيفات المختلفة التي يستعملها ابن خلدون نفهم ربما أكثر معنى الجاه بالمعنى الاجتماعي لديه تعريفات أخرى أو بالعكس توصيفات أخرى
1: أهل الجاه هم أهل الحل والعقد وأهل الثروات والبيوتات والحسب والنسب
0: إذن أهل الثروات والبيوتات ذوي الحسب والنسب أهل الحل والعقد العليا أهل الثروات والبيوتات هنا يشير موضوعنا اليوم علاقة المال بالجاه يعني يتطلب الجاه نوع معناها قدر معين ثروة معينة
1: سنة نمشيه بالتدرج هنا بالنسبة إلى ابن خلدون فهمني أهل المال هم في حاجة إلى الجاه حيث الجاه هو الأعلى وبالتالي معناها هو لا ينكر أن أهل المال
0: لديهم جاه
1: لديهم
0: جاه
1: لديهم جاه انتظر هو أنهم أصحاب معناها نفوذ مادي لكن لا يعني هذا أنهم أصحاب جاه
0: يتطلب شيء أخر الجاه
1: أصحاب يلزم لكي يصبح صاحب جاه يجب أن يفضي عليهم مالك الجاه اللي هو السلطان اللي هو صاحب الملك يفضي عليهم هذا الجاه هو يمنحهم الجاه
0: السلطة يعني صاحب السلطة
1: التقرب إلى الجاه التقرب للسلطة. إلى السلطة هو الذي يفضي الجاه عندما تصبح معناها إما موالا للسلطة لك عندك معناها علاقات مع السلطة
0: إذن المال لا يكفي يعني
1: لا يكفي عندما تكون معناها لك علاقات مع السلطة عندما تكون صاحب منصب إلى غير ذلك أنت تصبح صاحب جاه ويقول هنا صاحب المال هو في حاجة إلى الجاه الذي يستمد من الملك من مانح الجاه هنا في تحليل أحادي أنا أعتبر هذا نعتبره تحليل أحادي لأن ما زلنا في اتجاه أنه المال ليس هو الفاعل
0: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ محمد صالح بيزيق ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة ساكي.

0: توقفنا عند أهمية ابن خلدون كمؤرخ، إلى جانب طبعا المتفق عليها عالميا على أهمية المقدمة، ولكن كمؤرخ أيضا له إضافته خاصة في تاريخ البربر وتاريخ دول المغرب، على خلاف ما قد يتبادر إلى ذهن البعض أنه لم يقدم إضافة كمؤرخ، حتى وإن أنت شخصيا تتفق معهم مع أغلب الآراء بأنه في العبر ربما في بعض الأشياء لم يطبق ما دعا إليه زملائه المؤرخين، لأنه كان موجه المؤرخين، كان واعيا بأن كتابه أداة، المقدمة هي أداة منهجية لفائدة المؤرخين لتصحيح أخبارهم. إذن البعض يقول ليس مؤرخ، بالعكس هو حتى المقدمة يقول يؤكد على أهمية علم التاريخ، ولكن ما يتضمنه كعلم شامل فيه علم العمران وعلم الدولة بين الظفرين علم الدولة.
1: هو في معناها في جنب هو طبق معناها نظريات في جنب أنه يتريث في سرد الخبر،
0: وأكدت على
1: ويتأكد.
0: أكدت على أهمية قيمة مفهوم الجاه بالنسبة لابن خلدون في الربط بين السلطة والمال، أو في مكانة، يعني أنت أكدت أنه بالنسبة لابن خلدون، وهذا ما أراه في الصفحة 169 هنا أمامي، تقول أنقل عنك في مقالتك أستاذ محمد صالح بزيك، يبقى المال في التفكير الخلدوني عاملا غير محدد في بناء التراتب الاجتماعي والعلاقة بين السلطة والطبقات الاجتماعية، كيف ذلك؟
1: أي هو شقول يقول صاحب الملك يبذل الجاه لمن تحت يديه فيكون بذله بيد عالية
0: وعزة،
1: يعني أنه يجب معناها صاحب المال ينتظر أو رضا صاحب الجاه،
0: وكأنه يحكي على توزيع الجاه. كيف يفسر ابن خلدون توزيع الجاه في طبقات المجتمع؟
1: هو توزيع الجاه معناه تراتبي، يعني يبدأ من الأعلى صاحب الملك، يعني السلطان في آخر الأمر بالنسبة إلى الدولة الحفصية، ويتدرج عندما يفضي الجاه مثلا لأصحاب السلطة في المناصب العليا، ولا من هو حوله في الحاشية إلى غير ذلك، هؤلاء أيضا من يتقرب إليهم مثلا الحاجب، الحاجب اللي هو بمثابة الوزير الأول
0: في عهد الحفصي، كان يسمى هل كان هناك رتبة وزير في عهد الحفصي أستاذ محمد صالح بيزيك على المستوى السياسي المصطلحات؟
1: فيما بعد ظهرت رتبة الوزير في الآخر العهد، لكن في البداية الحاجب أو
0: كان أهم، يعني ربما
1: الحاجب ولا معناها أيضا فيما قبل الحاجب، خذ الحاجب الحجابة جاءوا بها الأندلسيون، فهم هناك
0: طبعا نذكر أن فرع أن الحفصين كانوا هم تابعين للدولة الموحدية ثم استقلوا كولاية. يقول ابن خلدون انقلوا عنك في المقالة هناها عن في المقدمة إن الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة، ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بين ابناء جنسه وبين ذلك طبقات متعددة، كنا يحكي على المعدمين يملكون شيئا طبعا. ولكن أنت تشير النقطة مهمة جدا متعلقة بالجاه، أنه يمكن الحصول على الجاه بالنسبة للخلدون، هذا ما استنتجته، خارج دائرة الملك، يعني أو الملك بفضل الشرف والعلم، يعني هذا ما يشار له بيوتات الحسب والنسب وربما العلوم، بيوتات بيت العلم،
1: هو
0: يمكن أن نحصل على الجاه من خلال رأس مال رمزي، رأس مال العلمي
1: فعلا. هنا هو الجاه يستمد من أصحاب الملك وأصحاب أنا طبقة، يعني وهذا ما تحدثت عنه، قلت بصفة تراتبية، يعني من أعلى الهرم إلى أسفله.
0: احنا وصلنا إلى أنه الجاه يمكن أن يكتسب فضل الشرف والعلم، وحتى بيوتات مثلا نقولوا عائلة الأشراف أو الأشراف هي مفهوم قبلي قديم في الحقيقة، لكن تغير مفهوم الأشراف حتى وصلت الشرفة عنا بمعنى الانتساب إلى بيت النبي، حتى في تونس العاصمة في المدينة تونس وفي القيروان وغيره عنا بيوتات أو عائلات تكتسب جاهها من ذلك الانتساب العائلي إلى بيت النبوة أو آل البيت أو شيء من هذا القبيل، يقول لك الشريف، عائلات شريفة،
1: لأن من بالنسبة إلى الجاه هناك استثناء، الشرف والعلم يكسب صاحبه جاهاً. هنا الشرف لا يتحكم فيه السلطة، لأنه يستمد من نسبه الراجع إلى آل البيت، فهمني؟ ونجد معناها شريف.
0: فهناك تقدير في العهد الحفصي للعائلات التي تنتسب إلى آل البيت.
1: فعلا هناك حتى من يؤسس لنفسه شرفا.
0: أنا يصطنع
1: يصنع لنفسه شرفا.
0: في بجاية مثلا، أنت خبير في تاريخ بجاية، هل كان هناك عائلات شريفة أو تنتسب إلى؟
1: طبعا منها، في سواء في بجاية أو في تونس أو في غير في العالم الإسلامي بصفة عامة.
0: وماذا يعطيهم؟
1: يعطيهم مكانة خاصة، منها احترام،
0: مثلا هل عفاء من الضرائب أو شيء؟ نعرف أنه بعض العائلات كانت معفاة من الضرائب لانتسابها الشريف.
1: يعطيهم عفاء ويعطيهم امتيازات حتى مادية، منها فما
0: اقتاعات أرض
1: ديدون، منها هبات إلى غير ذلك. لكن معنى هذا يعني أنه السلطان أو يعطي معناه ويوزع معناه بصفة آلية معناه لأصحاب الشرف. الشرف يستمد إذن من نسبه، الراجع إلى البيت بصفة.
0: أنت اللي مقارن
1: والعلم كيف كيف.
0: أنت لم تكتفي بابن خلدون، وهذا المطلوب في أي دراسة لابد من مقارنة. اعتمدت أو لجأت إلى كتاب الغبريني، هكذا عنوان الدراية اسمه،
1: عنوان الدراية في من عرف من العلماء
0: في المئة السابعة ببجاية. هل الغبريني هذا من بجاية؟ أصيل بجاية؟
1: الغبريني من زواوة.
0: من زواوة
1: اللي هي قبيلة حول بجاية،
0: منها عسكر زواوة.
1: لا عسكر زواوة
0: أي ما ينتسب إلى
1: أي معنى هذا كفم الهجرة
0: من بعد. أي
1: بعد، أما ما هيش في العهد
0: قبيلة جزائر بالمعنى الحديث جزائرية، يعني بالتحديد الجغرافي الحديث. نعرف في العصر اللي درست وانت مفهمش تونس والجزائر، ولكن بالمعنى توا زواوة ترجع لنا
1: في الجزائر،
0: الجزائر الحالية،
1: منطقة بجاية والقبائل.
0: إذن الغبريني هو مؤلف كتاب عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة السابعة بجاية. كأنك عدت إليه لتقارب بين نظرته الجاية ونظرة ابن خلدون. ماذا يقول الغبريني
1: توا
0: مثلا؟
1: توا شوف، خلينا باش نعرفوا تسلسل الأفكار. يعني
0: أنا أتبع في مقالتك.
1: لا تسلسل الأفكار. تو إحنا المشكلة متاعنا هو أنه الجاه من هو المتفوق. معناها المال لا يمكن أن يحرك كل شيء. الجاه هو إذا كان معناها الإنسان يفقد الجاه، المال معناها ليس له تأثير.
0: لكن الغبين تقولوا أنت يربط بين الجاه والمال.
1: السؤال متاعنا شو هو؟ هل هذا معناها هل نبقى دائما في هذا التوجه؟ لأن عندنا معطيات أخرى، معطيات أخرى موجودة حتى في ابن خلدون، حتى في كتاب العبر، وحتى في المقدمة. معناها هنا شو نقول؟ وهنا
0: لماذا عدت للغبريني مثلا؟
1: نتسائل، معناها شوف نتسائل قبل علاش مش عدت إلى الغبريني. احنا التساؤل هو هل كان المال عاملا للرقي الاجتماعي والسياسي أيضا؟ وهل المال يمكن أن يكون هو المحرك
0: في الارتقاء الاجتماعي،
1: في الارتقاء الاجتماعي، وربما هو الذي يرتكز عليه الجاه؟
0: أنت ما استنتجته.
1: سنرى هذا.
0: أنت ما استنتجته أستاذ صالح بازيق. تقول هناك عندما تقارن بين الغبريني صاحب عنوان الدراية وابن خلدون، تقول مثلا عندما تقارن بينهما، أنقل عنك، يؤكد المؤلفان على أهمية المال في الارتقاء الاجتماعي. ولكن تقول، تلاحظ بالنسبة للأول يعني الغبريني هذا، يتساوى المال والجاه وهما في علاقة وطيدة، بينما بالنسبة للثاني يعني ابن خلدون يخول المال لصاحبه الحصول على الجاه بالتقرب من أصحابه.
1: ولا يعني يبقى دائما المال في مرتبة ثانية بعد الجاه يعني. ولكن ابن خلدون،
0: ولكن الجاه ينمي الثروة، الجاه ينمي ثروة الأثرياء.
1: الجاه من هو صاحب المال في حاجة إلى الجاه، فهمني؟ هذا حسب معناها تحليل ابن خلدون للجاه. لكن هنا توا احنا شنو؟ صحيح احنا توا شنو مشكلنا هل هذا التحليل الأحادي في اتجاه واحد، في اتجاه أن الجاه هو يحرك كل شيء، هل يمكن أن نبقى في هذا التحليل؟
0: يعني لكي يفهم المستمعون، لكي يفهم المستمعون بلغة حديثة وبلغة اليوم، الجاه اللي هو تراجع نوعا ما قعد أثر لغوي وحتى مفهومه مش واضح في أذهاننا. مثلا قلوا توا في تونس 2026 جيه، عنده جيه أشياء أخرى ربما لا يقصده ابن خلدون ولا العهد الحفصي، كأنه هو أقرب ما يكون إلى السلطة، يعني مفهوم الجاه في دائرة السلطة والنفوذ السياسي، يعني للجاه معنى أقرب ما يكون إلى البعد السياسي أو النفوذ السياسي. ولذلك ابن خلدون يقول مثلا صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في المقدمة، أنقلوا عنك طبعا سي صالح، يعني أنه الجاه هنا واضح أنه هو فيه مفهوم السلطة، أقرب ما يكون مفهوم السلطة الجاه
1: بالطبع، معناها لأنه فيه السلطة، فيه التفوق، فيه القدرة على التحكم في من دونه معناها أقل مرتبة إلى غير ذلك، معناها هذا الجاه. ولكن معناها احنا توا نشوف المتمتع بالجاه هل هو في حاجة إلى المال أو لربما المال يحرك الجاه؟
0: أنت طبعا لم تبقى في مستوى نظري، طبقت أو حاولت أن تدرس من خلال معرفتك بمجتمع بجاية في العهد الحفصي هذا المفهوم أين يتجلى في بجاية، وعدت إلى مجتمع بجاية وتجار بجاية، تقول مثلا في صفحة 170 أو تشير إلى ذلك، كيف أشرت إلى تجار بجاية أستاذ صالح في دراستك لمفهوم السلطة والمال والجاه، نضيف الجاه
1: تجار بجاية معناها عندما أراد الحاجب أبو الحسين ابن سيد الناس معناها إقامة كرسي الملك لأبي زكريا ابن أبي إسحاق الحفصي وهو المنفصل بجاي وقت انفصل.
0: شنو عمل تمرد؟
1: عمل تمرد، انفصل عن السلطة المركزية بتونس، التجأ إلى تجار بجاية
0: ليقرضوه
1: ليدعموه ماليا.
0: إذا الحصول على السلطة لابد من مال، وهو ابن خلدون أشار أنه المال والجند أساس، وهو نقل عن غيره طبعا ابن خلدون مش هو اللي ابتكرها، ولكن السياسة يقول تقوم على المال والجند.
1: هنا منها فرض منها ساهموا فعلا بالمال، لكن هم أيضا لهم مصلحة في ذلك، التقرب من السلطة يخدمهم. من هنا دائما في نفس التوجه متاع
0: كيف قرأ تجار هذا التمرد؟ أنت تشير إلى أن التجار بجاية وانفصالها، محاولة انفصالها لم تنجح المحاولة
1: أم نجحت
0: وبقيت كذلك مستقلة عن تونس،
1: لا لمدة معينة، معناها مدة قصيرة، هي معناها مدة من 10 سنوات
0: ذلك الوضع في أي ظرف سياسي؟
1: في ظرف معناها وقتها السلطة المركزية في تونس كانت متداعية، لأن معناها كانت غير مستقرة.
0: أشرت لأحمد ابن أبي عمارة،
1: أحمد ابن أبي عمارة افتك السلطة من الحفصيين وهو ليس حفصي،
0: سنة 1283
1: يسميه الداعية، علاش؟ خاطر ادعى الانتساب إلى السلطة إلى العائلة الحفصية. على كل من أحمد ابن معناها هذا الرجل افتك السلطة، وبالطبع هذا يدل على اضطراب السلطة في مدينة تونس معناها في العاصمة، واغتنم أبو زكريا الحفصي ابن أبي إسحاق اغتنم الفرصة لينفصل بشيء ويأسس منها إمارة خاصة به.
0: تقول أنت حالة الضعف التي يعاني منها السلطان أبو حفص عجز عن صد ملك أراغون، هكذا أراغون هذا عن غزو جربة عن إسبانيا هنا، ديما الإسبان كل مرة يرجعون الجربة، قادوا قرون هم كل مرة يحاولوا وفرض ونجحوا في القرن 16، تعرف في بداية القرن 16 سيطروا على جربة قبل قدوم العثمانيين وغير، وفرض إتاوة سنوية عليه به. إذن التجار هذا مهم بالنسبة لك، كانوا يأملون في عهد الاستقرار، وتقول استطاعوا بأموالهم كسب الدعم والحماية من صاحب الملك الجديد.
1: بالضبط، معناها أين إذن التجار لهم مصلحة وصاحب الملك له مصلحة أيضا، يعني أبو زكريا عندما أسس إمارته هو في حاجة إلى المال، وأصحاب المال اللي هم التجار أيضا في حاجة إلى صاحب السلطة. لماذا هما أقرضوا الأموال للحاجب
0: أبي الحسين
1: أبي سيد الناس ليؤسس هذه السلطة الجديدة؟ لأنهم لكي أيضا يصبح لهم نفوذ في مركز السلطة.
0: إذن هناك لقب سيد الناس هذي سيد الناس. اي بالدارجه نتاعنا نقولوا سيد الناس, سيد الناس. يعني. وكان لقب مش عارف مازال موجود ولا في بجايه ولا في تونس
1: الان حاليا,
0: في تونس من لا اذكر
1: حاليا لا اذكر.
0: ولكن انت تشير شخصين كبيرين بين تجار البجايين عين في معناه منصب مهم, طبعا انت تقول هنا رئيس بجايه, شكون هذوما؟
1: زيد ابن فرحون ومحمد ابن ابي مهدي, هذان كان تاجرين منصب رئيس ديوان البحر. زيد ابن فرحون رئيس ديوان البحر وايضا قائد الاسطول الحربي العسكري والمدني, ومحمد ابن ابي مهدي ايضا. ولكن محمد ابن مهدي اصبح قويا لانه
0: تجاره بحريه,
1: تجاره بحريه لان جايه مدينه بحريه.
0: بربي سؤال هنا سي صالح, ولو نعرف درست مليح الجنب قصاد الشمال, هل هناك قرصنه في تلك الفتره؟
1: بالطبع معناها بجايه كانت مدينه معروفه بالقرصنه, كان قرصان بجايه معناها من اقوى القراصنه, قراصنه بجايه كانوا من اقوى القراصنه.
0: ولكن لابد من اعتراف السلطه, لازم غطاء شرعي
1: مع القراصنه,
0: كانوا جهاد بحري.
1: اي
0: نرجع لاستاذنا توفيق بشروش زميلك الوجه, استاذ توفيق بشروش مختص في هذه المساله في الفتره الحديثه وليس فتره وسيطه, فهمت منه حتى في هذا البرنامج وفي كتب في الطبيعه كتبها ومقالات, انه راه كان القرصنه الرسميه كانت تضفى عليها صفه الجهاد البحري.
1: هو ليس بجهاد بحري, هو وراءه معناها منافع.
0: لا نعرف, ولكن قلت لك
1: اي هذاك يسمى بالجهاد البحري وابن خلدون
0: لتبريره دينيا,
1: غزاة البحر ايضا معناها الغزو البحري. وهنا السلطه الحفصيه في حاجه الى القرصنه. علاش؟ لان ليحصل التوازن بينها وبين القوى البحريه الاخرى, خاصه اراغون, خاصة مملكة أراغون في إسبانيا.
0: أنت تعود إلى محمد بن أبي مهدي, تقول عرف كيف ينتفع من مهامه يعني مهامه الرسمية ولات في الدولة, فاستبد بجميع السلطات السياسية والإدارية والاقتصادية ببجاية وجهاتها. يعني ديريكت الرجل استغل منصبه, يعني
1: هنا استغل منصبه. كانت الظروف مناسبة له. علاش؟ لأن وقتها الوالي كان طفلا
0: صبيا تقول قاصرا.
1: اي صبيا قاصرا معناها واستفاد معناها.
0: ولكن انت تقول ارتقى بفضل ثرائه الى اعلى مراتب السلطه في بجايه لانه كان الوالي الفعلي بالوصايه. نعود الى المال, تطرح سؤال انت استاذ محمد صالح بزيك, تقول هل بعزيقه هل كان المال دائما وسيله للارتقاء؟ كيف تجيب عن ذلك؟
1: هو لم يكن دائما, بخلاصه يعني وسيله للارتقاء الاجتماعي او للتقرب من السلطه, لأن أصحاب المال كانوا فئتين. هناك من ماله يتأتى من حرف وصناعة يعني نبيلة,
0: حتى تمييز الحرف
1: أي نبيلة وشريفة. وهناك المهن الأخرى, المهن الرذيلة.
0: هنا تعرف توزيع الأسواق في مدينة تونس بداية من العهد الحفصي, ولكن قربها من جامع الزيتونة نفهموا منه مكانتها, العطور الحرير وصولا للقصدير والنحاس والحديد.
1: يلزمك النحاس
0: والصباغين
1: والصباغين كل يبعدوا شوية, يبعدوا على
0: نفهموا من بعد مع الجامعة مكانتهم, يعني
1: مكانتهم الحرف الاجتماعية وحتى نظرة السلطة لهم. مثلا صاحب مال وفير مثلا النخاس الذي يتاجر
0: بالعبيد,
1: هو من المهن الرذيلة بالنسبة إليه.
0: أنت تعود إلى الرصاع محمد الرصاع والفقيه ابن عرفة في تقول أنه أفوا على المهن مدولا اجتماعيا طبقيا, فقد اعتبر أنقل عنك أستاذ محمد صلاح بازيك أن ابن عرفة وما أدراك مرجع فقهي يعني في تونس والمذهب المالكي, الحياكة مثلا المهنة الشريفة لأن الفئة العليا في حاجة لها, في حين الرصاع تقول يعني عرف المهن بكيف ما عرفها النفيسة المهنة, كيف أعرف المهنة
1: النفيسة؟ هما من أصحاب المهنة النفيسة بالنسبة إلى الرصاع, هي مهن تستجيب لحاجيات الخاصة, وهنا مفهوم طبقي.
0: مثل يعني
1: مثلا الحرير, الحلي, العطور, الشمع, الزخرفة, كلها مهن يحتاجها أصحاب, يحتاجها منها الخواص.
0: أعتقد ابن خلدون لاحظ ذلك.
1: بتبيع ابن خلدون لاحظ أيضا, يعرف أن هناك مهن خصيصة,
0: هذه النفيسة المهن النفيسة. يعتقد ابن خلدون تقول أنه يستطيعون اكتساب الجاه بالولاء لأصحاب السلطة, مثلا المهن اللي سميتها توا يمكن أن يكتسبوا الجاه
1: بالتقرب للسلطة،
0: لأن حتى في حاجة لهذه المصنوعات ولا السلع.
1: بالتقرب للسلطة معناها، ولكن المهن الآخرون أصحاب المهن الرذيلة لا يحلمون بأن يتقربوا إلى السلطة، لأنهم لأن
0: لا تحتاجوا إليهم ولا تعود إليهم.
1: لا لا تعود
0: مثلا إليهم. الحلي إذا كان أمير حفصي أو سلطان حفصي سيهدي إحدى جواريه أو زوجاته حليا غاليا الثمن ويطلب من صاحب مهنة نفيسة وهي الحلي متعلق بالمصوغ وصايغ نقول واحنا، فربما تتردد مش يجي على القصر ويختار الخاتم ولا العقد ولا كذا الزمرد وتلك الأشياء يجعله مقربا من السلطة، وبعد ذلك يمكن أن يطلب ويمكن أن يتقرب منه لأن يعرف الناس أن ذلك
1: هو عندما يصبح صاحب جاه
0: صاحب السلطان
1: يتقربون إليه بس
0: يوصل السلطان
1: لكي يصل لكي هو يكتسب أيضا شيئا من الجاه مثلا، فهمني المسألة يعني ترتبية و ترابط، هناك ترابط.
0: أعطيت أمثلة أخرى على أهل المراتب العليا هنا والتداخل بين المال والسلطة والجاه، مثلا يعني أعطيت مثال في الصفحة 171 على أهل المراتب العليا أستاذ محمد صالح بيزي كيف يضيفون لنشاطهم مهنة من المهن النفيسة. أعطيت مثال مثلا
1: أهرمان القصر في بجاية معناها مثلا هني أيام الانفصال الأول هذا اللي كنا نتحدث عليه معناها متاع
0: حفصي
1: أبو زكريا ابن أبي إسحاق الحفصي
0: في نعم.
1: هذا كان تاجرا في الحرير يذهب بنفسه
0: إلى أين؟
1: أي يذهب إلى الأندلس
0: مش الشرق الأندلس.
1: لا الأندلس الأندلس مش الشرق، يذهب إلى الأندلس للحصول معناها على الحرير وملابس الحريرية.
0: الحاج فضل هكا
1: تجارة الحرير من الأندلس،
0: هذا الحاج فضل.
1: أي الحاج فضل
0: قهرمان القصر معناه هو اللي هي بالجواري وال
1: هو يعني
0: العبيد.
1: لا هو
0: الخدم مسؤول عن الخدم
1: القصر بسيف عامة كل حاجيات القصر.
0: هذه 1309 ميلادي هكا 1309 ميلادي 709 هجري
1: لها في وقت الانفصال الأول اللي هو تواصل من 1285 إلى 1309 ميلادي.
0: ولكن في سؤال آخر ونحن في نهاية الحصة تطرحه في هذه الدراسة حول المال والسلطة والجاه، لنقل في فكر ابن خلدون من خلال المقدمة والعبر وبمقارنة مع مصادر أخرى أستاذ محمد صالح بيزيك تطرح سؤال هل الجاه في حاجة إلى المال، وتواصل قراءتك لتحليل الخلدوني كيف حلل ابن خلدون حاجة الجاه إلى المال.
1: شوف بعبارة أخرى معناها الأغنياء يملكون قوة المال والسلطان له الجاه، لكن هنا نلاحظ أن هناك صلة وطيدة بين المال والسلطة التي يمثلها في الأعلى الهرم السلطان. يلزم نعرف أن السلطان كان أغنى رجل في الدولة الحفصي.
0: لا هناك ليس من الصعب تمييز بين الملك ملكه الخاص وملك العام، بين ملك الدولة بين بيت مال بين ظفرين بيت مال المسلمين وبيت مال للسلطان.
1: هو يستطيع أن يتصرف في الكل
0: اقطاع يمكن أن يفتك. ولكن تشير نقطة مهمة جدا أستاذ محمد صالح بيزيك في هذه المسألة أن السلطة أقوى من المال، لتقول مثلا هنا أنه أصحاب السلطة يمارسون الضغط على الأثرياء غير الخاضعين وحتى على الموالين منهم، يزعجون أو يستولون أحيانا على الملك. تواصلت هذه تعرف أنه حتى مع بعد الحفصيين جاءوا المراديين وجاءوا الحسينيين، تعرف البيات مثلا نعرفهم أكثر ربما أنا واحد من الناس نعرف الفترة ربما الحديثة أكثر من الفترة الوسيطة، كان بسهولة البي الحسيني مثل الحفص يقطع أو يأخذ منك أو يفتك منك أو يعطيك متى يريد. يعني نجم تكون أغني في لحظة يتم تفقيرك. يعني
1: السلطان الحفصي وحتى ما قبل السلطان الحفصي
0: وبعده
1: السلطان الحفصي عندما يثري ويصبح من ثري من صاحب السلطة الذي هو صاحب منصب مثلا من آل من سيد الناس من سيد الناس ها يمكن أن يعذبه ويفتك منه من ثروته
0: وفي
1: وبتهمة معينة.
0: صحيح وهذا ما سيتكرر لقرون في تونس معين. بقيت المسألة هذه أذكر أنه مثلا في الحسينيين أعرفهم أكثر كأنهم حتى عندما يسمعون أن هناك نوع من الفساد واستغلال الوظيف، الحقيقة الجاه فيه استغلال الوظيف أو المكانة أو المركز. يقولون في قرارة أنفسهم افسدوا كما شئتم فإن خراج فسادكم راجع إلينا. بمعنى بعد 20-30 سنة ويراكم ثروة طائلة خزنة دار أو لا أعرف، في لحظة واحدة يتم الاستيلاء ومصادرة كل ممتلكاته، وأحيانا يقطعوا رأسه، أحيانا بالإعدام زادوا يدخلوا في مؤامرة وكذا. إذن السلطان في الأخر يبقى له هو معنى أقوى من المال، صاحب المال في أي لحظة يمكن أن يخسره يعني هكذا.
1: لكن
0: فايدة في السلطة يعني.
1: عندما نواصل التحليل نحن نتساءل من أين تأتي ثروة السلطة وثروة السلطة والفئة الحاكمة بصفة عامة. فما مصادر؟ المصدر الأول هي عملية المصادرات وعملية الاستيلاء، وكذلك المصدر الثاني معناها هي الأرض والعقارات. ونعرف أن الأرض بالنسبة إلى السلطان هناك أملاك تسمى بالأملاك خالصة السلطان وأملاك أو مختص السلطان وأملاك أخرى عامة.
0: ولكن بخلونا نعرف يركز على الجبائي لأن السلطة احنا سلطة القهر الجبائي.
1: وفما المورد الثالث أو المصدر الثالث هو الجبائي، وهنا هذم يحرص السلطان على أن يحافظ على هذه المصادر
0: تقول
1: حتى يصبح هو يصبح أكبر أو أغنى شخص في أغنى رجل في المملكة.
0: تتحدث مثلا سياق تراكم مال يد السلطان المتأتي من جباية، طبعا نظام يقوم على الجباية بالأساس لمدة قرون، نظام ريعي ويكسبه القوة المادية، تكثر ثروته وتمتلئ خزائنه ويتسع نطاق جاهه بمعنى النفوذ هنا السياسي ويعتز على سائر قومه. ولكن يعود بعد ذلك ابن خلدون تشير إلى ذلك أستاذ محمد صالح بازيك في مقالتك، يعني كيف يصبح أغنى رجل في الدولة السلطان، يعني كانوا يعملون على تنمية ثروتهم. يقول ابن خلدون في المقدمة أن الدولة السلطان هي السوق الأعظم للعالم، أم الأسواق كلها وأصلها ومادتها، فالمال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان، منهم وإليه ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية. إذن لابد من التداول هنا ومن سريان المال وعدم احتكار هنا. طبعا يوجه نصائح ابن خلدون حتى لأصحاب الدولة أنه كان الظلم، تعرف الظلم مؤذن بخراب العمران.
1: لازم نعرفوا أنه السلطان والسلطة تحرص على قوتها المادية، على مكاسبها المادية، وبالتالي معناها بالنسبة إليها الثروة هي التي ترتكز عليها لتضمن الجاه وتضمن التواصل في السلطة.
0: ولكن في طال نظريتي العامة على الفساد وانحدار السلطة والانهيار، تعرف نظرية ابن خلدون حتمية ونحن في النهاية نهاية الدولة، يربط بينها وبين الترف والتبذير واحتكار الثروة. يعني أحيانا احتكار الثروة وقطع المال على الأسواق وتدخل في الشؤون الاقتصادية، تعرف أنه ابن خلدون ينصح بعدم تدخل الدولة في الأسواق هكذا، صحيح هذا؟
1: صحيح، نتابع التحليل بحيث هنا العلاقة بين السلطة والمال ليست علاقة السلطة متفوقة على المال، هي علاقة وطيدة
0: جدلية
1: أنه صاحب السلطة في حاجة إلى المال وبالتالي في المال محرك هنا.
0: كيف تطرق لمسألة الانحدار والنهاية وربطه بالترف وكثرة المال والإغراق فيه؟
1: هذا معناه ما هو عاد جدلية الوقاعة التاريخية إلى غير ذلك. هنا عندما تنمو الثروة ويكثر الترف ويزداد الترف
0: وتضعف العصبية
1: التي
0: هي أساس قوة الملك،
1: تمسك
0: الملك
1: العصبية القبلية التي يرتكز عليها الملك أيضا، وقت أنا ذاك بالطبع تضعف السلطة. وهنا انحرام السلطة يعود إلى هذا الترف، لأن الترف يؤدي إلى ضعاف العصبية.
0: ابن خلدون أشار إلى مثال في القرن بداية القرن الرابع عشر تشير إليه في صفحة 175 هنا من مقالتك، يعني في المجلة هنا. السلطان تقول أبو يحيى زكريا بن أحمد اللحياني، كيف ذلك؟ ماذا حدث له؟
1: هنا اللحياني عندما بالطبع تداعى منصبه ولم يعد معناها
0: فر، تقول
1: فر
0: عن طريق البحر، فر عن طريق البحر
1: ولكن هو حارس على أن يأخذ أمواله معه،
0: كنزه الشخصي تقول،
1: كنزه الشخصي
0: انطلاقا من طرابلس. من طرابلس تابع تونس وقت طرابلس.
1: أي بتبع
0: أين ذهب؟ أين فر؟
1: فر إلى القاهرة. هناك في القاهرة
0: لجأ
1: بالطبع وقتها، كانت عهد المماليك في القاهرة
0: عند سلطانها تقول
1: سلطان المملوكي
0: ناصر محمد بن قلاو. ولكن
1: إلى السلطة أقوى من الاستيلاء على المال.
0: هذا السلطان المصري
1: وهذا السلطان الحيني لم يعد له لا عصبية قبلية ولا
0: عنده فقط المال. ماذا حصل له؟
1: حصل له أن وقع
0: فكل
1: فلوسه،
0: استحوذ على ماله
1: وعطاه بعض
0: يعني السلطان في مصر المملوكي هذا استحوذ على أموال السلطان الحفصي المخلوع، وتم خلعه هذا اللحين
1: بالضبط. وهنا معناها عندما استحوذ بالطبع معناها يعني هنا تفوق، لأنه العامل المال ليس وحده.
0: يعني فكرة الهروب بالمال بمال الدولة قديمة هذه دائما. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد صالح بعزيز، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا الحسنى الأصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة. برنامج الطريق إلى المدرسة اليوم يعني يفتح أبواب الخواتيم في السنة الدراسية. كي نحكوا على خاتمة السنة الدراسية نتحدث عن امتحان البكالوريا والسير نحو امتحان البكالوريا والمسار ذي طريق إلى امتحان البكالوريا. فيه الكثير من التحذيرات المرتبطة بالامتحانات والتجهيز النفسي والبيداغوجي والمعرفي، ولكن كذلك فيه مسار آخر أنه توضيح ونشر المعلومة لكل تلميذ تونسي على تراب البلاد التونسية حول ما يتعلق بالتعليم العالي العسكري. في السياق هذا باش نحكوا على تنظيم مشترك، وبالأساس هو تنظيم وزارة الدفاع ووزارة التربية بطبيعة الحال، حول الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسات التعليم العالي العسكري. باش نحكوا على الفلسفة نتاع التنظيم الأيامات هذه، واللي المحتوى نتاعها والضيوف نتاعها شكون بالضبط. في السياق هذا باش نحاولوا نفسروا الفلسفة، الأهداف، ونحكوا على الوضعيات والشهاد، ونحفزوا التلميذ التونسي أنه نقولوا له راو كل مجتهد يمكن له أن يكون طالب أو ضابط مستقبل في المؤسسة العسكرية التونسية. تفكيك هالمسائل هذه باش يكون في حضور ضياف كانوا ثم شكون ينظم ثم شكون مشارك وحاضر، اللي هما من جهة التنظيم السيد النقيب سهاء شباب. مرحبا بك.
3: تحية ليك ولكافة مستمعين إذاعة تونس الثقافية، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك. والسيد مصطفى الشيخ الزوالي، ومستشار التوجيه المدرسي والجامعي وخبير في الحياة المدرسية. مرحبا بك سي مصطفى.
4: شكرا على الاستضافة سي كريم، يعيشك.
2: يعطيك الصحة. على كل حال باش نحاولوا نحكوا في الكثير من الوضعيات بطبيعة الحال في سياق نشر المعلومة وفي سياق تحفيز تلامذتنا باش ينجحوا وينجحوا بتميز. هذا هو أهدافنا في الأخر، أهداف طريق المدرسة في آخر السنة الدراسية. الحكاية الكل باش نحكوها في فقرة لنفكر معا.
1: لنفكر معا.
2: في فقرة لنفكر معا خلنا نبدو بحكاية مسار الإعلام والأيام التحسيسية اللي قاعد تقوم بها وزارة التربية في سياق كبير، اللي هو التحسيس حول التكوين المهني لفئات التلامذة في المستويات تاع الثانوي الثانية ثالثة رابعة، وفي نفس الوقت نشر المعلومة للتلميذ التونسي من جهة وزارة التربية في علاقة بوزارة ومؤسسات وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسات التكوين المهني. ولكن كذلك وزارة التربية فتحت نافذة في سياق كيف نسر المعلومة مع وزارة الدفاع، نوع من التشبيك الحقيقة هو هايل برشا، فتح النوافذ بين المؤسسات. الغاية الأساسية متاعه هي غاية مهمة، أنه التلميذ التونسي تكون عنده المعلومة حول مستقبل متاعه، المستقبل المهني السيد متاعه والجامعي، وهذا هام. هذيك علاش اليوم مش نحكو على الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسات التعليم العالي العسكري، اللي باش تحكي لنا عليها سيد النقيب سهاء الشباب في شنو هي الايامات، كيفاش صارت، شنو هي الفلسفه نتاع الايامات هذيه، ورؤيه وزاره الدفاع في حد ذاتها لان تكون مفتوحه على نقولوا احنا المؤسسات التربويه بصفه عامه، وعلى كل ما يتعلق باكل العالم خارج وزاره الدفاع، اللي هما المجتمع المدني، اللي هما المربين، اللي هما التلامذة. مرحبا بك سيد النقيب سهاء شباب. حكينا بالبدايات حول الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسات التعليم العالي والعسكري.
3: خلينا أول حاجة نقدموا منظومة التعليم العالي العسكري، اللي هي تتكون بالأساس من مؤسسات جامعية تكون تابعة لوزارة الدفاع وتكون

0: الدفاع الوطني بعديد من التظاهرات الإعلامية باش توصل المعلومة للتلامذة، من بينها الأيام الجهوية والوطنية اللي تنظمهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتنقلوا في المعاهد في بعض الأحيان. لكن رغم هذاك لاحظنا بعد دراسة قمنا بها أنه فما بعض الجهات وبعض المعاهد اللي ما يسجلوش في المناظرات، وممكن المعلومة ما توصل لهمش بنفس الطريقة الأبناء اللي هما معناها في الجهات اللي تقرب للتظاهرات اللي تنظمهم في بعض الأحيان وزارة التعليم العالي، ولا حتى احنا نتنقلوا لهم. وبالتالي توجهنا لمستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية، باعتبار دورهم الحيوي في منظومة التوجيه والإرشاد بالوسط المدرسي والمساهمة متاعهم في الإحاطة بالتلامذة والمرافقة في مرحلة التوجيه قبل وبعد مناظرة البكالوريا. وبالتالي قمنا بالتنسيق مع وزارة التربية باش نحاولوا نستدعاو أكبر عدد ممكن من المستشارين ونغطيه كامل ولايات الجمهورية، ونظمنا أيام إعلامية لفائدة مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالأكاديميات العسكرية ومدرسة الصحة. دون كانت فرصة للمستشارين أن استضفناهم بحذانا في المؤسسات هذه، زاروا فضاءات المؤسسة، فضاءات السكن، فضاءات التكوين الجامعي، الفضاءات الترفيهية، شافوا عن قرب الأنشطة. وكانت الفكرة أنه نقربوا الصورة وتكون أكثر واضحة للمستشارين باش ينقلوا التميز اللي عنا في التكوين والتلامذة متاعنا، اللي بالمناسبة قاموا بعديد من العروض، قاموا بعروض وعلى غرار الأكاديمية العسكرية عرض فنية التدخل عن قرب، عرض فروسية، لوحة الموزر، لوحة درجات الهوائية. في مدرسة طيران برج العامري التلامذة أمنوا تمرين لفائدة الضيوف على محاكي الطيران، دونك كانت فرصة للمستشارين نقاموا بعملية إقلاع على المحاكي مع التلامذة. كيف في الأكاديمية البحرية زاد عملوا تمرين على محاكي البحرية. في مدرسة الصحة تم تقديم تمرين تعليم محاكي الطبية باستعمال محاكي طبي ذو دقة عالية مع المستشارين، وكذلك عملوا عرض تمرين إسناد صحي بمحاكي مركز إسعاف طبي متقدم. دونك كذلك فما تقديم تاع مشاريع ختم دروس لبعض التلامذة، وزاد مداخلات حول التعريف بالمؤسسة وطرق لسبيل الالتحاق للمؤسسات هذه ومناظرات والشروط اللي تتعلق بها. كانت التجربة هذه فرصة للمستشارين أنهم يكتشفوا خصوصية مؤسسات التعليم العالي العسكري، لأنه ما ننسيوش للهدف الأول لمنظومة التعليم العالي العسكري هو سد حاجيات القوات المسلحة. دونك عنا صحيح تعليم جامعي كما مؤسسات الجامعية، لكن في نفس الوقت فما تكوين وتدريب عسكري اللي قائم على الانضباط، على اللياقة البدنية، وعلى التشبع بعديد القيم والمبادئ كما النزاهة، كما المسؤولية، نكران الذات وغيرها. وكانت فرصة للمستشارين أنه يشوفوا هذه الكل في تلامذتنا اللي الحقيقة حبيناهم ينقلوا الصورة كاملة للتلامذة، التلامذة معاهد الثانوية وخاصة منهم تلامذة البكالوريا، اللي بعد صدور النتيجة باش يلقاو مناظرات متاعنا اللي تمكنهم من الالتحاق بالمؤسسات هذية، واللي باش يكون فرصة لهم أنهم يلتحقوا بأحد مسالك التكوين.
1: بيعطيك الصحة لكل حال، مقدمة واضحة حول كل ما يتعلق بالأيام الإعلامية للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسة التعليم العالي والعسكري. الحقيقة ما هوش مجرد يوم للإعلان فقط، وإنما هي نوع من احتفالية منظمة خلت المستشارين قرب برشا من النظام التعليمي العسكري، وفي نفس الوقت شافوا شنية الموجود في المؤسسات التعليمية هذه في المؤسسة العسكرية. ذيك علاش سي مستشار الشيخ زويلي، وانت مستشار التوجيه كنت مضيف في على وزارة الدفاع وعلى الأكاديميات العسكرية من ضمن المجموعات اللي زارت المنشآت هذه.

0: وكتبت عليها يعني. كان تحكينا على سردية الأيامات الإعلام من الماضي والحاضر، بين الماضي والحاضر.
1: شكرا على السؤال الدقيق سي كريم، خاطر هي السرديه فعلا يعني 30 سنه نتبع في المسار هذا. انت دخلت للتوجيه من عام 96 معناها، وكبت تقريب كل الدورات من وقتها. يمكن خصوصيه السنتين او الثلاثه الاخيرتين انه يمكن كان بدا هذايا في تقديري الشخصي، وذاك علاش كتبت المقال بعد اسبوع اللي سميته تجربه في التعاون المؤسسي وتثمين دور مستشاري الاعلام والتوجيه. هو هذا تقريب حاجتين تحققوا، هي أولا تعاون مؤسسي نادر نتمنى أنه يكون موجود في أكثر من قطاع في التكوين المهني، في كل القطاعات لازم يكون موجود بين الوزارات باش توصل المعلومة. فثمنت هذا التعاون المؤسسي في مرحلة أولى. المرحلة الثانية كذلك تثمين دور مستشاري الإعلام والتوجيه اللي صدقا، وهذا كتبته وشرحته لأني زرت تقريب مؤسستين، يعني نهار الثالث نتاع الصحة ونهار الرابع في الأكاديمية، وحكاوا لي زملاء والكل فرحانين، الناس كل تقريب جميعهم. الدعوة أثناء أول مرة تصير الدعوة مفتوحة للجميع، وقع تنظيمها زاد حسن تنظيم، يعني حافلة تنطلق كل يوم أمام وزارة التربية وتتوجه نحو المؤسسة المعنية، ويقع احتفال على الصباح، معناها حسوا بمكانة مكانة السلك. وفعلا هي حتى على مستوى قيد بعض الأثر أنه في 3 سنوات اللي السلك ولا يتدخل تحسنت حتى المدخلات، لأنه القضية وين كنا نشرحها في موضوع الأكاديمية أو غيرها، المؤسسات اللي تأخذ النخبة هي قليلة في تونس. الإشكال والمفارقة أنه ليس الأفضل من يتجه إليه، لذلك الغاية النهائية هي في هذه الحملة أو غيرها، وكل مؤسسة جيدة تبحث على أفضل التلاميذ مهما كان عسكري أو غير عسكري.
0: صحيح.
1: يعني يجب أن يتنافس المتميزون. يعني كان تشوف التعليم العالي، يعني عندي قلت لك التجربة الطويلة، يعني البقاع المفتوحة المتميزة ما تفوتش 30-40% اللي تستحق تكون مثلا يتنافس حولها المتميزون. وبقية شعب، احنا عملت عندي مقال آخر حول أزمة التعليم العالي، شرط السنة الفارطة بديت كبير حول أزمة التوجيه الجامعي. من التخطيط المركزي إلى تصريف أدفاق، جيستيون دو فلو فينالمون. لكن تبقى فما 30-40% هي يلقاها التونسي ما يخرجش لبرا وما يمشيش للبريمير، مش حتى بقى الاكاديمي والطب والهندسه، فما 30-40% حددتها اللي هي اللي يلقاها في تونس ما يخرجش لبرا، الاكاديمي ومنها وطاقه استيعابها محدوده. اذا يجب ان تستقطب افضل التلاميذ بالضروره. فالحمله هدفها النهائي سواء من وزاره التربيه او من وزاره الدفاع هو انه يتنافس الافضل حتى يكون اضعف واحد قبلناه 14 و15 مش 11 و12.
0: صحيح.
1: هذا هو الهدف. ولذلك اعتبر قصه نجاح في التعاون بين المؤسسات الهدف منها مش الترويج بمعنى الماركتينج، لا. بمعنى انه ده علاش المستشارين يدخل الفرق بين مستشار ومش مستشار. انه تسمع انت توا في زمن الإعلام المفتوح وزمن النيوليبرالية ولا الناس كل تعمل في الترويج، وأصبح نوعا ما نخلطوا بين الدعاية وبين خطة إعلام وتواصل. احنا في خطة إعلام وتواصل مش دعاية، معناها التلميذ يلزم المستشار يوضح البروفيل بتاع الإلاف اللي يناسب الأكاديمي باش الأكاديمي ترتاح وهو يرتاح. يعني القصة وين هي؟ هي ملائمة بين ملمح التلميذ والملمح المطلوب من طرف المؤسسة المعنية. تعلق الأمر بالتعليم العسكري أو بأي تكوين بالطب يهندس، معناها ما يمشيش تلميذ باهي خاطره باهي خاطر عائلته ولا المجتمع يثمن الطب يمشيله ولا يثمن الأكاديمية يمشيله، لا. المستشار وهذا دوره بدقة أنه يساعد في الاختيار، ولذلك كي يأخذ المعلومة الصحيحة وينطبع، هو ينطبع لأن الجميع خرج معناها حتى نفسياً منذ 30 سنة حتى مرة لو قاعد تسليط الضوء 4 أيام في الأخبار بتاع 8 في تونس تقرير ب3 دقائق يوميا يتحدث عليهم العملية كي يتحدث عن المستشارين. فلذلك هذا التثمين الذي فعلا تأثرت به وكتبت عليه مقال موجود في أونليني، يكفي تكتب مستشيخ الزوالي جريدة المغرب تلقى المقال، تفتخر بهذا لأنه فعلا بدأنا في الطريق الصحيح. مناش منطق الترويج أو الدعاية بمنطق أنه التلميذ نساعده على أن هذه فرصة يدرسها، معنى يشوفها دكوي سجي، وإذا يتوافق ملمحه مع ذلك فنشجعه على الاختيار. يلزم يتوافق الملمح، وهنا يدخل دور المستشار والجلسة اللي يعملها مع التلاميذ. هو مش يعمل في معلومة لترويج سلعة، مو هذا الخلط الموجود. المشكل اليوم من هب ودب ولا يحكي على
0: به يعطيك الصحة. يعني لهيك الحكاية ماهيش دعاية وبقدر ما هي خطة تقريب بين ما تطلبه المؤسسة العسكرية الأكاديمية العسكرية، ونقولوا احنا الصورة المناسبة للتلميذ المتميز
1: بالضبط.
0: الذي يرغب في الانضمام للمؤسسة الأكاديمية العسكرية. هذا مهم جدا، يعني لهنا كاين نحب نقولوا راهو تلامذتنا المتميزين واللي عندهم الرغبة بطبيعة الحال والمعلومة مش واضحة، راهو المستشار التوجيهي المدرسي والجامعي راهو ينجم يوضح له رؤية، خاصة انه عاش في ايامات تاع الإعلامية وشاف عن قرب وتشكلت لديه صورة مناسبة حول أهمية والقيمة وقيمة الفضاء في حد ذاته اللي يتكون فيها في المستقبل التلميذ المستقبل وطالب المستقبل مع المنطق العسكري للكلمة. هذا في الجانب، الجانب الأول أنه راو ثم تغيير كبير وثم تأكيد على أنه راي الحكاية ماهيش ترويجية وإنما مهمة جدا. طيب باش نمشوا سي مصطفى، يعني تشكلت لديك الصورة نقولوا احنا المناسبة اللي تخليك تقول راو للتلميذ انجح وبتميز، ان رغبت في الانضمام الى الاكاديميات العسكرية راي الابواب مفتوحة للمتميز بطبيعة الحال، وهذا موجود حتى في الدليل تلقى انه راو سكور بالمنطق الاكاديمي الكلمة سكور راو للمتميز، يعني سكور التعاملية وكيشوفوهم نشوفوا انه ثم تلامدة خذيت انضمت للاكاديمية العسكرية ومعادلتها فوق 14 و15، يعني شفنا عملنا جرد في الدليل والدليل تنزله وزارة الدفاع وفيها العناصر هذه وتنرجعوا لهم بالتدقيق، خاصة فيما يتعلق بالشهادة شهادة الماجستير المهني والوزارة البحث هذه بتفسر هنا سيد نقيب. أنت بعد ما خرجت من الأيام هذه وعطي كتبت، ولكن الصورة اللي تخليك تقول راو نقولوا احنا الأكاديميات العسكرية البحثية والعلمية كيفاش تشوفها أنت تويك بعد كمفكر كتقارن بما هو موجود القيمة العلمية أول حاجة قيمة الانضباط، أعطينا صورة واضحة لهنا.
1: هو من العلامات تاع الاخداو ليزو
2: 21001
1: هي علامة جودة عالمية، معناها هو مؤسسة تونسية كثيرة، دونك الجودة هي في عديد المؤسسات، وذاك علاش نؤمن بالتعاون بين المؤسسات، خاطر المؤسسات كي تتعاون لمصلحة الجميع، معناها مصلحة اللي يعطي في الخدمة، خاطر المدخلات نتاعو تتحسن، كي تتحسن هو بطبيعته، خاطر هو شوف فما معضلة في تونس نخلطه يقول لك الشعبة دي باهية ولا خايبة دي ما بحكم مطلق، ما فماش باهي وخايب، مدخلات الباهية تصنع الباهي، معناها أنت كي تشوف في تونس عندنا هندسة وطب مش خاطر هي الشعبة واللي جماعة اللاتر يقولوا عندها نوت نيجاتيف، خاطر اللي يضعفوا الضعاف في الباك يمشيوا لشعب إنسانية وأدبية، فالمسألة هي كي السيستام مدخلات ومخرجات وعمليات في الوسط، إذا تقبل أنت ضعاف ولا متوسطين ولا يميلون نحو الأسفل ولا تقبل متميزين، كل ما تكون مدخلاتك أفضل أنت باش ترتاح أكثر. ولذلك المؤسسات الجامعية مثلا ناخذ مثال عكسي، توا بعض الإقبال على التعليم الخاص مثلا مش جاي لأنه للجودة بتاع التعليم الخاص فقط، لأنه التلميذ التونسي أحيانا رغم أنه متميز ما يلحقش على اللي يحب عليه، ما عندوش أسي، خاطر محدودة البقاع الجيدة
0: صحيح.
1: يعني قلت لك لتفوتش 30-40% الاخر كله جيستيون دو فلو، معناها شنو معناها جيستيون دو فلو؟ معناها مؤسسات ساعات اختصاصات المفروض تتنحى ما تنحاتش، خاطر السد الجامعيين كان نحيوا الاختصاص، مش عارف نحبش نسمي باش ما تبداش وصب، اما كثير من الاختصاصات لازمها تتنحى ما تنحاتش، مش خاطرها في سوق الشغل غير موجوده، خاطر الماكينه لازمها تدور، معناها فما جامعات موجوده في الجهات الكل وهي تخرج في البطاله ورغم ذلك موجود، احنا نحكيو هذوما يمثلوا نسبه كبيره، دونك هيك 30% نرغب في انه يتنافسوا عليها المتميزين. الصوره اللي خديتها هي انه المجهود اللي قاعد يتعمل جاب نتيجته، سالتني بين احنا بدينا من 2024 صارت حمله اولى وقتها عجزت عدد محدود كنت منهم، يعني في العوينه عملنا يوم وثم زاد العدد عملناه فيها، نتمنى تزيد اكثر، وحتى حطيته كاقتراحات في المقال مثلا خلال السنه لنكتفي بشهر ماي ولا جوان ولا يعني خلال السنة، ما المانع في جميع المؤسسات
0: هذه خليهم بعض في آخر الحصة أعطيني اقتراحاتك
1: سيادتك
0: صح الفكرة أعطيني الصورة الفكرة التي تنثلتها وقلت أنت راي بطبيعة الحال القيمة العلمية ما ثماش فيها نقاش، هذا مهم جدا حول راي الشهادة وفي نفس الوقت العمل الأكاديمي والعلمي وفي
1: علم جودة دولي
0: وعلم جودة دولي هذاك الكل باش نفهمه في جزئياته مع سيد النقيب سهاء الشباب. تو نحكوا على الاختصاصات الشهادة المسار كامل من البداية للنهاية. التلميذ التونسي حب يعرف يعني يتخرج مهندس، كيفاش يتخرج مهندس، كيفاش يتخرج يعمل يتخرج ويتحصل على شهادة ماجستير مهني ولا شهادة ماجستير بحث علمي. فسرنا الجزئية هذه فيما يتعلق بالشهادة العلمية.
2: دونك احنا في مؤسسات التعليم العالي العسكري عندنا زوز مسارات. عندنا مسار تكوين في نظام إيمد اللي هو متوفر في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد، إجازة علوم وتكنولوجيا وعلوم إنسانية واجتماعية ثم ماجستير علوم عسكرية، أو إجازة ماجستير علوم قانونية، أو إجازة وماجستير محاسبة ومالية. ثم في الأكاديمية البحرية عندنا إجازة وماجستير في أنظمة بحرية قيادة سفن. في مدرسة طيران برج العامري عندنا إجازة في الحركة الجوية اللي هي نكون فيها لفائدة ديوان طيران مدني ومطارات. ثم في مدرسة صحة عسكرية عندنا عديد من الاختصاصات شبه الطبية، يتحصلوا تلامذة على إثر 3 سنوات في شهادة الوطنية للإجازة، علوم التمريض، تصوير الطبي والمداوات بالأشعة، تخدير والإنعاش، العلاج الطبيعي. بالنسبة للمسار الثاني اللي هو التكوين الهندسي اللي متوفر في مختلف الأكاديميات العسكرية، سنتين مرحلة تحضيرية، ثم حسب الاختصاصات المتوفرة بكل مؤسسة يتم توجيه تلامذة إلى مسار الهندسي. دونك مرحلة تحضيرية ثم تكوين هندسي. بالأكاديمية العسكرية عندنا اختصاص اتصالات، هندسة إعلامية، هندسة مدنية، إلكتروميكانيك وتقنية الأسلحة. بالنسبة للأكاديمية البحرية عندنا ثلاثة اختصاصات، قيادة سفن وأنظمة بحرية، طاقة وتقنية بحرية، وهندسة إعلامية. أخيرا في مدرسة طيران برج العامري عندنا عديد من الاختصاصات في مجال الطيران، سياقة الطائرات، جولان جوي، هندسة ميكانيكية، تيليميكانيك، جغرفة رقمية، هندسة إعلامية. دونك فما تكوين 5 سنوات في الإيمد وإلا في التكوين الهندسي، واللي يتخرجوا هنا ضباط برتبة ملازم أول. وفما تكوين مدة 3 سنوات ويتخرجوا ضباط صف تلامذتنا برتبة وكيل.
0: بهيتك الصحة لكل حال. هذا التكوين. تو التلميذ يعني في البدايات يعني يختار يقول أنا نحب نظام أمد، يعني يختار يقول أنا نحب في التكوين الهندسي، وإلا بعد تصير الاختيار الأولويات هذه في الجزئية. التلميذ بعد ما يقدم الملف متاعه وهو في سياق التقديم عنده حلمة وعنده رغبة أنه يكون مهندس، وإلا يكون نهايته حب يخدم في يكون عنده شهادة في الماجستير في البحث ولا الماجستير المهني. هل أنه من البدايات تتحدد المسار متاعه وهو يبدأ عارف، وإلا تصير بعد كيفاش العملية تصير؟
2: هي أول حاجة فرصة خلنا نقدموا مناظرات الانتداب ونحكيوا عليهم، خاصة التلامذة إن شاء الله سنة ربي يوفقهم ينجحوا في مناظرة البكالوريا، وتكون هذه فرصة باش ياخذوا أكثر معطيات. دونك احنا المؤسسات هذه والاختصاصات اللي حكينا عليهم ذوما الكل يلتحقوا لهم التلامذة عن طريق مناظرات انتداب، وهما 3. دونك عندنا مناظرة انتداب تلامذة ضباط لفائدة الأكاديمية العسكرية. دونك ذوما يتخرجوا بعد 5 سنوات تلامذة ضباط في يقراوا في الأكاديميات. في المناظرة هذه تلامذة وقت اللي يسجلوا والتسجيل يكون على موقع ويب وزارة الدفاع، باش يلقاو جملة من الاختصاصات والمسالك التكوين اللي يلزمهم يرتبوهم حسب هما شنو يفضلوا
0: رغبته.
2: والمسارات هذية باش يلقى فيها التلميذ مكان التكوين اللي هو إيمد وإلا هندسي، وكذلك جهة الانتماء وين باش يخدم نهار آخر، لأنه نكونوا احنا بالأكاديمية العسكرية لفائدة الجيوش وكذلك لفائدة هياكل وطنية أخرى. وهنا يدخل دور مستشار الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي، لأنه فما بعض الشعب كما شعبة رياضيات عندها عديد من الاختصاصات باللي بشي يرتبهم، ويمكن ساعات تكون فما شوية خلط بين الاختصاصات. وهذاك علاش احنا نظمنا الأيام الإعلامية، وهذاك علاش نقوم بإصدار دليل التوجيه متاع مؤسسة التعليم العالي العسكري باش التلامذة ياخذوا أكثر المعطيات على كل مسار على كل اختصاص باش يرتب. هذه بالنسبة لتلامذة ضباط. ثم عنا زوز مناظرات أخرين، مناظرة اللي يتمكن التلامذة من الالتحاق مدرسة الصحة العسكرية، وهنا ما يكونش فما عديد الاختصاصات، فما أربعة اللي حكيناهم: علوم التمريض، التصوير الطبي ومداوات بالأشعة، تخدير الإنعاش وعلاج الطبيعي. هذه مناظرة أخرى التلامذة ينجم يشاركوا فيها، حتى ينجم يشاركوا في الزوز. هذه تكوين مدة 3 سنوات ويتخرجوا برتبة وكيل ويلتحقوا بالعمل في صفوف الإدارة العامة للصحة العسكرية بمختلف المستشفيات والمساحات العسكرية. أخيرا المناظرة اللي خليناها في الأخر هي مناظرة انتداب تلامذة ضباط صف في اختصاص حركة جوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات، اللي هذوما تلامذة يقرأوا مدة 3 سنوات يتكونوا في برج العامري ويتخرجوا بعد 3 سنوات ويلتحقوا للعمل في اختصاص حركة جوية، تحصلوا على الإجازة الوطنية ويخدموا في ديوان الطيران المدني والمطارات.
0: هذه كانت جديدة ولا كيفاش؟
2: أي صحيح، هذه مناظرة جديدة، أول مرة تنظمت سنة الفارطة، وسنين إن شاء الله زيدة موجودة. هي باش تتولي إن شاء الله سنويا لست حاجيات ديوان الوطني، ديوان الطيران المدني والمطارات.
0: موجودة في دليل الانتداب،
2: موجودة
0: هي البرشة، يعني التلميذ لهنا الحقيقة، يعني التلميذ يعطيك الصحة سيد النقيب سي مصطفى. يعني كي نجي نشوف الدليل نلقاو انه شمل كل الاسئله اللي نجم يطرحها التلميذ والعائله التونسيه، وحتى المستشار يعني بعد ما عمل زياره ميدانيه وشاف نقولوا احنا المكان اللي باش يلتحق له تلامذتنا نهار اخر، راهو فضاء جاذب تاع علم تاع عمل تاع انضباط تاع تكوين لشخصيه، شخصية التونسي في المستقبل اللي ينفع بلاده. هذا مهم جدا. يعني كي نجي نشوف المستشار التوجيه المدرسي والجامعي كونت لديه الفكرة هذه، قراء الدليل كي ينزل يمشي للتلامذة تويك، وهذا مهم جدا، شي يحكي على الاختصاصات وكل شيء، كيفاش نجموا احنا نزلوا المعلومات هذه؟ هذا مهم جدا، عملية تربوية بالأساس، هي تربية على التوجيه. لهنا المستشار التوجيه المدرسي والجامعي كيفاش يوضح المعلومة اللي يتلقاها المستشار والموجودة في الدليل، حتى إن التلميذ ينجم تتكون لديه الصورة المناسبة، وبالتالي كي ينجح وينجح بتميز بطبيعة الحال يقول أنا باش نشارك في مناظرة الالتحاق بمؤسسة التعليم العسكري بجرد الدفاع. تفضل.
1: نجاوبك على 3 مستويات، 3 لحظات نسميها في مسار التربية على التوجيه وإعطاء المعلومة. فما اللي يعملوه الناس كل اللي هو تدقيق معلومة معينة، مثلا تو باش نعطيك معلومة ثمينة كان يعرفها التلميذ يتجنب برشا أخطاء. هذيك يلزمه المستشار بحكم تجربته يعرفهم المعلومات، تجنب الأخطاء الشائعة. وهذا إعطاء معلومة. لكن فما التربية على الاختيار تبدا من السنه حتى في الاعدادي وفي السنه الاولى الثانوي والثالثه، انه هو في علاقه بالتلامذه. وقت اللي انت في حصه اعلام جماعي، فما حصص جماعي ما معنى يا اخو قسم يا اخو مجموعه اقسام، المعلومه متاع انه احدى اختيارات الممكنه في مسارك اعرفش فما في الاكاديمي قد تحتاج الى هذه المعلومه، من توا ابدا ابحث، يعني كون ملف التلميذ. ففما التربية على التوجيه والاختيار اللي تبدا بمسار بعيد بالتاسعه من الاولى الثانوي من الثانيه، هذايا مجال عملي هيرا مالرزمون العدد محدود، ولكن هذا ما يفعلونه. دونك النقطة الأولى هي نقطة معلومة، تدقيق معلومة اللي هي بونكتويل طف، وإلا معلومة تتعطى في بداية المسار، يعني بالإعدادي والثانوي تربي على الاختيار، وفما مرافقة وفما مقابلات يقع فيها أنه تعاونوا باش يفهم روحه باش يفهم شخصيته، خاطر نجم يكون هو عنده إمكانيات لكن شخصيته بتركبش على ملمح المطلوب في الأكاديمي، فما ملمح معين راه معناها يلزم يكون يساعد التلميذ على معرفة نفسه، معرفة الاختصاصات المدرسية اللي توصل وأفاقها الجامعية والمهنية. كي نقول مدرسية شو معناها؟ يعرف شعبة الرياضيات كي يختارها مثلا راه حل أبواب كثيرة، اختار الاقتصاد والأداء راه ضيق الاختيار، لأن أكاديمي وهذا إيجابي نعتبره، البعض يعتبره سلبي نعتبره إيجابي. أنك أنت تقول الرياضيات، هو فعلا الرياضيات ياخذوا منها أكثر ناس هي الأولى، خطر أولا ساعة، لأنه الرياضيات حتى مش كان في الأكاديمية، هي في الجامعة التونسية بصفة عامة أكثر بكالوريا فيه اختيارات بعد في الجامعة هي الرياضيات. فالتلميذ كان شد صحيح في شعبة معينة، ولا ما يعرفش باش يختار وباش يخلي الباب مفتوح مفتوح على كل الاختصاصات الممكنة الباقية، ياخذ رياضيات. وهذا فرصة باش نشجع الرياضيات، خاطر الرياضيات توا ما تتجاوزش معناها خمسة بين 5 و6% فقط، وهو عدد قليل
0: قليل.
1: فمعلومة بكري مهم باش نقولها، وكل عام يقولوها لنا في الأكاديمية 33 سنة هي موجودة، واللي هي ردوا بالنا منها لخاطر نظام التوجيه والاختيار يختلف عن نظام التعليم العالي اللي هو لا تأثير لترتيب الاختيارات. في الأكاديمية فما تأثير، شو معناه؟ الخطأ الشائع ساعات ما نعرفوش ماها منهم يعطي قيمة. مثلا في التوجيه الجامعي ما فماش قيمة للترتيب. أنت أطلب اش تحب، كان باش تطلب شعبة وما تتحصلش عليه جرب حظك. فما نيفو سامبل على الاخر اللي هو يعطي معلومه وقتل يسالوه، يجي تلميذ في الليسي في مكتب اصغاء في حصه اعلام جماعي يعرضوا في الساعه شنو فهم، عنده معلومه دقيقه يعطيها. هذا النيفو البسيط اللي نجم يعمله اي استاذ، خاطر المستشار بالاعلام والتوجيه هو عنده اساتذه مكلفين بالتوجيه في كل معهد يرجعون اليه بالنظر يعطيهم المعلومات اللي خذاها. ونتمنى في السنوات القادمه يعقد تشريكهم حتى في الزيارات وتشريك التلاميذ، معنى اذا نجموا نطولوا في المده، معناها مش مجرد حمله واللي عام كامل، يزيدوا لسد مكلفين بالتوجيه، يزيدوا التلامذه، يزيدوا حتى اولياء لما لا. معناها هي الفكره شنو؟ يولي داخل في تقاليدنا الاعلام هذا. هذا نيفو المستشار وقتها هو بيرسون ريسورس معي في المعهد، ونكثروا منهم لبيرسون ريسورس والا ننتدبوا مستشارين، خاطرهم 136 الى حد جمعه التالي الاحصاء، عدد محدود، وهذا قلت محدود جدا.
2: استدعيناهم الكل
1: استدعيناهم الكل، هو مش برش بونك حتى كيف اما يقع انتداب عدد كبير، والا يوليو هما بيدهم توا حاليا قاعدين يكونهم. اي مستشار عنده في كل معهد استاذين مكلفين، هو مطالب تاطيرهم ويقع اعلامهم يعطيهم المعلومات اللي خدها. فالمستويات مختلفة في تبليغ المعلومة، ولا أعتقد أنه أهم مستوى هو مستوى التربية على الاختيار. ما معنى التربية على الاختيار؟ مش مجرد إعطاء معلومة، معلومة راك توا تدخل الموقع تلقاها، نجم تسأل تلقاها، ثبت منها صحيحة ولا، أما الأهم هو المطابقة، أنه تدرس علاقة بين التوجيه نحو شعبة معينة ومدى توافق الشخصية بتاعها. معناها في الاخر الاختيار يكون ذاتي. الطفل ماهوش قاصر، الشاب يعني 12 13 14 15 ما نتعاملوش معاه كانه احنا باش نوجهوه، لا،
0: يتمتع بالاستقلاليه انه قدره على الاختيار. احنا نرافقوه
1: بالرافقوه، ننميو له القدره على الاختيار، ننميو له القدره على انه يبحث المعلومه حول ذاته، حول الشعب، حول الافاق، حول غير ذلك. وهذه تتسمى التربيه على التوجيه والاختيار.
0: يعطيك الصحه سي مصطفى. سيد النقيب سوها الشباب، نرجع توا احنا توا بدينا نحكوا على الدليل، بدينا نحكوا على الاختيارات وكل شيء. قلنا يا جماعه تلامذتنا انجحوا بتميز، واللي عنده الرغبه في انه ينضم الى مؤسسه التعليم العالي العسكري راهي الابواب مفتوحه للمتميز بطبيعه الحال، ونأكدوا على اهميه ان يكون متميز. لنحكوا على لانه التعليم العالي العسكري زاد فيه جوده التعليم وفيه تطور كبير وفيه كذلك افاق مهنيه كنا نحكوا فيها تويكا. توا احنا نحكوا على فلسفه الاختيارات هذه، كيفاش تم عملية؟ احنا تو دخلنا سيفيني في الفلسفة، فسرينا انت كيفاش تم العملية. قلتي قبليك نظام رغبات قداش من من من نقولوا احنا من اختيار التلميذ ينجم، وهذه تو توضحون اكثر. تفضل سيد نقيب.
2: هو موضوع الاختيارات هي تختلف شوية على التوجيه الجامعي، لأنه تلامذة يلزمهم يرتبوا كل الخيارات اللي متوفرة للشعبة هذيك، دونك تختلف الاختصاصات حسب شعبة البكالوريا. كل شعبة عندها اختصاصات خاصة بها حسب المسالك المتوفرة وحسب حاجيات اللي متوفرة عام هذيك، لأنه نحن نرى حاجيات متاعنا الانتداب تكوين وتوظيف. ثم النقطة الثالثة هو الترتيب مهم، لأنه يرتب كما يحب التلميذ، معناها حسب رغبته هو، ما يتبدلش حتى شيء إذا كان حط حاجة قبل الأخرى إذا كان هي رغبته. لكن الأخطاء اللي قاعدين يتيحوا فيهم التلامذة أنهم يغلطوا في الاختصاصات، لأنهم برشا اختصاصات وفيهم جهات انتماء. نجموا نلقاو على سبيل المثال تكوين هندسي لفائدة جيش البر بالأكاديمية العسكرية، تكوين هندسي لفائدة جيش البحر بالأكاديمية العسكرية. دونك هذوما زوج مسالك، هو نفس التكوين ونفس المؤسسة، لكن جهة الانتماء تختلف.
0: يعني يلزم التلميذ يحسن اختيار جهة الانتماء،
2: هذه المرحلة الأولى. ومرحلة ثانية خاصة في التكوين الهندسي، المؤسسة هي اللي باش تأثر على الاختصاص الهندسي. إذا كان هو اختار تكوين هندسي في الأكاديمية العسكرية، بعد عامين عنده كان اختيارات المتوفرة في المؤسسة هذيك في التكوين الهندسي، اللي هما اتصالات وهندسة إعلامية وهندسة مدنية وإلكتروميكانيك، واللي هي الأكاديمية العسكرية تكونها لفائدة الجيوش وهياكل أخرى. وإذا كان هو يخمم في اختصاصات هندسية أخرى كما الاختصاصات المتعلقة بالمجال البحري أو المجال الجوي، يلزمه يختار مدرسة طيران برج العامري أو الأكاديمية البحرية. وبالتالي إذا كان مشي المؤسسة الأول، ما ينجمش من بعد يبدل بعد المرحلة التحضيرية. وهذاك علاش الاختيار مهم جدا. دونك هو يحدد له التكوين متاعه، مسار متاع التكوين هندسي أو في نظام إيمد، يحدد له المؤسسة تحدد له اختصاص الهندسي، وكذلك باش يختار من الأول وين باش يخدم بعد 5 سنين. وهذيك علاش دور المستشار اللي زار مختلف المؤسسات، وكان فما لقاء وكان فما نقاش مع مختلف الإطارات، اللي عطاوا صورة حتى على الجهات، العمل بالجهات وخصوصية كل جيش وكل مؤسسة. وبالتالي الاختيارات هو يرتب كما يحب على رغبته، لكن إذا كان خذي اختصاص ما عادش نجم يبدلهم بعض.
0: هذه توضيح مهم جدا للتلميذ. ولكن في دليل الانتداب نشوفه انه مجموع اخر فرد موجه في السنه الفرد زاد، هذه كيف ما نلقاو الدليل التوجيه الجامعي، راو السيستم تاع سكورينغ هذيها وسكور نتاعك، زاد راو الرغبه ما هي، اما لازم تتوافق و ثم شروط اخرى.
2: هو المجموع نقاط آخر موجه، ما هوش شرط وما هوش معناها ما يأثر حد شيء بالنسبة للتوجيه متاعنا. احنا حطيناه هذيك الآخر موجه باش نعطيه فكرة للتلامذة اللي يشاركوا في المناظرات، وهي مناظرة على مستوى وزارة الدفاع، وممكن في بعض الأحيان التلامذة ما تجيهمش إجابة ويقولوا علاش ما جاوبوناش. طيب احنا حبينا نوضحوا التلامذة اللي راو فما معناها عبيدة توجهت بالمجموعة هذيك باش ياخذوا هما فكرة. ولكن هي مناظرة وفيها شروط أخرى، الشروط الأهم واللي ما حكيناش عليهم. دونك أولا فما شروط أساسية. أولا عند التسجيل يلزم التلميذ يكون عنده الجنسية التونسية، ويكون أعزب، عمره بين 18 و 23 سنة، متحصل على بكالوريا دورة رئيسية وبمعدل 10 على الأقل، يكون طول القامة على الأقل 1.60 للفتيات و 1.67 للفتيان، وعنده 12 في مادة التربية البدنية. هذوما شروط
0: عامة للكل.
2: شروط عامة للكل. ثم في مرحلة ثانية بعد ما يسجلوا تلامذة ترشحات متاحهم على موقع ويب وزارة الدفاع الوطني، وبالنسبة لسنة التسجيل إن شاء الله يبدأ بتاريخ صدور نتيجة البكالوريا، وتدوم فترة التسجيل 3 أسابيع فقط. آخر أجل تسجيل إن شاء الله سنة يوم 19 جويلية، يكون هذا آخر أجل. بعدها هي باش نختاروا حسب مجموع النقاط، معناها الطريقة احتساب مجموع النقاط، باش نرتبوا التلامذة ونختاروا الأوائل من كل شعبة اللي يشاركوا. وبالتالي هنا تختلف، فما بين عام وعام، فما عام يكون إقبال أكثر من عام آخر، وإن استدعوا التلامذة إلى مراكز انتداب اللي يتم تنظيمها على 4 جهات. احنا حاولنا نقربوا للتلامذة للمراكز الانتداب باش تكون فما مساواة بين جميع الجهات. دونك عندنا مركز الشمال اللي هو تونس، الشمال الغربي بيجا، عندنا في الوسط سوسة، وفي الجنوب جيبس. دونك يتم دعوة التلامذة حسب أقرب مركز لهم، ويقوموا بثلاث اختبارات: اختبار نفساني، اختبار طبي، واختبار رياضي مدة 3 أيام. وعلى ضوء الاختبارات هذه فما شروط أخرى تظهر، كما طول القامة. عنا زادة كيف ننتدبوا لهياكل وطنية أخرى كما الإدارة العامة الحرس الوطني، إدارة العامة للديوانة، ديوان الوطني للحماية المدنية، الهيئة العامة للسجون والإصلاح. هذوما جهات يشترطوا طول 1.70 متر على الأقل للذكور ومتر 65 للإناث. كذلك فما شروط في حدة النظر في بعض الاختصاصات، فما شروط زادة في اختصاصات كما سياقة طائرات والاختصاصات اللي تكونهم الأكاديمية البحرية. بعض تلامذة يقوموا باختبارات أخرى تكميلية، وهذه الكل تكون موثقة في عنا منظومة اللي هي يتم توثيق فيها النتائج وحسب الشروط المتعلقة بكل اختصاص بعد يتم توجيه التلامذة. وبالتالي التلميذ هو رتب اختيارات، لكن ينجم يكون هو الاختيار متاعه الأول أو الثاني ما فيهاش ما تستجيبش للشروط مثلا حدة النظر أو غيرها، نتعداو للاختيار الثالث. وهذيك علاش مجموعة النقاط آخر مواجهة ماهيش ديما مقياس، لكن هي حطيناها باش نعطيو أكثر صورة، باش نقربوا للتلميذ، نعطيوها معلومة باش نهار آخر وقت اللي لا يقدر ما يتمش استدعاء ويعرف اللي راو ممكن مجموعة نقاطه هي اللي ما خلتوش يتم دعوته.
0: هذا بالنسبة لمجموعة النقاط واللي نبينوا فيها أنه التلميذ ثم شروط، الشروط مرتبطة بكل سلك وكل مجال، وفي نفس الوقت زاد ثم احتساب رصيد. يعني لهنا كنجي نشوفوا الاحتساب تاع الرصيد، نلقاو انه في الرياضيات والعلوم التجريبيه والتقنيه والاداب والاقتصاد والتصرف كلهم تلتقي، وهذا سي مصطفى اللي كنت زاد في التوجيه المدرسي والجامعي، انه ثم 3 مواد اللي هي الانجليزيه والعربيه والفرنسيه. يعني قيمه هالمواد هذيا في انها تدخل في اختيارات التلميذ في المستقبل، إن كان تعليم جامعي مدني يا سيدي ولا تعليم جامعي عسكري. كان تعطينا الوضعية دي توضيح للتلميذ التونسي بأهمية أنه راه تكون متميز، وما التميز متاعك زاد مرتبط بامتلاكك للقدرات اللغوية. فضل
1: هو
0: زاوية صغيرة دي نفتحها باش أكدوا عليها.
1: 2018 ولا فرنسي أنجلي واخذين في الفورمول متاع التوجيه كله من 2018 يقبل مش تو معنا فورمول جنرال تاع الناس كل كيفاش نصنعوا التوجيه الجامعي. ومن ناحية أخرى القراية في أغلبها في الشعب بالفرنسي هي معضلة في تونس. تعرفوا أكبر سبب من أسباب احنا نعملوا خط أخضر كل سنة كجمعية نسمعوا تلامذة، ساعات يكلموني تلامذة أونلين بربي يعطيني شعب ما فيهاش فرنسي هو بكلاتر. معناها القصة باش تفهم تعرف علاش وصلنا الوضع هذا، علشان يأكدت بكري أنه الأكاديمية والشعاب متميزة يلزم يتنافسوا على الباقيين، خاطر فما نسبة كبيرة من التلامذة اللي هما باش يلقاو صعوبة في التوجيه، خاطر نظامنا يجمع بين خصاء مفارقات. مثلا هو نظام أن تعطي شعبة لكل ناجح في الباك وتعطي خدمة لكل صاحب شهادة، هو جاي من نظام الاشتراكي، فكرة قديمة معنا دخلت عليها نظام ليبرالي ما داخلين في بعضهم، فهمت؟ فلذلك الفكرة هي أنه في خضم منظومة مختلطة هجينة معنا يلزم نمنع ما يمكن أنه يمنع بالطريقة هذه المتنافية. على تو نعطيك تعليق على السكور مهمة راهو باش نعطيك أنت، خطر فما خطأ شائع عند التلامذة يقول لك في التوجيه الجامعي ولا في الأكاديمي سكورها قداش. هذا سكور عبناول للاستئناس فقط. لماذا الاستئناس فقط؟ لأنه إذا احنا نعتبر روحنا نجحنا سنة في الحملة هذه والبرنامج هذا نجح، السكور ذاك يلزم يزيد برشا سنة، يلزم يزيد 10 بوينت. القصة هي
0: يجي برشا تلامذة، خاطر
1: تلامذة باش يسمعونا، كي باش يسمعونا باش يتنافسوا أكثر، فهذا الرقم سيرتفع بالضرورة. إذا ما ارتفعش سكو احنا نقصنا في الجهد، مربوطة ببعضها. لأن شو معناها هو الرقم ذاك بتاع آخر موجه؟ آخر موجه هو المتنافسين، نوعية المتنافسين، هل هي معناها هي شكون قاعد يجري في الكورس؟ إذا جراو نعطيك بالطرائف مثلا في 2000 2001 اول ما طلعت البريبا ليترير مدام زالي اسمها مديره، عملت بينا اجتماع المستشارين الكل، قالت نجيكم لاي بقعه انتم في تونس، جبتها المهديه يعني باش عملت حمله باش تولي التحضيري انساني وادبي يمشي له البهين، خاطر سكورو كي تحل كان 80 و90 ولا من بعد طلع 130 و140، خاطر طبيعه المدخلات هي تحكم على السكور. معناها كي يطلبوها الضعاف مع بعضهم الكل هي تطيح. فلذلك الحمله هذه الهدف منها هو أنه سكور ذاك يطلع.
0: يعطيك الصحة على كل حال. هو أكيد هو باش يطلع، وخاصة احنا كحكينا على اللغات باش نقولوا راو مهم جدا أنه التلميذ في الشعب العلمية أنك تكون متمكن من الرياضيات والفيزياء والعلوم التجريبية ويسيدي والتقنية والإعلامية، ولكن زادة متمكن من اللغات الإنجليزية العربية. زادة علاش لاحظت لنا حضور العربية في السكور ماهيش موجودة في الفورميل، ماهيش موجودة في الفورميل جلوبال في الشعب التوجيه الجامعي، خاصة في العلمي نحكيش على الأدبي.
1: لا الفورميل جلوبال لا تشمل الجميع في التوجيه تولي الباشوليات الكل.
0: نحكي على أنك من بعد السكور متاع الشعب، سكور نتاع الشعب في التحضيري الهندسي
1: ما تلقاش
0: وبالتالي لهنا لهنا موجودة في كل اختصاصات الشعب الكل، رياضيات ولا تقنية ولا العربية موجودة. هذا مهم أنه نحكو عليه، أنه راه التلميذ لازم تكون متعدد القدرات اللغوية عربية فرنسية وإنجليزية،
2: خاصة في المؤسسة العسكرية هي اللغات هذوما ثلاثة مطلوبين.
0: يعطيك الصحة، لهنا كانت توضحينا الفكرة هذه.
2: احنا الاختصاصات اللي تكونوا احنا تكونوا تلامذة بالفرنسية التكوين، لكن في العمل بعد يستحقوا الانجليزيه في عديد من المجالات، سورتو المجال الجوي ولا وفي البحر، خاصه هما الكل يستحقوا. واحنا عندنا زاد اطارات بعتلي يشاركوا في تبادل زيارات، وراو احنا تلامذتنا حتى من اللي هما يقراوا في الاكاديميه العسكريه عندنا تبادل زيارات مع مؤسسات من دول صديقه وشقيقه عديده، وعندنا تلامذة يقوموا نختاروهم ويقوموا بالتكوين متاعهم كامل في مؤسسات أجنبية، مشاريع ختم الدروس، كذلك من بعد عديد من التربصات تصير، وعندنا تلامذة وإطارات يشاركوا في المهام الأممية، وبالتالي اللغة الإنجليزية مطلوبة جدا، الفرنسية يتكونوا بها، وكذلك معناها دونك يعملوا إشانج زادة كيف كيف مع الدول الأجنبية، والعربية اللي هي اللغة اللي نخدموا بها احنا في المؤسسة العسكرية، احنا النصوص متاعنا المراسلات متاعنا كلها بالعربية. بالتالي هو الضابط اللي باش يتخرج من المؤسسة العسكرية مهما كان اختصاصه يلزمه يتقن اللغات الثلاثة.
0: هذاك علاش احنا تويكا يعني المسارات الكليكة تأكد على أهمية امتلاك القدرات اللغوية، وانت حكيتي فيها في ان كانت في المؤسسة العسكرية في مستوى التبادل والانفتاح وفي مستوى التكوين، تكوين الضابط انه راهو علمي صحيح، ولكن داخل العلمي ثم عندك مهارات للتواصل وللقيام بالأنشطة المهنية المتوفرة في المؤسسات العسكرية، هذا مهم. ولكن انت احنا نحكو على سكور ونحكو على التميز، ثم جانب آخر اللي هو موجود في الدليل اللي تحكي على انه راهو التلميذ المتميز سي مصطفى واللي عنده رغبة في الانضمام المؤسسة العسكرية والتكوين الجامعي العسكري، ثم عنده حاجة أخرى انه راهو نجم يقرأ بالتعاون مع مدارس عليا عسكرية أجنبية، وهذا موجود في الدليل. وكانت توضحي لنا انه التلميذ كيفاش ينجم، كان ثم إمكانية انه يشوف الدليل يقول انا نحب نقرا في سياق التعاون مع بين الاكاديميات العسكريه الدوليه، ماذا بي نقرا في مؤسسه عسكريه اكاديميه خارج الوطن. كانت تفسري لنا الجزء هذا سيد النقيب.
2: انا في اطار التعاون دولي مع عديد الدول الصديقة والشقيقة، مثلا كما الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تركيا، إيطاليا، ألمانيا، السعودية، قطر واليونان وغيرها، تلامذتنا جيهم فرص أنهم في إطار التعاون هذية يقوموا بزيارات مرحلة التكوين، وإلا نختاروا منهم المتميزين باش يقوموا بالتكوين متاعهم كامل في أحد الأكاديميات العسكرية للدول هذية، كذلك مشاريع ختم الدروس. وفي نفس الإطار عنا تلامذة من دول صديقة وشقيقة زادة يجيوا يتكونوا عنا نحن في المؤسسة متاعنا. دونك هذه التبادل شنو هو، هي فرصة باش تلامذتنا يكتسبوا خبرة من الخارج ويجيبوها لنا. وإحنا كيف كيف ننفتحوا على المؤسسات الأكاديميات العسكرية الأجنبية، لأنه عنا عديد الاختصاصات اللي ما تلقاها كان في المؤسسات العسكرية، كيما الالتحاق بقوات الخاصة، قيادة سفن، سياق الطائرات، ثم اختصاصات تكون ديما في العادة حتى في الدول الأجنبية في المؤسسات الأكاديميات العسكرية ومؤسسات التعليم العالي العسكري. وبالتالي الانفتاح هذانا هذا يخلينا نكون ديما نواكب تطورات في عديد المجالات جديدة اللي قاعدة توا، كما مجال الفضاء قاعد يتطور، كما مجال الذكاء الاصطناعي، دونك كلهم قاعدين هذوما مجالات قاعدة تتطور بسرعة، وإحنا نحب نواكب وهذه من خلال التعاون.
0: يعطيك الصحة سيد النقيب سهى الشباب، وأنت ممثلة عن وزارة الدفاع، لتوضيح فلسفة الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرة الانتداب بمؤسسة التعليم العالي العسكري. سي مصطفى أنت عندك نافذة تحب تفسرها لنا؟ مرحبا بك.
1: تذكر عام 2024 في الحملة جابوا لنا اللي جي لول اللي خرج لإيطاليا والأردن وبريطانيا وحكاوا وعملوا فيديوهات موجودة أونلاين زاد، وكانوا خرجوا لبرا وجاوا من الأوائل في دراستهم في الخارج، معناها التونسي والتونسية كي يخرجوا لبرا يجيوا الأوائل في منافسة مع معاش نسيت أسميهم، أما في 2024 جبتوهمنا باش يحكيوا على تجربتهم اللي في البحرية قريب في إيطاليا واللي في الأردن واللي في بريطانيا. طهر لي ثلاثة جاوا وحكاوا شنو عملوا وكيفاش جاوا من الأوائل أينما كانوا معنا.
0: يعطيك الصحة سي مصطفى. الشيخ الزوالي، وأنت مستشار توجيه المدرسي والجامعي وخبير في الحياة المدرسية، شكرا على الإضاءة هذه ساكس ستوري بالنسبة لتلامذتنا.
1: شكرا وفخورين بها طبعا.
0: الحال احنا ديما فخورين بابنائنا المتميزين، ونقول لهم راه كل متميز ويرغب في الانضمام الى المؤسسات العسكرية الأكاديمية بصفة عامة يمكن له انه راوي حق الحلم بتاعه، وثم برشا اختصاصات وشهادة علمية وميادين الحقيقة مهمة انه التلميذ يثبت ذاته فيها في داخل البلاد التونسية. بطبيعة الحال احنا شنو نحب ونحب اولادنا ديما ينجحوا في تونس. شكرا سيد النقيب سهى شباب ممثل عن وزارة الدفاع، يعطيك الصحة.
2: عايشك. كان تسمح لي آخر حاجة جوست نحب نتوجه للتلامذة والأولياء في الختام، إن شاء الله ربي يوفقهم، هو توا الاختبارات على قريب، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله نتائجه متميزة، وراه مناظرة الانتداب موازية للتوجيه الجامعي، وبالتالي المشاركة في المناظرات هذه هي حاجة إضافية وهي فرصة إضافية، وراو التلامذة متاعنا عندهم عديد الامتيازات من بخلاف اللي حكينيه الكل. راو دونك التلامذة متاعنا عندهم مجانية السكن واللباس والإعاشة، النقل، الصحة، عندهم منحة يتخرجوا بوظيفة، وحتى قبل التخرج متاعهم عندهم شهرين، دونك هذه فرصة،
0: يعطيك الصحة،
2: فرصة باش تكون عندهم خيار آخر للتوجيه الجامعي. وراوي نجم يكون خاصة بعض الشعب كما الرياضيات والعلوم التجريبية ينجم يكون عندهم ثلاثة خيارات إضافية للتوجيه الجامعي إذا كان يشاركوا في ثلاثة مناظرات.
0: على كل حال كان توضيح بالنسبة للمسارات والمستقبل قدم هنا السيد النقيب سيد سهى الشباب ممثل عن وزارة الدفاع، يعطيك الصحة. التوضيحات والإضاءات والمستقبل واضح إذا اخترت أنك تنضم إلى مؤسسة التعليم العسكري العالي العسكري بوزارة الدفاع. شكرا لكم مرة أخرى. نختم ملا سيدي بغنية عبد الحليم حافظ، وحيد قلبي وأفراحه. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: حاجة غريبة.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف وتنفيذ
0: سينما.
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم الترحال. صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم وللحلقة الرابعة على التوالي عن مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي وين وسائل النقل ما فماش، نشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي المنام. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحلقة الرابعة والأخيرة نتحدث فيها عن أسواق غير أسواق الحلقة الأولى والحلقة الثانية. سنتحدث مثل ما تحدثنا في الحلقة الثالثة عن سوق الفحص وما أدراك، وعن أسواق الجنوب لا سيما بجهة تطاوين ومدنين وبنكردان. وللغرض عاد إلينا ومن أجلكم الأساتذة الأجلاء، الأستاذ الجامعي ابن تطاوين السيد حسين الزطريني. أستاذ حسين مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا سي المنجي، وتحية لكل المستمعين.
3: نشكرك والله، نشكرك شكر جزيل على العودة متاعك، وانت جيتنا من تطاوين في نهاية الأمر، قطعت تقريبا يوم من السفر أليس كذلك؟
4: نعم، مسافة طويلة نسبيا ولكن الأمر يستحق لأجل تعمل فائدة.
3: جزاك الله خيرا وشكرا، شكرا جزيلا. والضيف الثاني هو الباحث الذي أنجز بحث علمي متميز حول سوق الفحص وقدمناه منذ الحلقة الماضية، الباحث ناجح الرياحي.
5: أستاذ ناجح مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، فرحان بوجودي معكم مرة أخرى. وأنا باسي حسين، وإن شاء الله تكون السادة المستمعين استمعوا لحلقتنا واستفادوا منها الحلقة الماضية، وإن شاء الله نزيدهم في دوم بالموجود الحلقة.
3: بارك الله فيك سي ناجح. توم هذه من الأشياء التي يبحث فيها الترحال، نبحث دائما في أسماء المناطق وحتى في أسماء العائلات إلى غير ذلك. الرياح هل لها علاقة بالرياح يعني قبائل الرياح التي أتت ضمن التغريبة الهلالية؟
5: ولقب رياحي مرتبط أصلا وبالنواة الأولى لبني هلال وبني سليم
3: الذين أتوا خلال
5: التغريبة الهلالية خلال القرن الخامس هجري. لقب رياح اليوم هو امتداد لبني سليم ولبني هلال وبني سليم.
3: هي في المجموعة قلت لي في الفحص، يعني هيك المجموعة الموجودة ربما في من الفحص بعد العمايم في طريق المدينة التي بعرادة، والتي نجدها على اليسار في اتجاه جبل منصور، يعني هيك ولا؟ هذيك كلها منطقة رياح تسمى.
5: منطقة رياح هي أصلاً يعني مجال الرياح من عهد الحفصي مثلاً.
3: استقروا بتلك المنطقة.
5: استقروا بتلك المنطقة، يعني ولاية باجة.
3: جزء من ولاية باجة وجزء من ولاية سليانة وجزء من ولاية الزغوين.
5: ولاية الزغوين حالياً.
3: هي هو احتلهم يعني المكان.
5: وطن رياح.
3: المكان الوسط.
5: وطن رياح.
3: بارك الله فيك. شكراً، شكراً جزيلاً. إذن لالا إيمان أرجوك شارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
3: إذن في بداية هذه الحلقة الرابعة والأخيرة التي نخصصها إلى الأسواق الأسبوعية، نحب نتجه صوب الأستاذ العزيز حسين الزطريني الذي ذكرنا منذ الحلقة الماضية بأنه عنده باع وذراع في معرفة المواقع والمجالات لا سيما بالجنوب الشرقي، وقد أنتج حتى بعض الكتب مثل كتاب أسماء الأماكن والتراب المحلي بالجنوب الشرقي، ومثل المجالات المحلية في تونس أي التسميات والترابات. ونسعد بوجوده معنا اليوم. أستاذ حسين، لمن ربما فاته من أوفياء الثقافية في كل مكان الاستماع إلى الحلقة الأولى، لو تسمح بما تم

0: والسوق وكيف أن الواحد منهم يخدم الآخر.
1: نعم
0: هذا بشكل عام ملخص الحلقة الأولى للي فاتهم الاستماع.
1: وذكرنا في الحقيقة أيضا الصلة والمتين التي توجد بين الأرياف وبين تلك المدن، واعتبرنا كون السوق هو في نهاية الأمر عرس أسبوعي يشد إليه الرحال.
0: لا شك في ذلك، والعلاقات الريف والمدينة من خلال السوق الدوري تبرز كأحسن ما يكون من الناحية التاريخية وإلى اليوم. وكذلك فيه أبعاد أخرى احتفالية ورمزية وثقافية وغير ذلك، هذا سميناه احنا عرس. فهو بالفعل عرس تلتقي فيه تشكيلات اجتماعية من مشارب مختلفة، من بيئات مختلفة، من الجبل ومن السهل ومن صحيح. تشكيلات قبلية مختلفة، وهذا يفتح بابا للتفاعل الإيجابي والتعارف، وكذلك بناء الألفة الاجتماعية وعلاقات مستدامة والتحالفات أيضا، وبناء الاقتصاد الذي يشتغل في النهاية سوق الدوري يشتغل من خلال الآليات الاجتماعية والعلاقات المستدامة أيضا، وبناء علاقات الثقة والعلاقات التضامنية وتفعيلها خاصة في المجتمعات الريفية وحتى المجتمعات التقليدية بشكل عام.
1: حسين محلاه كلامك، وتصديقا لما قلتم ثم شكون يمشي للسوق ربما ليس للتبضع، يعني ليس للتسوق، ربما يلبس اللبسة بتاعه باش يحب يقابل أصدقاء، وربما باش يعمل ربما أفريات أو يتحدث مع إنسان آخر، أو ربما يشوف قرابة ناس أخرين إلى غير ذلك.
0: هذا احنا نسميه بناء الرأس المال الاجتماعي. فبالإضافة إلى أن السوق هو في الأساس بناء رأس مال مادي، أيوة. الربح المادي وما إلى ذلك والتبادل، أيوة. السلعي، هناك أبعاد أخرى من بينها رأس المال، أيوة. الاجتماعي، بناء علاقات جديدة، تعارفات جديدة، وكذلك فتح صداقات جديدة، وكذلك بطبيعة الحال بناء أيضا رأس مال رمزي كذلك وسياسي وما إلى ذلك. وهذا الكل رؤوس الأموال هذه السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها يمكن أن نحولوها الرأس مال مادي لاحقا. أنا أكيد دولار نجم نصرفوها معنا.
1: شفت كيفاش هي الحفلة اللي ننتظرها، ننتظرها في نهاية الأمر كل أسبوع.
0: كل يعني. أسبوع يعني فرصة لبناء بناء الشخصية وبناء المستقبل وبناء الرأس المال بشكل عام، سواء المادي وكذلك رؤوس الأموال الاعتبارية الأخرى التي هي في النهاية ستساهم ولو بشيء من التأخير في بناء الشخصية وبناء المستقبل المادي لأي واحد منا.
1: نعم بارك الله فيك. نتجه صوب الباحث ناجح الرياحي الذي أنجز بحثا حول الأسواق الأسبوعية، لا سيما سوق الفحص، سوق الدواب بيوم الجمعة، وسوق مختلف المنتجات الأخرى يوم السبت. ونسأل سناجح، هل يمكن أن نعتبر أن تعدد الأسواق، تقريبا كل مدينة عندها سوق الآن ولا عندها سوق، هل هذا يترجم ربما ضعف التجهيزات الريفية؟ يحتاج فيها ربما أهل الريف إلى الانتقال والتوجه نحو المدينة للتبضع ولقضاء عدة حوائج أخرى ربما.
2: يمكن اعتبار سيمونزي ظاهر تعدد الأسواق الأسبوعية وتقاربها الجغرافي خاصة في البلاد التونسية، أيوة. مؤشر كبير، هو مؤشر سوسيولوجي واقتصادي يوريك هشاشة البنية التحتية داخل الأوساط.
1: ماذا سوسيولوجي واقتصادي؟
2: يعني
1: من ناحية الاجتماعية، يعني في عملية علاقات وربط
2: من ناحية العلاقات الاجتماعية ومن ناحية العلاقات الاقتصادية بين المدينة وأخرى، بين سوق وسوق وبين
1: ريف ومدينة،
2: بين ريف ومدينة كذلك.
1: أيوة.
2: مثلا في الأوساط كان لو كانت الأرياف التونسية مجهزة بشبكات نقل حديثة ومراكز تجارية قارة، نعم. ما يضطرش الساكن أنه
1: لا أقامت سوقها يعني
2: أو أقامت سوقها يعني سوقها الخاص، ما يضطرش الساكن أنه يستنى موعد دوري باش يأمن حاجاته الأساسية يعني من خضار.
1: أستاذ ناجح، فيما تتمثل هذه العلاقة؟
2: بداية غياب المراكز التجارية القارة في الأرياف، تعدد الأسواق
1: صحيح.
2: هو حل من حلول البديلة لغياب المغازات الكبرى، نقاط البيع المنظمة
1: صحيح.
2: بحيث يلعب السوق دور المركز التجاري المتنقل زمنيا، والذي يعوض النقص في التجهيزات الثابتة للأرياف ذاتها،
1: أيوة.
2: ثانيا ضعف شبكة المواصلات، تقارب الأسواق من بعضها، سوق في كل تجمع سكاني صغير في تونس، سوق يعني سوق في كل مدينة، وهو يفسر صعوبة تنقل الفلاحين والمستهلكين لمسافات طويلة، بداية بسبب تهالك المسالك الريفية، غياب وسائل النقل العمومي نسبيا أو تهالكها، وهذا ما يجعل تقريب الخدمة من المستهلك ضرورة حتمية. ثم ممكن

0: نضيف يعني أن ضعف سلاسل التبريد والتخزين
1: الغير متوفرة,
0: الغير
1: في,
0: متوفرة في جل الأرياف التونسية, حيث يلجأ سكان للسوق الأسبوعي بشكل متكرر لغياب التجهيزات اللوجستية كالكهرباء المستقرة, مخازن التبريد الكبرى اللي يسمح بتخزين المواد الغذائية لفترات طويلة, معناها مما يجعل التسوق الأسبوعي المباشر هو الوسيلة الوحيدة لضمان التزود بالمواد الطازجة. كذلك المرافق الإدارية والبنكية
1: صحيح التي لا تتوفر في
0: المدينة مهما كانت درجة الخدمات التي توفرها تعتبر صحيح. نادرة مقارنة بالريف
1: صحيح.
0: فغالبا ما يترافق عدد الأسواق مع الفروع البنكية, الخدمات,
1: المراكز الخدمية يعني.
0: المراكز الخدمية حيث يمكن أن نعتبر أن الريف هو أن السوق هو البنك الشعبي للريف, حيث تتم المعاملات, هو البنك الشعبي للريف حيث تتم المعاملات نقدا, وهو المركز الخدمي الذي تقصده السلطات المتنقلة من الريف نحو المدينة. خلاصة أن كثافة الخارطة التجارية الأسبوعية في البلاد التونسية هي آلية دفاعية يعتمدها المجال الريفي لتعويض العجز في تجهيزاته الهيكلية, مما يحول السوق من مجرد فضاء تجاري إلى أداة لفك العزلة المجالية للريف بذاته.
1: صحيح, حلو ياسر. يعني في نهاية الأمر هنالك علاقة متينة تربط الريف بالمدينة,
0: بالمدينة.
1: السوق هو في العلاقة المتينة. سيدي حسين, حسين السطريني أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية وصاحب إنتاجات عديدة ومتعددة لسيما في المجالات المحلية وفي التسميات والمسميات والترابات. السوق هو في نهاية الأمر مثلما كان يتحدث الآن الباحث ناجح الرياحي بأنها هي ربما فرصة للعمل والاستفادة وتوفير اليد العامل. هل السوق يمكن أن نعتبره حل مثلا لامتصاص البطالة بمنطقة من المناطق؟
2: شكرا على هذا السؤال. بالنسبة لدور السوق هذا لا شك فيه أنه مجال يحقق نسبة هامة من التشغيل والتشغيلية, خاصة وأنه الاندماج
1: في الخدمة موجودة,
2: خدمة موجودة, والاندماج في العمل التجاري في السوق لا يتطلب تكوينا خاصا أو تكوينا في المسالك الرسمية أو في برامج التعليم الرسمية. إذا الخبرة تؤخذ هكذا في العائلة وفي السوق, وسهل من السهل الاشتغال, ولا يشترط خبرة كبيرة وكذلك لا يشترط رؤوس أموال كبيرة. فمن السهل إذا أن نندمج في السوق, وعنده دور بطبيعة الحال في مكافحة البطالة خاصة لدى طبقات محدودة الدخل بشكل عام والمنقطعين ربما بشكل مبكر عن المدرسة والتكوين الرسمي.
1: على كل حال يدور الزيرو معناتها
2: يدور الزيرو
1: السوق حاجة هامة برشا. كيف يمكن سي ناجح مثلا للسوق نجم نقوله أن تساهم في تنمية ميزانية البلديات, خصوصا وأننا ذكرنا في الحصة الماضية بأن الأسواق رأي هي عملية منظمة وعملية تشرف عليها البلديات, هيك ولا؟ فلا بد أن تلك البلديات ستستفيد بطريقة أو بأخرى ميزانيات تلك البلديات نتيجة الأسواق.
0: أستاذي في حالة سوق الفحص وفي حالة كل الأسواق يعني عامة كل الأسواق في البلاد التونسية يعني كراء السوق سنويا لمتعاهدين خواص أو عبر طلبات عروض تقوم بها البلدية وللسلطة المركزية يعني الحق والدور في
1: تقصد عقود اللزمات هي المناقصات,
0: هي المناقصات يعني أو المزاد العلني. يضمن تدفق مبالغ مالية ضخمة ومستقرة لميزانية الجماعات المحلية, استخدموا الكثير منها في تمويل مشاريع القرب كتعبيد الطرقات والإنارة والنظف وكذلك تنشيط العقارات المجاورة. فوجود يؤدي وجود السوق إلى رفع القيمة الإيجارية للمحلات والمستودعات التابعة للبلدية في حد ذاته.
1: بطبيعة هي المنطقة اللي جهة السوق كانت حتى شيء تولي حتى بالنسبة للكراء إلى غير ذلك ترتفع
0: القيم العقارية ترتفع تتحسن ميزانيات المواجهة نحو البستنة, ميزانيات المواجهة نحو التهذيب العمراني داخل المنطقة البلدية, وكذلك يمكن للبلدية أن تخصص ميزانية لإنشاء مشاريع إما مشاريع لون تيرم يعني مشاريع قصيرة المدى أو طويلة المدى كالطرقات أو المشاريع يعني هو أصلا السوق هو مشروع طويل الأمد يعني بالنسبة للبلدية.
1: نجم نقول إذن أن السوق يساهم بطريقة أو بأخرى في السلم الاجتماعي, باعتبار أنه باعتبار أن هنالك تزاوج بين الريف والمدينة وهنالك استفادة من الطرفين واستفادة أيضا حتى للبلدية اللي هي المشرف المنظم على على على السوق. به نحب نمشي للسي حسين حسين الزتريني الذي له معرفة خاصة بالجنوب بالجنوب الشرقي. والجنوب الشرقي يزخر أيضا ليس بالرجل فقط مثل ما ربما يظهرنا في المخيال الشعبي متاعنا بأن الرجل ربما هو الذي يقوم بكل الأعمال، ولكن هذه الأسواق الأسبوعية حسب ما أرى أنا سي حسين وتنقل في كل أرجاء البلاد التونسية بأن الأسواق يكون باش ترجع اشتر اشتر. هذه رجعنا كما في الجامعة كنا قبل نقول اشتر الأولاد واشتر البنات، ورجعت الفتيات عددها أكثر من من الذكور حتى في المدرجات الكلية إلى غير ذلك. تو في الأسواق كأني المرأة الفلاحة التاجرة بدأت تغزو الأسواق، وهذا مؤشر طيب يعني يدل على أي شيء أستاذ العزيز؟
2: أعطيك الصحة سي أستاذنا سي منجي، وفقط استسمحك للتعليق على النقطة اللي أثارها زميلي وهي مهمة، وعلاقة السوق بالريع العقاري. وعادة البحوث المتعلقة بالسوق الأسبوعي والسوق الدوري خاصة في الجنوب الشرقي اللي قمنا بها عنوانها أصلا السوق وتنظيم المجال. ومعناه ذلك أن السوق هو القلب النابض للمكان المركزي في المدينة أو القرية.
1: صحيح.
2: هي أصلا مكان مركزي.
1: يعني إذا كانك تحب تعرف مدينة سوق السوق زور السوق الأسبوعي تحت وتفهم برشا أشياء.
2: توا سؤال بالنسبة للمختصين زملاء نحبوا حتى هم ننفعوهم، كيف يهيكلوا وينظم السوق كمركز كقلب نابض؟ ينظم المجال الحضري من حوله.
1: النسيج حلوة يا سيدي.
2: معناه في الأول يبدأ المجال الجغرافي وكانوا متجانس هكذا لا شخصية له،
1: نعم،
2: يصبح من خلال السوق الدوري يصبح مهيكل، عنده هيكل.
1: صحيح.
2: بمعنى عنده رأس وأطراف وسقين وكذا ومنظم متدرج ولا عنده ستركتور بمعنى بالفرنسية ستركتور بمعنى أصبح مهيكلا. هذا على مستوى المدينة، فتنتظم
1: حوله
2: بقية الأنشطة الحضرية في التجارة القارة والبنوك والمالية وغيرها تنتظم حول ساحة السوق.
1: حسب ولا هو يساهم في هيكلة الأشياء
2: هيكلتها
1: الأخرى.
2: لأن يخلق نوع من نقوله احنا مسار بروسيسوس متاع تنافس بين بقية القطاعات الاقتصادية حول ساحة السوق، لأن حرفاء السوق الدوري هم حرفاء في نفس الوقت بقية الخدمات المالية وغيرها. فتتنافس هذه القطاعات الحضرية ولا شك الخدمات والخدمات النادرة على التوطن قريبا في الحزام الأول حول ساحة السوق.
1: وتصبح تسابق
2: لأنها تتحمل الريع العقاري، ويصبح الطلب على الأمكنة المركزية بمعنى على المجال المركزي في السوق وحول السوق يكثر عليه الطلب. ونحن في سوق حرة، قد ما يزيد الطلب قد ما يطلع سعر العقار والأكرية والريع العقاري. ففي النهاية سنجد أن السوق خلق هذا التراتب حسب والقطاعات حسب كفاءتها الاقتصادية، قدرتها على المنافسة، قدرتها على افتكاك أماكن مركزية. ونجد تتدرج المدينة في اتجاه الأطراف بأحزمة، الأحزام الثاني والأحزام الثالث، وهذه مذكورة في نظرية الأماكن المركزية في اقتصاد الحضري. الحزام الثاني الأقل تنافسية، الحزام الثالث الأقل، إلى أن نصل للحزام مثلا الرابع، هذا من ناحية النظرية للوظيفة السكنية الأقل مردودية، ثم ندخل المجال الريفي الأقل مردودية مقارنة بالاقتصاد الحضري.
1: شفت هذا على السوق تظهر لنا حاجة عادية ونمشيوا نهار السوق ونقعدوا نضحك ونلعب
2: هو
1: في نهاية الأمر لها انعكاسات
2: هي هو انعكاس أيضا للسلسلة الحضرية للوزن السلسلة الحضرية، بمعنى أنه ينظم المجال الإقليمي أيضا وليس المدينة نفسها، أيضا يرتب الرتبة الحضرية بمعنى أنه مثلا عاصمة إقليمية ولا عاصمة وطنية.
1: أيوة.
2: هذا مستوى مجالي سلم مجالي.
1: صحيح.
2: أو عاصمة أو مركز محلي.
1: أي.
2: أو قرية.
1: نعم.
2: هذه مرتبة حسب حجمها الديموغرافي، حجم الحرفاء، حجم السوق.
1: نعم.
2: ومرتبة حسب حجمها الوظيفي.
1: أيوة.
2: الخدمات النادرة الموجودة غديك.
1: أيوة.
2: وتقريبا حجم السوق الدوري الموجود غديك يعكس الرتبة الحضرية في السلسلة الحضرية الجهوية والإقليمية لذلك التجمع الحضري أو تلك القرية. فبقدر ما يكون السوق كبير بقدر ما يكون الرتبة الوظيفية وكذلك الديمغرافية لذلك المركز. إذن جاي على رأس المنظومة الحضرية مثلا مركز إقليمي أو عاصمة إقليمية أو ما إلى ذلك. كما جابس مثلا سوقها كبير وخاصة مدنين سوقها متنوع أكثر. فتقريبا وحتى حجم الديمغرافي في السنوات الأخيرة بدأ يأخذ يعني أسبقية وأولوية على غيره بحكم موقعها أيضا في وسط المنظومة الجنوب الشرقي. فالنجم نسموه سوق إذن إقليمي أو عاصمة الأسواق في الجنوب الشرقي بحكم توفره حتى على تجارة السيارات وما إلى ذلك.
1: أنت ذكرت لي السيارات، حبيت باش نسألك سؤال آخر، ما زلت ما جاوبنيش محلها وبتجيني على المرأة الفلاحة ولا المرأة بصفة عامة يعني في السوق، لكن باش نسألك سؤال بالنسبة لأسواق الجنوب الشرقي، هل فيها اختصاص؟ مثلا نقول هذه ربما في السيارات، هذه ربما في السلع الأجنبية، هذه في التجارة مع ليبيا، هذه في كذا كذا.
2: بشكل جزئي جدا.
1: أيوة.
2: ما هناش حكاية الاختصاص هذه إلا بحكم الاختلاف الموقع الجغرافي. بطبيعة الحال الأسواق الحدودية كما بن قردان وحتى مدنين من الطبيعي جدا بحكم المؤشر النفاذية العالي وجاي في الوسط وعندك كيسات يربطوها على الطريق الوطني.
1: هذا يشدوا إليها الرحال.
2: أنا
1: نعرف اللي في سامحني سي حسين قصيت عليه. أنا نعرف لأنه بالنسبة لبن قردان ومدنين هنالك حافلات بأكملها تسافر من الشمال في اتجاه الجنوب في اتجاه سوق مدنين وسوق بن قردان
2: إلى الآن.
1: معنى ذلك أن لها تخصصات،
2: عندها تخصصات ومربوطة بشبكة النقل والمحور النقل الرئيسي اللي هو الطريق الوطني عدد واحد، فهي تمر من مدنين وتعدي من قردان
1: وليبيا. خاصة بليبيا لأن أغلب السلع يؤتى بها من ليبيا، وفي الحقيقة هي مش من ليبيا، هي يؤتى بها من تركيا ومن مناطق أخرى،
2: يعني
1: مفتوحة على العالم يعني.
2: مفتوحة على العالم، موانئ دبي أيضا وكذلك موانئ ليبيا أيضا. ومن بعدها يتم وسقها عبر معبر رأس جدير بطرق مختلفة ونجدها في النهاية في أسواقنا.
1: عجبني كي قلت لي بطرق مختلفة.
2: بطرق مختلفة نعم، نحن نعرف هذه حاجة اعتيادية ولا تعنى، احنا نعرفوها عايشينها يعني حالة عادية ونستخدم على أرواحها ربي عينها. المهم في إطار أن يكون عمل مشروع وما فيش إفساد وما فيش إضرار بالمجتمع وصحة المجتمع، احنا ما عندناش مشكلة، ما عندناش كنظرية هذا موازي وهذا مش موازي، والنظرية هذه عفى عليها الزمن وربما هي اللي قاعدة
1: خاصة في الجنوب الشرقي. إذا كان بنحكي على موازي مش موازي وقت نقول
2: وش قاعدين نعملوا غادي نحو هذاك تلقونا في بلاصة أخرى.
1: طيب سيدي حسين يا باهي، رجعنا للسؤال على دور المرأة، نحبها الفلاحة والتاجرة في نفس الوقت.
2: دور المرأة الفلاحة والتاجرة هي أولا أنه المرأة من الناحية الاقتصادية بطبيعة الحال هي عادة تهتم بكل ما هو إنتاج في البيت، تربية الدواجن مثلا، حتى المساهمة في تربية بعض المواشي، كل ما هو عمل فلاحي في البيت، وكذلك تحتاج إلى تسويق هذا المنتوج وإن كان بكميات صغيرة. هذا لا شك فيه، لأن السوق يسمح لك بأنك تهز حارتين عظام وسردوك وتشارك مع الناس وتأخذ تبيع وتأخذ ما يستحق العائلة إن كان كثيرا أو قليلا. وهذا السوق إذن يعني يسمح بهذه الفرصة للمرأة، خاصة في السنوات الأخيرة هناك تحول مجتمعي بعد مجلة الأحوال الشخصية أكيد. هناك
1: ثم تحرير للمسؤوليات في مستوى العائلة.
2: نعم، وهناك تكاتف بين الرجل والمرأة. صحيح. وحقيقة هذه حاجة طبيعية جدا وهي حاجة ضرورية، والرجل والمرأة هم حاجة واحدة. ما ينجموش، ما نحن أصلها كلها حاجة واحدة يعني.
1: لا، ولكن سي حسين بالإضافة لهذا خاصة في مجال المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية
2: والحرفية
1: تنتج، والحرفية تنتج مواد والسوق هو أحسن منفذ لترويجها يا أخي.
2: وكذلك هذا من الأساس يعني البعد الاقتصادي للسوق هذا لا جدال فيه، ولكن بالنسبة للمرأة أيضا عندها جانب آخر يتعلق بحسن سير التبادل التجاري في الأسواق، باعتبار أن الأسواق لقرون طويلة كانت فضاء عاما ذكوريا بالأساس. وفي الكثير من النزاعات بحكم عنده بعد ترابي، نزاع على مناطق الانتصاب، على هذا نصبتي هذه مش نصبتي، إذن نزاع مع بقية الفاعلين في الفاعل الرسمي والسلطة المحلية والمكاس، وإذن هو عنده هك البعد الترابي، بمعنى التراب له حدود، وعندما نرسم الحدود وهذه بلاستيك وهذه مش بلاستيك، خاصة أنه بريوديك، هو تصير برشا نزاعات. المرأة لها دور مهم في التقليص من هذه التوترات وجعل السوق يشتغل بآليات إذن أقل توترات. لأنه
1: لابد أن نعترف بأن المرأة في كل مجالات العمل في نهاية الأمر، ليس في السوق الأسبوعية، نجحت ربما أكثر من الرجل بأخلاقها، ربما بتعاملها مع الحرفاء، ربما تكسب الحرفاء بطريقة أسهل من الرجال.
2: أنا باش نفاجئك سي المنجي أنه ونفاجئ المستمعين يعني الكرام في النهاية، أنه المرأة من حيث التكوين الجيني الأصلي أنها هي بالها مستسعى.
1: صح عليها.
2: عكس الذكور اللي هما أولاد إكسبرس سريع. سريع ونقولوا احنا
1: شخصيه وربما
2: وكذا، وحب في ساعه وما عداش وساعه بال، حب يخدم تو يعمل تو، عنده هيك السرعه. هذه مساله تتعلق بطبيعه الاشياء. المراه بالها مستاسعه وتتحمل. الراجل نقولوا احنا سريع وفعال وهكذا،
0: وعنده فونكسيون واحد،
2: وعنده فونكسيون معناه ما يحبش المشاريع بعيده المدى. هذاك علاش حتى القرايه تو في الجامعات نشوفوا ان البنيات هم اللي يقراوا اكثر، لان بالهم مستسع ويستثمروا في المدى المتوسط حتى والبعيد.
1: تسمح لي ما الحديث ذو شجون، هو كلام يجبد كلام، لكن تو حتى كي نمشوا نعملوا العكس في المقابل، تلقى الراجل هو تاجر لاقمشه، وتأتيه الرجل يقول القماش الفلاني، يقول راه عندنا ولا ما عندناش، وتأتيه المرأة يقول راه عندي، وهاو نعطيك نوع آخر ويجبد له النوع الأول، باش يجي يقول هاو نزيد لك النوع الثاني، وبعد يقول اسمعي هاو غدوة نجيب لك الثالث، يجي برك يوسع في باله مع المرأة.
2: اي هذا
1: هو الرجل، حتى الرجل يعني
2: حتى الرجل. وهذا يا راهي تتعلق بطبيعة الأشياء.
1: أيوة.
2: احنا نعرف حتى في الفيزياء وفي الأمطار وفي المناخ انه الأجسام او الأجساد او المواد التي لا تتشابه، اللي بينها جراديون، بينها فارق، تتفاعل بنسق اسرع.
1: طبعا
2: مثلا كتلة هوائية مثلا فيها درجة حرارة معينة مثلا تتفاعل مع جبهة هوائية أخرى بدرجة أقل 50 درجة تحدر باش تولي فيضانات وأمطار، بينما التفاعل في نفس الجنسين إذا تفاعل أقل والتعامل أقل.
1: صحيح جميل جدا. تسمح لي سي حسين، أنت توا حكيت لنا على برشا أشياء وجيتنا بشدة وعزيمة من الجنوب، وتحمل عبق الزمان وتحمل كل تلك الأفكار الجميلة. أنا بحب باش نبقى في نفس الإطار هذاك ونحبش نهدي لك غناية، أي نستمع.

0: إذن نتجه صوب الأستاذ العزيز الأستاذ حسين الزطريني، ونسعد بلقائه. وجينا في الحقيقة من بعيد ومن أماكن بعيدة، ونحب تزيد ترجع لنا مرة أخرى حول المرأة الفلاحة والتاجرة ودورها في مكافحة ربما ضعف الدخل الفلاحي، ونفتح حتى النقاش في نفس الوقت مع سيناجح الرياحي إن كان له أمر في هذا الأمر. تفضل سيناجح.
1: المرأة الريفية عموما خلقت نوعا من المرونة الاقتصادية داخل المجتمع، فتجد المرأة الريفية توازن بين الفصول في فترة الركود الفلاحي،
0: نعم،
1: في الشتاء منتوج الزيتين، في الربيع يعني البقوليات عامة كالفاصوليا وغيرها كما نحن في حالنا اليوم، كذلك الملابس الجاهزة والمنسوجات اليدوية والصناعات التقليدية بصفة عامة.
0: صحيح.
1: توازن الفصول ثم تثمين المنتوج، بدل بيع المنتوج كمادة خام وبأسعار زاهدة، تقوم المرأة بتصنيع الأجبان قديما، اليوم فقدت مثلا صناعة الأجبان لدى المرأة في تونس، التوابل وغيرها من المربيات، وبيع مباشر في السوق، ويعني بضعف ثمنه أو إدخال كلفة تحويل الشيء من مادة خام إلى مادة قابلة للبيع.
0: وهناك شيء آخر سيناجح، سمحني ديما انقطع فيه، خاصة هذه بمناطق الشمال، موجودة حتى في الجنوب، مناطق الشمال، هي تلك النباتات العطرية والنباتات التي يتحصل منها على الزيوت، الغابات، منتوجات الغابات، اللي أصبحت النساء تستغلها وتستثمرها شيئا فشيئا في الأسواق، وتأتي بها حتى إلى تونس العاصمة، ربما تعرضها في المعارض المعروفة. المرأة الفلاحة أصبحت لها باع وذراع في المجال هذا.
1: يعني تجارة المدخلات، نجد كثير من النساء تخصصنا في بيع البذور المحلية، الشتائل، العلف المنزلية، الزيوت الروحية، زيت الكليل، الزعتر والشيء. تجارة تخلق نوع من الثقة المتبادلة بين النساء والمجتمع في حد ذاته.
0: صحيح.
1: مقايضة العصرية مثلا كطريقة، قبلا يعني في القديم
0: في نهاية الأمر تجيب مثلا تجيب البيض ولا تجيب الزبدة وباش تمشي تشري ملابس،
1: لو
0: عملت في نهاية الأمر
1: مقايضة ديناميكية، مقايضة منتوج بمنتوج آخر، يعني
0: نعم،
1: هذا يخلق نوع من التوازن الانتاج المنزلي او توازن الانتاج المحلي عامه والاحتياج الاستهلاكي الشخصي.
0: لكن الا ترى سيناجح بان هذه الطريقه هي طريقه في نهايه الامر للتمكين وللادخار الاجتماعي؟ اش نقصد؟ نقصح ربما هي طريقه من طرق مكافحه ضعف الدخل العائلي، هيك ولا؟ المرأة عندما نجحت في هذا هي جاءت لتكافح من أجل ضمان الدخل الفلاحي لتكمل الرجل.
1: نعم استاذي، يعني خروج المرأة العمل منحها نوع من الاستقلالية المالية وسلطة قرار مالي فردي. لم تعد المرأة هي مجرد يد عاملة في حق العائلة، أو بل أصبحت ذات رأس مال تدير تجارتها الخاصة، وفتحت كذلك صندوق أزمات يعني بين ظفرين، هو الدخل اليومي الذي تجني المرأة أما من السوق الأسبوعي أو من السوق اليومي أو يعني المرشي بصفتنا العامة، يستخدم يعني غالبا جاب به مصاريف الطارئة، تكاليف تمدرس أولادها، الحاجات اللي تحمي الأسرة من الديون الناتجة عن ضعف مثلا المردود الفلاحي، ضعف المردودية الفلاحية للمرأة الفلاحة. وكذلك الحاجة ذي مكنتها أنها تكسر عزلة المرأة في الريف وتكتسب خبرة، يعني خبرة مكتسبة، خروجها للسوق أعطاها خبرة كيفاش تتفاوض.
0: صحيح.
1: المرأة اليوم نيغوسياتور باهي في السوق، تدعيم الكلام سي حسين بالحق، يعني التاجر نقول ذكر أو الرجل في عملية التفاوض، ليس كما يتفاوض مع المرأة كما يتفاوض مع رجل مثله.
0: المرأة بكثير من اللين، يعني
1: بكثير من اللين وكثير من الحذر في الكلام، وتعرف المرأة هي كونها عامة كائن رقيق، يعني لا يمكن أن تجابها النار بالنار كما يقولون.
2: حتى سامحني، تفعيل آليات الرقابة الذاتية.
0: أيوة.
2: تفعيل آليات حضور المرأة في السوق، إذن يفعل آليات الرقابة الذاتية، معنى الرجل يولي منضبط بطبيعته ما يتكلمش كما يجي، كحضور مقدس ايضا.
0: جميل. بارك الله فيك. انت كلامك حلو برشا. سي حسين بالله سامحني، انت سيد العارفين صلحني كاني غلط، توا المناطق الجبليه هذه فيها الزيوت الروحيه وفيها كذا وكذا، اما المناطق الجبليه نعرفها اللي تنتج منتوجات ربما قد لا تنتجها المناطق الموجوده في جهه الجفاره ولا حتى في الفرش، تو مثلا هك الرب وهك الغربوز وهذه نلقاها هذه في الاسواق الاسبوعيه ولا
2: نلقاوها، وخاصة في بعض الأسواق القريبة من المنطقة الجبلية وهي تقليد مشترك في الحقيقة. أيوة. ليس خاص أما المناطق الجبلية محافظة أكثر على التقليد. أيوة. وما يهم في هذا في الحقيقة هناك أبعاد نوعية للسوق الدوري.
0: نعم.
2: فالبضاعة ليست هي البضاعة. والقضية ليست كميات وأرباح.
0: نعم.
2: القضية أنه احنا كمجتمع استهلاكي اليوم لقد تغيرنا كثيرا، بدأنا نبحث عن النوعية. وتلك المطبخ القديم. نعم. والبيولوجي أيضا.
0: أيوة.
2: بغض النظر عن الكميات نبحث عن ذاكرتنا من خلال الأطعمة التقليدية.
0: صحيح.
2: وذلك تراثنا وهذيك ذاكرتنا ونحن نبحث عليه بأي ثمن في النهاية. بأي ثمن بغض النظر عن الثمن. قد ندفع أموال مضاعفة من أجل الحصول على.
0: صحيح.
2: نقوله إحنا طريف شريح جبلي هيك ولا طريف عسل أصلي. ليس الأمر متاح الآن بحكم أن دخلنا في سوق الاستهلاك والإنتاج على نطاق واسع، وهذا النزع الكمية للسوق وللأسواق حتى الحديثة والتصنيع وما إلى ذلك. يعني بدينا نفركسوا على هذه الأشياء النوعية، وهذا توفره حقيقة الاقتصاد الريفي والمرأة الفلاحة في ذلك الإطار من العلاقات الثقة المتبادلة، لأن التبادل التجاري في النهاية.
0: نعم. نعم.
2: هو علاقات ثقة.
0: صحيح.
2: في في في بيئة يمكن أن كما نقولوا ينجموا المتعاملين يغشوا بعضهم في السلعة ولا في. أيوة. كذا ولا في. أيوة. مصدرها. أيوة. أو في نوعيتها.
0: نعم.
2: طب هذا مهم.
0: اسمح لي للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، تو الرب قلنا هو شنو. أيوة. الرب وما هي أنواع الرب الموجودة في على الأقل في الجبل وفي الفرش ولا في السهل يعني.
2: بالنسبة للرب إذن هو نقوله إحنا منتج سكري تقليدي.
0: أيوة. عصير، هو نوع من العصير لمن
2: نوع من نوع من من المعجون.
0: أيوة. صحيح. بارك الله فيك.
2: عنده علاقة إذن بال
0: مربى.
2: بالمربى. هو تقريبا كيلو مربى.
0: أيوة.
2: وفيه برشة أنواع أكيد. نعم. حسب طبيعة الغلال. نعم. اللي تم. نعم. تحويله.
0: نعم.
2: وعنده استعمالات تقليدية في الحقيقة بدأت في جيلنا احنا بدأ يبعد عليها شوي، وأنا شخصيا كمستهلك إذن نسمع به ولكن التو ما استهلكتوش مثلا. هذه حقيقة.
0: قلنا الرب متاع شنو مثلا الموجود الآن في الأسواق، في أسواق الجنوب الشرقي، الرب متاع أي مناطق مثلا؟
2: حقيقة بالنسبة. أيوة. لدراستنا في الجنوب الشرقي أنا. أيوة. شخصيا لم أجد المادة هذه.
0: أيوة.
2: وحقيقة هناك تحول حتى في بنية العرض التجاري، ومعادش هذيك الأشياء الكلاسيكية اللي نعرفها من بينها الرب وحتى العسل بدرجة أقل يعني. أيوة. موجود أما بدرجة يعني أقل مش كما
0: خاصة نعرف أن الرب هو شيء أساسي الآن ولا يزال في الأعراس مثلا، في الأعراس وخاصة بالنسبة للعريس والعروسة حتى 7 أيام الرب لابد منه.
2: هذه راي باش تعاون انت في سيمونجي. أيه. لأنك انت عندك خبرة أكثر. أيه. منا وإحنا نستفيد منك في. أيه. خاصة في الجوانب هذه. أيه. لأنه مهم جدا.
0: أيه. جميل.
2: معناه يستعملوا كيفاش في الأعراس.
0: جميل. جميل جميل جدا. طيب نحب نمشوا لأن الوقت قاعد يداهم فينا مع الأسف، نحب نمشوا للفقرة ربما قبل الأخيرة. هو نحن في الجغرافيا وسي حسين أنت تبارك الله عليك في المجال هذا عندك فكرة وباع وذراع، أنه نتحدث دائما من أهم الإشكاليات في الجغرافيا، جغرافية المجال، هو العلاقات التي تربط الأرياف بالمدن. فالسؤال لكم أنتم بالزوز واللي حاب يتكلم، فيما يتمثل هذا الرابط بين الريف والمدينة، الرابط الذي تقوم به السوق الأسبوعية في نهاية الأمر؟
2: شكرا سي المنجي. وفي النقطة هذه نحب نلخص ما نطولش برشا، ولكن هذا يشمل أسواقنا وأسواق جيران أيضا. أي. في المغرب أنا عملت ماشية للمغرب في إطار البحوث أيضا ودرست.
0: صح.
2: سوق صفر وزرناه والأسواق الأسبوعية. أي. لأن تشابهوا في
0: في أي مناطق هذه في المغرب؟
2: في شمال المغرب. أي. في مدينة فاس. أي. وما حولها. شمال المغرب. إذن
0: هذيك يسموها المنطقة الشرقي ومنطقة الفوق تولي منطقة جبال الريف.
2: جبال الريف. وفي هالإطار عملت شوي مقارنة أنا. وما وجدته سواء في تونس أو في المغرب. هي تلك النظرة التقسيمية نوعا ما من الفاعل المركزي، يعني من ربما من البلدية، من الجماعة المحلية، وكانوا الأسواق هذه خاصة في المغرب بارزة برش.
0: أي
2: تلقاه السوق يطيشوه برا من القرية، معناها تمشي انت للقرية الفلانية
0: يعني.
2: يطيشوه كأنه قصة ريف. حكاية ريف يجب أن يعزل هكذا ويترك بعيدا.
0: ربما يرى كأنه مشهد من مشاهد تريف المدينة،
2: تريف أو نوع من مشاهد العودة إلى الوراء. وهذه في الحقيقة ناتجة عن نظرة حداثوية مغالية. برزت خاصة
0: حسين تو سمحني أنا أعرف وأنا كنا زرت تقريبا جل مناطق أوروبا، وريت الأسواق الموجودة الأسبوعية في قلب المدينة.
2: ربما هذاكم تصالحوهم
0: وفيها مش فقط أهل البلاد يعني. قوم تمشي مثلا البروكسل، مش تلقى بروكسل، تلقى مغاربة، تلقى توانسة، تلقى كذا في السوق ويبيعوا هكاية على
2: هو هذاك الأساس. ثم مجتمعات أكيد تصالحت مع مع مع تراثها هذا وما إلى ذلك. بالنسبة لتونس وضعنا باين أن الناس ينصبوا في وسط المدينة، والسوق مازال هو مركز المدينة ومركز القرية وكما حكينا. ولكن بالنسبة للنظرة الإدارية يجب أن تتغير. فليس السوق بهيك النظرة المتعالية الاستشراقية، ربما نتيجة المدرسة الاستعمارية أنه رمز للتخلف ورمز للتريف وعدم الانضباط والانتصاب العشوائي وما إلى ذلك. كل تلك الريجيستر متاع الخلفية هذيك متاع مجموعة من الكلمات غير البريئة في النهاية وتقزيمية.
0: يا أخي الآن الكرة لابد أن يتغير في الآن. الكرة في مجال أهل الحل والعقد يا أخي،
2: وهذه دعوة
0: لابد من نظرة ولابد من مراجعة النظرة حول الأسواق الأسبوعية.
2: وهذه دعوة بكل يعني بكل لطف لأصدقائنا في الجامعات المحلية حيث ما كانوا في البلديات وفي المجالس الجهوية والأقاليم، أنه لابد أن نغير كل هذا ونبعد على هذه التقاليد اللي احنا ورثناها من الإدارة القديمة الاستعمارية، وهذا في مصلحة الجميع.
0: أيوة. طيب.
1: شكرا أنا باش نستعمل للتغني بالفحص عديد العبارات الرنانة والمتعبير المجازية. السوق الأسبوعي وسي حسين نحسه أنا هو الحبل السري اللي يربط بين عالم الريف وعالم المدينة. نقطة جغرافية يتلاقى فيها الزمان بالمكان كما يقولوا، فماش حد فاصل ما بين نظام العيش الحضري ونمط العيش الريفي. هذي نحس يحقق ثلاثة أنواع متاع تكامل. أول حاجة التكامل الغذائي. التكامل الغذائي يعني السوق أوسع شوية، هو رئة المدينة التي تتنفس منها. تتنفس منها من أين تأتي أكسجين المدينة؟ هو منتج الريف.
0: أيوة.
1: الغذاء مباشرة من الحقول إلى موائد الحظر. في المقابل السوق يمثل المواطن الريفي نافذ الحصول على المنتجات المصنعة، الأجهزة الإلكترونية، الملابس الجاهزة، الحاجات اللي مش موجودة في القرية. ثم نوع من التوازن بين سلة الغذاء والسلع الاستهلاكي.
0: سلة الغذاء
1: الانصهار الاجتماعي والثقافي، مثلا في رحاب السوق، وذي الحاجة تأكدوا لك عيد الأضحى التقاء، هذا نحكم عليه على سوق الدواب،
0: الاستعداد يعني
1: سوق الاستعداد للأضحى. يلتقي الموظف بالفلاح بالتاجر الحضري، يصير عليه مباشرة أول حاجة سي منجي وأول حاجة أستاذي سي حسين تلاقح اللهجات والتقاليد.
0: كيفاش
1: تبادل الحكايات، تبادل الخبرات. ثم صورة
0: حتى كل حس بروحه بلدي شوي، واللي يحفظ ذاك اللهجة واللغة
1: تكسرك الصورة النمطية. ثم كسرك النمطية ولد بلاد ولد ريف،
0: لا يقول حتى هو فلاح يحب يفهم العلوش وكيفاش ياكل وكيفاش يمس، وعنده الحم عنده شحم الى غير ذلك،
1: يكتسب الخبرة. كذلك حتى الريف حد ذاته يولي محدث، معناه يصير له كما ميساجور. سكان المدن يهز معهم نمط استهلاكي، تكنولوجيا جديدة، المجال الريفي ولي عصري أكثر بشوية بشوية. وزيد أنه السوق هو جسر اقتصادي خدمي يعني بنسبة كبيرة ياسر، يعني هو محطة لوجستية تتحول لطرفت المدن نهار السوق من إلى ورشات نقل ورشات شحن. سكان الريف يستفادوا من وجودهم في السوق باش يقضي مأرب حاجات إدارية باش تحق مثلا مواد أسمدة كلها مرتبطة يعني كلها مرتبطة بالمدينة وبسوق المدينة في حد ذاته. خلاص القول سيمونجي السوق الأسبوعي ليس مجرد مكان للبيع والشراء، هو مساحة للوساطة الحضارية تمنع انعزال الريف، تحمي المدينة من الجمود الاستهلاكي. يعني المدينة لا تستهلك سوى المصبرات، يعني تستهلك منتجات المصنعات، تستهلك حاجات يعني جديدة وطازجة،
0: بارك الله فيك،
1: وتحقق وحدة مجالية وتاريخية صلبة.
0: صحيح صحيح، جميل جميل جدا. شوف اقتربنا من النهاية أستاذ حسين، احنا اذكرنا الأشياء بمسمياتها، اذكرناها كما هي، ولكن بحكم الاختصاص الآن وبحكم الحديث مع السيدات والسادة أوفياء الثقافية، نعرف بأن كل ربما قطاع من القطاعات ما نقولوش مشاكل، ما له صعوبات على الأقل. فيما تتمثل مثلا الصعوبات الناجمة عن الأسواق الأسبوعية مثلا، سواء كان بالنسبة لحركة المرور أو بالنسبة للنزاعات بين المكاس وبين ربما الباعة إلى غير ذلك؟
2: أعطيك الصحة،
0: أنت تبارك الله عليك، عاد
2: أعطيك الصحة سي المنجي على هذه الإثارة أو إثارة النقطة هذه بالذات.
0: أيوة.
2: وكما قلنا هو الأسواق إذن هي مجالات محددة ومركزية، إذن هي موضوع نزاع.
0: أيوة.
2: بين الباعة متاع السوق على أماكن الانتصار، وكذلك بين الباعة القارين وكذلك المقاهي على الرصيف، لأن المسألة تتعلق بالحدود والحقوق الاقتصادية أيضا، لأن المنافسة هي لأن السوق هو مشروع اقتصادي ويوفر مداخيل، وتكون تلك المداخيل موضوع نزاع.
0: لأن في الغالب في المناطق السوق الأسبوعي تلقاه حتى الناجح هذاك معاش يعدي
2: يعني يولي للمترجلين فقط. هناك جوانب تتعلق بالصراع بين المكاس أيضا وكذلك النصاب، وربما رمزية البرويطة متاع البوعزيزي شهيرة وأبعادها الرمزية ونتائجها الجيوسياسية. إذا الأمر ليس هكذا يعني مسألة اقتصادية واحتياجات مادية وانتهى، الأمر متعدد الأبعاد. والأسواق بحكم تجربتنا معهم ثم هل تذمر من المشاكل التنظيمية ذات العلاقة باشتغال السوق الدوري، في كما حكينا في هيك النظرة اللي ربما الإدارية جزئيا، لأن الإنسان ما يجمش يعمم، على الأقل في بعض المواضع هيك النظرة الدونية للسوق باعتباره أنه غير منظم وكذا. دونك هذاك علاش القصة وقصة السوق إذن هو هوية وقصة تتعلق بالعدالة.
0: صحيح.
2: والشعور بالمساواة في الفضاء العام بداية من السوق كفضاء عام، لأن احنا متساوون في القانون ومتساوون في الواجبات ومتساوون في الفضاء العام.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. ولكن كجغرافي أنت وحتى سيناجح بارك الله عليه، من الجغرافي من مهامه أيضا أن يحاول الحديث عن الحلول وربما عن فك تلك ذاك الانحباس. سيناجح مثلا أمام الصعوبات هذه أو ربما أمام هذه المشاكل بين ظفرين التي تحدث، ما هو كيف السبل لحل تلك الإشكاليات؟ يعني
1: هذه من المشاكل اللي يخلقها السوق، مشاكل تهيوية، مشاكل الموضع، الارتباك المجالي في
0: الفرق.
1: بداية زحف العمراني وتوسع المدن، الكثير من الأسواق وجدت نفسها محاصرة ببنية سكنية، نفس حالة سوق الفحص. الفحص لم يتم فك تركيزه فقط، إنما هي عملية إقصاء مجالي.
0: ما هي إقصاء مجالي؟
1: السوق كان هو مركز المدينة.
0: إيه؟
1: فجأة قرار يعني لأقول صارم،
0: إيه؟
1: كونه كان السوق نقطة لتلوث سمعي، تلوث بصري، وكذلك تلوث بيئي.
0: لكن مازال هو ينصب في الطريق الرئيسية، ما
1: تم نقله بداية من سنة 1996 إلى جانب محاذيا وادي بوذبان، بداية الفيضانات التي صارت من سنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة، تم نقله إلى على طريق الوطني عدد
0: أربعة
1: المؤدية للقيروان، عدد ثلاثة المؤدية لولاية القيروان. لكن الزحف العمراني وصل اليوم يمكن أن
0: ذراع بن جودر، وصل لذراع بن جودر
1: تقريبا. يمكن القول أن السوق اليوم يحتاج إلى إعادة تركيز مرة ثانية، لأن الزحف العمراني
0: نعم
1: وصل إلى محيط محيط سوق الدواء.
0: أيوة.
1: التهجير الأطراف كما تحدثنا، تأثر البلديات أحيانا كما تحدثنا إلى نقل السوق إلى مناطق بعيدة وتغيير الموضع.
0: أيوة.
1: مثلا نعم. حركة المرور والاختناق الأسبوعي بين الأمس واليوم تتغير تتغير
0: الطريق المعبد قد هو هو الشساع بتاعه قاعده هو هو والاسواق قاعده تتضخم
1: معضله حركه المرور وغياب مواقف السيارات في مدينه كبيره كمدينه
0: مربط للسيارات
1: مربط السيارات
0: نعم
1: الانهج المجاوره التحول الى مواقف عشوائيه للشاحنات والدواب في حالة حوادث لا قدر الله سيارات الأسعاف أو الحماية المدنية يعيق مما يعيق
0: يمكن التدخل في الظروف
1: في هذه الظروف طيب
0: نعم
1: ويتحول السوق من عرس إلى كابوس لسكان بعض الأحياء المجاورة خاصة في مدينة الفحص والتشكيات الأخيرة التي وصلت إلى بلدية مدينة
0: أستاذ حسين الزتريني سننهي أستاذ حسين هل هذه الصعوبات هي موجودة في أسواق الجنوب الشرقي بالبلاد التونسية؟
2: موجودة ومزمنة ومستدامة أيضا.
0: أيوة.
2: وفي الحقيقة أنا بكل يعني لطف أتوجه حتى لأصدقائنا المستمعين في الجماعات المحلية بشكل عام في البلديات
0: نعم.
2: لابد من أنه ما نعرفش أسكي ثم إمكانية هم يعرفوا الجوانب الإدارية نعم. هذه إمكانية نعم. إعادة استغلال الأسواق بشكل مباشر من البلدية طول مثلا نعطيك مثال أنا شفت التجار أغلب الباعة في الأسواق
0: نعم
2: 70 إلى 80% من الباعة إيه؟ مثلا تلقى يدور على المنظومة يخدم كل يوم على
0: إيه؟
2: المنظومة الحضرية
0: المحلية من سوق
2: السوق محليا مثلا في جريس نعطيك
0: إيه؟
2: لربعة تلقاه في المانسة
0: صحيح.
2: نهار الجمعة في البلاد
0: إيه؟
2: نهار الخميس في الهشام
0: صحيح.
2: مثلا وهكذا
0: صحيح.
2: هذايا السيد هذايا النجم نعطوه بطاقة مهنية ويولي يدفع أداءات مباشرة للقباضة باعتبار أن أغلبيتهم هم نفسهم التجار ويخدموا كل يوم بحكم تعدد الأسواق وأن الرزنامة تساعدهم فيعني هذا من شأنه في نظري أولا تحسين مداخيل البلدية وفضل النزاعات التي يبدو أنها تتقلق معناها احنا جبدنا الموضوع أنه التوترات هذه تبدأ من السوق الدوري وتبدأ من الأشياء من سافلة المجتمع نعم. بين قوسين نعم. وسافلة الاقتصاد
0: نعم.
2: وسرعان ما تولي تعمل إذن لا أنا أعتقد أن من مصلحتنا نحن ومن مصلحة الجماعات المحلية
0: نعم.
2: وحسن التسيير
0: نعم.
2: أن يعاودوا ينظروا كيفاش ينجموا يعطوا بطاقة
0: طيب كلمة الختام في أقل من ثانية قلبة الختام بعد ثواني فقط
1: مشكور سي منجي فرحت لي قبلت سي حسين مشكورين السادة المستمعين كل ونوجه تحية لعائلتي واللي كنتي سي حسين مرة أخرى ونوجه تحية المؤثر سي مراد بن جلول
0: طيب. بارك الله فيك ونحن نفتخر بنجاحك وبوجودك معنا سي ناجح وأنت ناجح سي حسين تفضل
2: شكرا, شكرا على هذه الاستضافة وأنا سعيد بهذه الاستضافة ونستغل الفرصة بطبيعة الحال باش نشكر زميلي اللي كان عاوننا برشا اليوم يعطيه الصحة ونتمنى له أيضا مستقبل جيد وأريد أن أتوجه بالتحية لأساتذتي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جميعا وهم أكيد السيد عدنان حيدر إن شاء الله يكون في الاستماع
0: إن شاء الله
2: وكذلك زملائي في كلية الأداب في صفاقس سابقا والآن زملائي في المعهد العالي للفنون والحرف ونحب
0: نبلغ تحية
2: بتطوين ونحب نبلغ تحية ممكن خاصة لأستاذنا العزيز الأستاذ رضا الأمين ما جاتش الفرصة وفي سوسة ومتقاعد الآن ونوجه له التحية وإن شاء الله يكون في الاستماع
0: هذا كورس من عرس الجامعة التونسية طيب يوفى الحديث السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع لكل بداية نهاية هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الرابعة والأخيرة والتي خصصناها كسابقاتها إلى الأسواق الأسبوعية وكنا صحبة الرفقة الطيبة للأستاذ الجامع حسين الزتريني وللباحث ناجح الرياحي مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي وفي آخر الكلام نقول تونس وإن شردتنا الرياح زمانا وتهنى زمانا فكون الدليل الأوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا. مساء الخير. الخمسة متاع العشية نلتقي مع بعضنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي مباشرة من استوديو ناظم الهاني بالإذاعة الثقافية. مرحبا بالجميع وين ما كنتوا. ثلاثة ساعات نحاولوا من خلالهم أنه ناخذوا بعضنا أبرز المستجدات الخاصة بشأن الثقافة في الوطني والعربي والعالمي، مع الأخبار الثقافية والفنية، مع استضافتنا اللي باش تهزنا في مصافحة أولى إلى تستور، وتحديدا للحديث على مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى، وتحديدا باش نحكي على البرمجة الخاصة اللي قاعدة نظم فيها ولا قاعدة تنظم فيها جمعي المهرجان هذا وخلال هذه الصيفة. كذلك اليوم من استضافتنا أيضا باش نتحدث على مدونة، الجزء الثاني منها تحديدا اللي باش يكون حاضر بعد أيام، مدونة القبائل التونسية في جزءها الثاني، ويكون حاضر معنا الأستاذ حاتم الضوي لتقديم هذه المدونة. نحكي أكيد على الجزء الأول ونأخذ فكرة على الجزء الثاني اللي كما قلت باش يكون حاضر في الأيام القليلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى الأنغام. مرحبا بالجميع وين ما كنتوا مستمعينا. منصف المرايحي اليوم يرافقني من أمام الأجهزة التقنية، أهلا وسهلا ومرحبا بك منصف. حنا الفرجيني معاكم من أمام الميكروفون. مرحبا بالجميع، يلا هيت خلينا نبدأ. جورج وصوف وروحي نسمع.

0: متروحش تضيع الميه
1: وي
0: في حرد سقاي علمنا علمنا علمنا
2: علمنا

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. خلينا ناخذوا اخر الاخبار الثقافيه سواء كان في تونس والا في الوطن العربي والعالم. خلينا نبداو من تونس، وين اعتبر عميد المهندسين محسن غرسي وصرح لوسائل الاعلام ان تونس لم تستثمر بشكل المطلوب في تنوع مواقعها الاثريه والتاريخيه، رغم انه عديد الدول استثمرت في معمارها القديم ومواقعها الاثريه اللي اصبحت مواقع سياحيه مدرة للأموال. كما يقول كذلك أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في تونس وليت إلى السقوط، ودعا إلى الاستثمار في هذا التراث وإعادة ترميمه واستثماره سياحيا وثقافيا. وأن دراسة شملت تونس وبنزرت والحمامات أظهرت وجود ما يقارب 4500 بناية إلى للسقوط، وأشار إلى أن ترميمها وصيانتها واستثمارها بالشكل الأمثل يمكن أن يدعم نسب الإنتاج المحلي. نواصل معكم مستمعينا مع الأخبار، وين نلقاو جديد مهرجان الجاز بيتبرقة اللي يعلن على البرنامج الرسمي للدورة 20، مهرجان تبرقة للجاز مسرح البحر في دورة استثنائية تحتفي بأرقام التجارب الموسيقية وتجمع نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم. مهرجان تبرقة للجاز مسرح البحر باش ينطلق نهار 2 جويلية ويتواصل إلى حدود 9 جويلية 2026. باش تكون هناك عديد الفرق من كوبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من تونس والجزائر، من لبنان طارق يمني، كذلك عرض نحن موجودون من الولايات المتحدة الأمريكية، والعديد من العروض الأخرى. نذكر اللي مهرجان تبرقة للجاز مسرح البحر يقدم في دورة استثنائية من 2 إلى 9 جويلية 2026 التجارب، عدد من التجارب الموسيقية اللي تجمع نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم. من تبرقة إلى قرطاج، حيث كتبت بعض الوسائل الإعلامية اللي من مصادر خاصة وتحديدا هنا نقول بوابة تونس، وتحية لي زميل صابر بن عامر اللي يكتب ويعلن على بعض الأسماء اللي باش تكون في النسخة 60 لهذا العام من مهرجان قرطاج الدولي. يقول أو على صفحات بوابة تونس أنه مهرجان قرطاج الذي يحتفي بستينية تأسيسه عبر مجموعة من العروض الفارقة على غرار حفل الافتتاح اللي كما يذكر أو تذكر بوابة تونس باش يأمنوا نجم التونسي صابر الربيعي، في حين ستؤمن حفل الاختتام النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بعد غياب طويل. وكانت لجنة المهرجان أعلنت منذ أسابيع أن صابر الربيعي سوف يفتتح الدورة 60 لما يمثله أمير الطرب العربي كما يلقب النقاد بالنسبة للجمهور والفاعلية في سهرة يتوقع أنها تكون استثنائية يمتزج فيها الإبداع التونسي من خلال صوت صابر الربيعي وجمهوره التونسي والعربي كذلك. أما بالنسبة لعودة الفنانة اللبنانية ماجد الرومي إلى مسرح قرطاج بعد غياب تقريبا يناهز 8 سنوات، كان آخر مرور لها عام 2018. تغني حفيدة عليسة لعشاقها في تونس باقة من أروع أغانيها على غرار كن صديقي، اعتزلت الغرام مع الجريدة وغيرها من الأسماء. وما بين حفلي الافتتاح والاختتام يقول كذلك أنه سيكون لعشاق الموسيقى العالمية والراي موعد مع المغني شاب خالد ليعيد إحياء أجمل أغانيه التي رددتها الأجيال. هذه بعض العناوين، بعض الأسماء اللي من المتوقع قبل ذوما سكوبات لبعض الجرائد والصفحات الإلكترونية قبل موعد الإعلان الرسمي على الأسماء اللي بشكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي. يلا نواصل معاكم، وأكيد نحكيوا على المونديال، مونديال 2026. هذا المونديال اللي قاعد يشد في الانتباه لأنه يجي في فترة زمنية اللي يشهد فيها العالم اضطرابات كبيرة، سواء كان بعد سنوات الحرب على غزة أو الآن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على إيران. في كل وفي خضم كل هالتوتر هذه اللي يشهده العالم تقام مراسم الافتتاح لكأس العالم. احنا شفنا أنه الافتتاح الرسمي كان في المكسيك وكانت شاركت فيه الفنانة شاكيرا. شهد الافتتاح الثاني لكأس العالم 2026 اللي كان في الكندا، ونذكروا أنه كأس العالم بالنسبة لهذه السنة 2026 يقام على 3 دول: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. الحفل الافتتاح الثاني كان في كندا بمشاركة زوز فنانات ينحدروا من أصول عربية، هما المغنية الفلسطينية تشيليا إليانا اللي كانت غنيت مع الفنان التونسي والنجم الراب التونسي بلتي واللي كانت لقات انتشار ونجاح، وكذلك النجمة المغربية الكندية نورا فتحي. وشاركت الزوز مغنيات في الحفل اللي سبق المباريات الأولى للمنتخب الكندي في البطولة على ملعب بي ام او فيلد بتورونتو، إلى جانب زوز من أبرز نجوم الموسيقى الكندية. ورغم الحضور الكبير للنجوم العالميين، ولكن برزت إليانا ونورا فتحي بوصفهم زوز أمثلة لنجاح فنانين من أصول عربية في المزج بين التأثيرات الموسيقية الإقليمية والأنماط العالمية من موسيقى البوب والهيب هوب واللي وحتى الأغاني البوليودية، واللي كان شد أكثر الناس ولفت الانتباه إلى إليانا هي إطلالتها البيضاء اللي ارتدت خلالها خلال الافتتاح. كانت ارتدت زي مستوحى من الأزياء العربية التقليدية مزين بالتطريز الفلسطيني، إلى جانب قطعة مستوحاة من الكوفية الفلسطينية اللي كانت موجودة على الثوب متاعها، واللي هذا أكيد كانت عنده رمزية كبيرة وتفاعلوا معها المتابعين بشكل كبير. اضطر المخرج الإسرائيلي دانيف لابيد إلى الانسحاب من مهرجان مارسيليا السينمائي الدولي بفرنسا، وذي بعد دعوات إلى مقاطعته، الأمر اللي خلى 10 مخرجين ينسحبوا احتجاجا على مشاركته تطبيقا لمبدأ المقاطعة الثقافية للكيان المحتل وفق ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية. وكانت ذكرت مديرة المهرجان أن الإدارة دعات المخرج تقديرا لأعماله السينمائية حصرا، فهي كما تقول هي الأعمال اللي قدمها المخرج هي المعيار الوحيد بالنسبة للمهرجان وفق تصريحات وكالة فرانس بريس. ولكن الضغوط استمرت بالتصاعد مع دعوة مجموعة من الناشطين إلى مقاطعة المهرجان في حال مشاركة المخرج بأي شكل من الأشكال. دفعت التطورات الأمنية المتواصلة في لبنان، وفي ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية، عدد من الجهات المنظمة للفعاليات الفنية إلى إلغاء برامجها الصيفية لهذا العام وسط حالة من عدم الاستقرار اللي تشهدها البلاد. في هذا السياق قررت إدارة مهرجان بعلبك الدولية تأجيل فعاليات صيف 2026 على خلفية التطورات الأمنية والسياسية اللي يشهدها لبنان في الوقت الراهن، على أن يعلن عن موعد جديد للعروض في وقت لاحق. وكانت أوضحت اللجنة المنظمة في بيان رسمي أن قرار التأجيل جاء نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة، مع التأكيد على متابعة المستجدات وتقييم الوضع خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم بشأن استئناف الأنشطة. وأشارت إلى أن الموعد الجديد لإقامة العروض سيعلن عليه لاحقا، وأكدت إدارة المهرجان أن القرار يشمل جميع الأنشطة الفنية والثقافية اللي كانت مدرجة ضمن برنامج الموسم الصيفي لهذا العام. نختم معكم هذه الجولة مع الأخبار الثقافية في تونس والعالم مع أريانا جراندي، اللي تطلب من البيت الأبيض عدم استخدام أغانيها في ترويج لسياسته. طالبت النجمة نجمة البوب الأمريكية أريانا جراندي إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتوقف على استخدام موسيقاها للترويج لسياستها، وجاء هذا التعليق بعد ما نشر البيت الأبيض مقطع فيديو على منصة تيك توك في وقت سابق من هذا الأسبوع يسلط فيه الضوء على سياسته المتعلقة بالهجرة. ويظهر في الفيديو عملاء اتحاديون هما يعتقلوا في أشخاص ويقيدوا في أيديهم بالأصفاد، وفي الخلفية أغنية باي أو وداعا اللي أطلقتها أريانا جراندي عام 2024، وكانت الأغنية هذية حازت على جائزة الجرامي. كتبت أريانا جراندي في تعليق لها على مقطع الفيديو: أمس أرجوكم لا تستخدموا موسيقايا أبدا في سياق هذا الهراء الوحشي وغير الإنساني والشنيع. وبالمقابل لم يرد البيت الأبيض على هذا التعليق. وكان فريق أريانا جراندي يقول ويبحث على كيفية إزالة معناتها ربما الخطوات القانونية اللي يمكن أنها يتخذوها لإزالة هذه الموسيقى الخاصة بهم من الفيديو في أقرب وقت. وانتقدت جراندي المغنية والممثلة والمرشحة لجائزة الأوسكار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان العام الماضي بعد كتابة منشور على انستغرام تسأل فيه على إذا كانت حياتهم باتت الناس اللي صوتت لترامب، إذا كانت حياتهم باتت أفضل بعد عودته إلى مصر. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة بين تونس بين الوطن العربي وبين العالم. وقعدوا معنا خاطر احنا بعد شوية باش نقعدوا في عالمنا الخاص باش نمشيو للتستور ونحكي في خضم الاستعدادات للمهرجانات الصيفية على مهرجان تستور الدولي للملوف. ابقى معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: مرحبا بكم مستمعينا، نواصل هذا اللقاء من الصالون الثقافي 45 دقيقة مع ضيف الأحد. ضيفنا لهذا الأحد سعداء أنه يكون ويحضر معنا اليوم الأستاذ فخر الدين القرويشي، مدير المهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة.
1: شكرا لك وشكرا لحضورك معنا لليوم. حبينا من خلالك ناخذ فكرة على الأنشطة الخاصة للمهرجان والمواعيد الخاصة بالنسبة لهذه الصائفة، ولكن حبينا نبدأ وأيضا بالموعد الخاص بهذا اليوم اللي يتقدم انطلاقا من الساعة 7:30. ربما تعطيني أكثر تفاصيل على هذا الحفل.
2: احنا اليوم في اطار الاستعداد للدوره 60 لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربيه التقليديه اللي ان شاء الله السنه تنطلق الدوره 60 يوم 15 جويليه 2025 الى غايه يوم 26 جويليه. اليوم ان شاء الله عندنا حاجه عملنا بها، يعني تسبق بها مع لقاء جديد مع جمهورنا، لقاء فني مشترك ما بين تونس والبرتغال اسمه مالوف إفادو. المالوف والفادو، المالوف اللي هو الموسيقى التونسية معروفة متاعنا، والفادو هو الموسيقى التقليدية البرتغالية. سهرة تحت إشراف جمعية مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية، بالشراكة مع جمعية ستي سويس ستي لويس البرتغالية. عرض اليوم باش يقع في فضاء مميز اللي هو مقهى الأندلس بمدينة تستور. باش يكون ينطلق فعاليته 7:30 مساء في الفضاء، كما قلت من فضاء متميز. دونك احنا توا في اطار تحضيرات للعرض هذا، ان شاء الله احنا عملنا العرض هذا مجاني وللعموم، حبينا اهالي مدينه تستور يشاركوا معنا الفرحه هذه.
1: قديش تقريبا طاقه استيعاب هذا المقهى؟
2: والله هي في حدود 350 شخص، معناها مش كبيره. احنا حبينا يكون في المدينه العتيقه لمدينه تستور، حبينا تكون في فضاء أندلسي، حبينا تكون في فضاء تاريخي عنده بعض تاريخي وبعض أندلسي. ما حبيناش يكون في المسرح في المكان التقليدي تاعنا، خيرنا أنه يكون في فضاء لأنه العرض راقي شوية وخاص، معناها حبينا يكون في ساحة الفنون في المدينة العتيقة. وبطبيعة الحال كل أهالي معناها نجموا يشاركوا معنا في كسوة من داخل القاعة أو من خارجها.
1: نعم، واضح جدا اللي يسمع فينا الآن نعود نقول له كما ذكرت سيادتك أنه الدخول مجاني، اللي يحب يدخل اللي يحب يحضر لهذا الحفل فإنه المجال مفتوح لي. انطلاقا من 7:30 بمقهى الأندلس بتستور.
2: بمقهى الأندلس في المعنى في المدينة العتيقة.
1: نعم. نعم، هذا بالنسبة لحفل اليوم، ولكن خلينا بكل سرعة نعرف أنت قاعد في التحضيرات الأخيرة، ولكن بالنسبة للاستعدادات للدورة 60 اليوم لمهرجان تستور الدولي للمالوف، ونعرفوا اللي ذا يتزامن مع كذلك الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اليوم، يا هل ترى فما شراكات في هذه الاحتفاليات الخاصة، وإلا فما برنامج خاص اليوم بصدد الإعداد؟
2: والله شوف، هو مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية هو مهرجان مختص في الموسيقى المالوف، وبطبيعة الحال الخصوصية هذه هي تربطه في ناحية العروض. الحقيقة احنا حبينا نوعه شوية، مشينا أكثر في البعد المغاربي. تعرف المغرب العربي هو يعني كما شأنه شأن تونس، ليبيا والجزائر وتونس والتونس والمغرب، يعني عندهم المالوف، ربما تختلف بعض الروايات، ولكن المالوف هو أصل الإسباني يعني موجود في كل هذه البلدان. حبينا عندنا إن شاء الله عرض متميز اللي هو عرض مغاربي طريق المالوف. طريق المالوف هو عرض مغاربي، فيه سفيان الزايدي وفيه عباس الرجلي وفيه فنان ليبي في شاركوا معنا في عرض عرض مالوف يعني. مش يكون فيها 3 روايات، الرواية التونسية والرواية الجزائرية والرواية الليبية. عرفني جدا من شقيقة ليبيا في إطار التعاون الدولي مع فرقة حسن العليبي اللي تعود بعد غياب طويل، وباقي سهرات يعني في المباريات في المالوف والموسيقى مع موسيقيين تونسيين نكشف عليها إن شاء الله في يوم 5 جويلية في الندوة الصحفية في مدينة السور إن شاء الله.
1: نعم، إذا الندوة الصحفية باش تكون نهار 5 جويلية وأكيد كل التفاصيل باش تكون في ذلك الوقت. شكرا لك مرة أخرى، كل التوفيق. نعود نذكر أستاذ الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الآن أنه 7:30 الموعد باش يكون
2: سهرة فادو إيمالوف مع دالي شبيل وموسيقيين برتغاليين. عرض هذا ينطلق مع السبع على 7:30 في مقهى الأندلس، والعرض مجاني
1: ومفتوح للجميع. شكرا لك. شكرا لك مرة أخرى لتفاعلك معنا رغم احنا قبل الحفلة بساعة واش تقريبا. شكرا لك الأستاذ فخر الدين الكرويشي مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية. قدوا معنا مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا صالون الثقافة في اليوم الأحد.

0: 26 دقيقة. مرحبا بالجميع على موجة إذاعة تونس الثقافية في هذا المساء, مساء الأحد 14 جوان 2026. نواصل هذا اللقاء مع آخر الإصدارات.
1: إصدارات
0: اليوم حابين أن ناخذ فكرة ونعطيكم فكرة بالأساس على آخر الإصدارات الخاصة بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة, ومؤلف يحمل عنوان محمد الحبيب 1903-1980 رائد المسرح التونسي حياته وأثاره. وهذا الإصدار اللي ورد في جزئين, وتولى جمع مضمون الكتاب وتقديم الأستاذ العربي الزويبي. وأشار الكاتب في تمهيد هذا المؤلف إلى أنه الإصدار يجي امتثال لواجب الاعتبار والوفاء والعرفان لأحد الرجالات الأفذاذ اللي أنجبتهم تونس, ورائدا من رواد المسرح التونسي ومساهما في النهضة الأدبية والفكرية في تونس المعاصرة. كان الأديب المسرحي محمد الحبيب من بين المسرحيين اللي كانت تزخر بهم الساحة الثقافية التونسية في فترة الثلث الأول من القرن العشرين, خاصة ما بين الحربين العالميتين. وكان من الأسماء اللي ما كانش معروفة برشا, ما كانش مسلط عليها الأضواء, رغم اللي قدموا من خدمات للأدب وللمسرح. الإصدار هذي أكيد على أهميته وعلى أهمية ما يقدمه, يشير أيضا إلى عدد من المراحل المهمة بالنسبة لهذه الشخصية. أيضا أكد الطويلي أهمية هذا الإصدار ولفت إلى الأستاذ العربي زويبي على معناتها إلى حث العربي زويبي على العمل من أجل إصدار هالمؤلف هذا وتقديم معلومات دقيقة على محمد الحبيب, ذلك الرجل الذي كان مميزا باللباس التقليدي التونسي الجميل والجبة والشاشية صيفا والبرنس والشاشية شتاء, وكان يشتغل بالمحاماة وكان له مكتب في تربة البي. أشار كذلك إلى أهم هذا الكتاب في تقديم فكرة واضحة للقارئ على محمد الحبيب وأصله التركي وحياته ودراسته وتكوينه ونشاطه المسرحي ذي الأوجه المتعددة, مؤلفا للمسرحيات منها على تاريخ التونسي القديم, ومعلما للفيلم للفن المسرحي في المعاهد المسرحية التونسية, ومساهما كذلك في تألق الحركة الثقافية والأدبية في فترة كانت خلالها القوى الاستعمارية تعمل على طمس الهوية التونسية. في الجزء الأول من هذا المؤلف يطلع القارئ على محمد الحبيب حياته وأثاره ومختارات من أثاره ومذكراته حول المسرح وفي التاريخ من زاوية التاريخ التونسي, تناول تخطيط قرطاجنة وشهيرات التونسيات والأخلاق العامة بتونس في فجر القرن السابع وغيرها, كما تضمن كذلك الكتاب دراسات في الأدب العربي وفي الموسيقى. أما بالنسبة للجزء الثاني من هذا المؤلف الصادر عن المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة واللي تولى جمع وترتيب مضمونه العربي زويبي, ورد في 293 صفحة توزعت على 4 أجزاء كبرى, عنوانها الباحث مقاربات حضارية ضمنت ما كتبه محمد الحبيب عن ذكرى المولد الشريف وعن دعوته لتوحيد العمل في رؤية هلال الشهر في المغرب الإسلامي, كما استعرض الكاتب كذلك نماذج من مؤلفات محمد الحبيب في الرواية والقصة والمسرح ونماذج من النصوص المسرحية. ويختتم الكاتب هذا الجزء بمختارات مما كتبه عن الأستاذ محمد الحبيب بأقلام محمد الفاضل فاضل بن عاشور, عز الدين المدني, محمد سقانجي, المنصف شرف الدين, محمد بوذينة, محمد الهادي المطوي, أحمد الحمروني, توفيق بوغدير, محمد بن الأصفر, ومحمد العزيز الساحلي, وصالح المهدي. فضلا على قائمة المصادر والمراجع كذلك تم تذييل الجزء الثاني بملحق يحتوي على مجموعة ثرية من الصور لمحمد الحبيب في صباه وكهولته, منها صور مع والده ومع زوجته مع جمعية الكوكب التمثيلي في حضرة المنصف بيه كان عام 1942 وغيرها من المصادر وكذلك المراجع المهمة اللي أكيد أثرت هذا الإصدار. نعود ذكركم اللي الإصدار اللي اخترناه لكم اليوم واللي يقدموا يصدروا المجموعة التونسية للعلوم والأدب والفنون بيت الحكمة في جزئين عن رائد محمد الحبيب 1903-1980 رائد المسرح التونسي حياته وأثاره الجزء الأول والجزء الثاني جمع وترتيب وتقديم العربي أزويبي. هذه كانت اقتراحتنا في إصدارات لهذا اليوم. بقوا معنا لقانا متواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم ضيفنا ضيف الأحد باش يكون الأستاذ المؤرخ حاتم الضوي اللي معاه باش ناخذوا فكرة على الإصدار الخاص به مدونة القبائل التونسية تاريخ العامة من الزمن الأسطوري إلى الزمن التاريخي. في الجزء الأول اللي كان صدر منذ فترة ولكن احنا اليوم اكيد باش ناخذوا فكرة على هذا الاصدار الاول قبائل الشمال، ولكن اليوم تحديدا باش نحكيوا على الجزء الثاني اللي سيصدر بعد ايام قليلة. بقوا معنا لقنا متواصل على منشأة إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات، ستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وهذا لقاء متواصل من صالون الأحد. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين الأعزاء، وشكرا لاختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. تواصل لقانا، تتواصل متابعاتنا للمستجدات الثقافية وكذلك استضافتنا. سعداء جدا أنه يكون حاضر معنا اليوم الأستاذ والمؤرخ الكاتب حاتم الضوي في ويكون ضيفنا لهذا الأحد.
2: ضيف الأحد. ضيف
1: الأحد. ضيفنا هذا الأحد كما سبق وقلت الأستاذ المؤرخ الباحث حاتم الضوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
3: مرحبا. مرحبا أختي حنان، وجد التحية لك ولمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لك. شكرا لك. احنا كنا تابعنا اصدارك الاول مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من الزمن الاسطوري الى زمن التاريخي، في جزء الاول قبائل الشمال، وبعد ايام قليلة ذكرت انه باش يكون حاضر الجزء الثاني ويكون يخرج ويكون حاضر باش يقتنيوه الناس اللي خذوا الجزء الأول ومتشوقين باش يكملوا الجزء الثاني، وكذلك اللي ربما اليوم يكتشفوا معانا هالإصدار هذية. ساعة ألف مبروك لهالإصدار هذا الجديد اللي تعزز به المكتبة الخاصة بك.
3: يبارك فيك عايش أختي، وهذا معنا أفونغو بوسكوب وأفونغو لمستمعي إذاعة تونس الثقافية. هو اليوم مات بعث الكتاب للمرء، يعني في معناها في مدون، يعني في شهر منتصف شهر جويلية ان شاء الله او في بدايه شهر جويلية يكون متوفر للقراء.
1: الجزء الثاني من هذه المدونة، هذاك علاش احنا باش نحاولوا اليوم استاذ لمستمعي إذاعة تونس الثقافية انه نرجعوا شوية للجزء الاول من هذه المدونة، والحديث كذلك على الجزء الثاني منها. في حديثنا وكما سبق وذكرنا، وانا هكا قعدت ابحث على بعض ما كتب حول هذا الإصدار، نلقى من بين ما تكتب أستاذ حاتم الضاوي مدونة القبائل لحاتم الضاوي المنسي من تاريخ التونسيين، هل توافق أو هل تدعم هذا العنوان؟
3: صحيح. هو توصيف دقيق لهذا المؤلف والتوجهات، يعني في أو الغاية متاعي والتوجهات المنهجية في كتابة التاريخ.
1: نعم.
3: قبل ما ندخل في المدونة خلينا نشوفوا ساعة شنو أهمية دراسة الظاهرة القبلية في تونس.
1: نعم. وهذه مهمة، أن نستسمحك أستاذ، مسألة مهمة جدا اليوم الحديث على القبيلة، وحتى أنك كنت استهليت وتحدثت على مقولة للمؤرخ الفرنسي أندري نوتشيل يقول لن نفهم شيئا من المغرب العربي إذا استبعدنا القبيلة، والأمر هذا هو حتى بالنسبة اليوم العديد من الباحثين اللي يتحدثوا على مش حتى المغرب العربي، حتى بالنسبة للتاريخ العربي يقول لك مسألة القبيلة هي الأساس.
3: يعطيك صحة على تنميه على المقولة التي صدرنا بها الكتاب.
1: نعم.
3: الجزء الثاني صدرناه بمقولة أخرى للأستاذنا الكبير توفيق للبشروش. شنو يقول؟ القبيلة في المغرب العربي لم تكن يوما مجتمعا مغلقا على ذاته، بل كانت دائما في حالة حركة، في حالة حركة مد وجزر مع السلطة المركزية. والقول بعزلتها المطلقة هو عقم معرفي أنتجته الرغبة الاستعمارية في تقسيم المجتمع لتسهيل السيطرة عليه. وهذا هنا انطلاقا من هذه الجملة معبرة جدا ومكثفة، يعني فيها معاني مكثفة جدا. يعني في المقدمة تطرقنا إلى نقد النظرة الكولونيالية للقبيلة التونسية، وكذلك محاولات الرواد الجامعة التونسية كيفاش كسروا الصورة النمطية اللي رسمها المستعمر على القبيلة، واللي على فكرة الصورة ذيك قعدت متواصلة وتسربت حتى للمناهج التعليمية، وتسربت حتى للسياسات الاقتصادية، وتسربت يعني الصورة هذيك يعني كان عندها مفعول رجعي حتى على المجتمع الحديث، حتى على تونس الحديث. تونس ذاك علاش انبرى مجموعة من الرواد الجامعة التونسيين إلى كسر هذه الصورة النمطية وإعادة قراءة تاريخ المجتمع التونسي من الأصل.
1: أنا حبيت تفضل.
3: كذلك يعني قراءته على مستوى التاريخ الطويل، وليس التاريخ يعني السياسي أو الحدثي، يعني التاريخ دراسة ظاهرة في تشابكاتها الاقتصادية الاجتماعية الإيكولوجية وكذلك السياسية، يعني دراسة هذه الظاهرة من جميع الجوانب. يعني وعلى ما أعتقد أن رواد الجامعة يعطيهم الصحة يعني غرسوا فينا البذرة هذه، والمدونة هذه ما جاتش من فراغ، جاءت من تراكمات دراسات قديمة، يعني دراسات رواد الجامعة التونسيين اللي توفوا والله يرحمهم واللي مازالوا عايشين توا، ومعناها ومازالوا ينجوا ومازالوا.
1: نعم، ربما حديثك هذا هو فيه بعض الإجابات على السؤال اللي أنا حبيت نسأله بداية، يعني حول ولادة هذه الفكرة، فكرة مدونة للقبائل التونسية. ما الدافع الشخصي وراءها؟ الدافع العلمي ربما أعطيتنا عليها كبعض النقاط، ولكن هل هناك، وأنت الباحث والمؤرخ، هل هناك دافع شخصي وراء هذا المشروع؟
3: والله هو دفع شخصي. دفع شخصي هي حادثة صارت لي أنا في شباب، يعني في مرحلة معناها متقدمة من الشباب. سألني واحد قال لي أنا اللقب متاعي قبل كان جباري من ابن عبد الجبار من قبيلة بجاو. سألني واحد قال لي أخي أنت من القصرين؟ قلت له لا، أنا مش من القصرين، أنا من مصر، أنا بجاوي من مصر. قال لي اخي هاو عنا اللقب الجباري نحن هذيك في الكفري. اسالني واحد اخر من الكاف، قال لي اخي انت من الكاف؟ قلت له مش من الكاف انا. قلت له بجا ربي هلا شبيكم تسال؟ قال لي خاطر عنا في الكاف عنا اللقب الجباري. مشيت الكبار تاع العيله بتاعنا، انا مغروم قبل التاريخ ما كانتش عندي هالفكره هذه، مازالت ما تخمرتش. مشيت سألتك، قلت لهم أخي عنا شكون في الكاف وشكون في القصرين وشكون في القروان وشكون؟ لا، قال لي ما عناش، أنا جيت العائلة متاعنا أو العرس متاعنا منحصر كان في منطقة معينة اللي هي في أحواز ماطر. مشيت نبحث، اكتشفت أن الدواخل مثلا جيت في الكاف اللي هما يعني اللقب الجباري يتبعوا الخمانسة. اكتشفت اللي اللقب الجباري اللي في القصرين اللي هو معناها من فريانة بالتحديد هما يرجعوا للجوابر. يعني ودخلت في هذا ذيك البحث، ذاك جرني إلى خمرت الفكرة في مخي مع اطلاعي على بعض النوتيستات اللي كتبها الضباط مكتب شؤون أهلية في الإدارة الاستعمارية. جيت نقرأ، يعني عجبتني أنا الفكرة، لكن اكتشفت اللي فما أنا فيها حاجات ناقصة. مع الشغف اللي يتكون لي قلت علاش ما نعملش أنا مدونة تختلف على النظرة اللي يعطوها لنا المستعمر والنظرة اللي نحن معناها مرتبطينها، لكن النظرة ذيك معناها النوستالجية أو التقليدية للقبيلة كان العرش بمفهومة أن مفهوم العرش ديما سلبي وديما نحطوه في الخانة الخائبة في الثنائيات ديما نحطوه في مرتبة طفلة. وعلاش أنا ما نتعمقش أكثر في الظاهرة هذه وندرسها من جميع النواحي، الناحية الاقتصادية الاجتماعية الأنثروبولوجية الناحية التاريخية، باش تتكون لي أنا فكرة بما أني أنا حتتروح في موقع القارئ وليس في موقع البحث. حتتروحي في موقع القارئ اللي عنده ثغرة اللي عنده ثغرات يعني معرفية يحب يملأ. فبديت في البحث بدا من عام 2010 من عام 2010
1: قعدت
3: 5 سنين وأنا نجمع في المادة. 5 سنين
1: يا ترى لقيت صعوبات في البحث خاصة احنا نعرفه ولو انه باش نرجعوا معناتها سنوات وربما عشرات السنين الى الوراء ونعرفه خليني نقول هكا بين ظفرين محاربة العروشية اللي هي كانت من اساسيات سياسة مثلا الزعيم الحبيب بورقيبة لبناء الدولة الوطنية الحديثة. هل هذا اكيد طمس ربما عديد التفاصيل الخاصة بالعروش، هل هذايا كانت من الصعوبات اللي واجهتها؟
3: بالضبط بالضبط من الصعوبات اللي لقينا. أنا يمكن محظوظة شوي لأن علاش في الفترة الأخيرة نحت الضغط نتاع اللي كان مسلط على الكتابات فيما يخص القبيل.
1: نعم
3: أنا محظوظ شوي، أما اللي قبلي راهو تعرضوا إلى كثير من الضغوطات. حتى الأرشيف الفرنسي باش يمشوا يدخلوا ما كانش عندهم حق يدخلوا، فما أرشيفات ما عندهمش حق يدخلون حتى في الأرشيف، حتى في فرنسا يمشوا فرنسا بشي حاول. فما كانت أرشيفات ممنوعة، حتى الإدارة الفرنسية كانت منعت حلتها كان مؤخرا تمشي حتى يمشيوا للأرشيف التونسي. فما وثائق ما كانش عندهم حق يدخلون، فهمتني؟ هذه الصعوبات اللي كانت تحترز البحث، هي صعوبات يعني إدارية و كذلك يعني ندرة المصادر وتشتت المعلومة عبر يعني كتب معناها برشا دراسات معناها تشظي المعلومة. معلومة يلزمك مجهود كبير باش تجمع المادة، معناها ماهيش مبوبة في كتب كبيرة أو في موسوعات أو في كذا فهمتني أو في محاور معينة. مثلا موضوع القبيلة تلقاه في الدراسات الأنثروبولوجية، في الدراسات السوسيولوجية، في الدراسات السياسية، في الدراسات التاريخية وحتى في الدراسات الجغرافية. معناها أنت باش تجمع معلومات كافية حصل يلزمك تتطرق لكل هذه المجالات. وهو رأو إيجابي ومسلبي، إيجابي بالنسبة للبحث باش تتكون له فكرة معناها فكرة شاملة وحتى باش يدرس الظاهرة في معناها مطارئ في تاريخها الطويل وليس في تاريخها الحدث السياسي. كذلك يعني صعوبات أخرى يعني تعرضنا لها مثلا في قبائل الشمال. قبائل الشمال
1: اللي هي يعني مركز عليها الجزء الأول من هذه المدونة
3: هي تنرجعوا لها ذي حتى الجزء الثاني في جانب كبير مرتبط بالجزء الأول أو تنرجعوا. بالنسبة للجزء الأول بما أنه أنا ترقتها إلى مجموعات قبلية صغيرة عبارة على عروش رقاق اللي هي عروش فريقة، ما كانتش عروش كبيرة. لماذا؟ لأن الطابع الفلاحي للمنطقة يحتم على تقسيم الأراضي، يعني المجموعة ما تنجمش تاخد أراضي شاسعة وتخدمها. علاش؟ على خاطر البيت أو الزمالة هي يعني البيت كيف نحن الدار العيلة، الزمالة ما تنجم تخدم كان ماشية واحدة في العام. يعني كل زمالة نجم تخدم ماشي واحد. مثلا دوار فيه مثلا عشان عشرة زمايل دوار ذاك ما نجم يخدم يحرف كان عشرة مواشي. الماشية هي بما تقدر يعني تقريبا بعشر كترات. يعني كل دوار ما ينجم يحرس ويخدم ويحصد كات 100 كتار. دونك الأراضي دونك هذاك علاش المجموعات القبلية في الشمال هي مجموعات صغرى ومتنافرة بحكم يعني صراع على الأرض وكذا، فهمتي، وعندها حدودها محددة، فهمتي، باش محددة بك الأراضي الفلاحية اللي تستغلها، فهمتني، ومعناها وكانت في صراع وكانت في صراعات. الحالة هذه خلت أنه البحث في قبائل الفريقة عسير جدا لندرة الوثائق، ندرة المصادر وشح المعلومة، وكذلك يعني حتى الموروث الشفوي نادر جدا، معناها يكاد يكون معدوم في الشمال عكس الجنوب، مازال فري يعني موروث الشفوي
1: مازال محافظ على الموروث الشفوي، نعم،
3: لكن في الشمال يعني تقريبا هو في الشمال يعني العام الاستقرار والارتباط بالأرض خلى بنية القبيلة بدأت تتفكك بالسياسة. لكن ليش لقينا صعوبات وعددنا مثلا عددنا نحن في الجزء الأول 37 تقريبا 37 مجموعة قبلية، بينما في تونس الكل ما تفوتش 100 مجموعة قبلية كبرى، ما نحكيش بالعروش اللي تبعها، يعني المجموعات الكبرى هما تقريبا يعني تقريبا 100 او 110 مجموعة قبلية كبرى، منها 37 او 40 في منطقة فريق. هذا دليل على يعني تفتت المجموعات القبلية بعامل ارتباطها بالأرض وشغالها بالفلاحة وركونها إلى نوع ما من الاستقرار.
1: نعم، باش نحاول أستاذ أني من خلال العنوان ربما نستقرأ هذه المدونة، العنوان مدونة القبائل التونسية، والعنوان الفرعي اللي اخترته تاريخ العامة من زمن الأسطوري إلى زمن التاريخي، وربما تفسر لنا أكثر هذا العنوان، علاش بالضبط العنوان هذية، ما المقصود بتاريخ العامة من زمن الأسطوري إلى الزمن التاريخي؟
3: العنوان الفرعي تاريخ العامة.
1: نعم.
3: تاريخ العامة هو أننا انتهجنا دراسة التاريخ من الأسفل. التاريخ من الأسفل هو رد الاعتبار للمهمش وللفلاح وللراعي وللأسرة ولي نحن ما يسموهم يعني الحاضرة يسموهم بالأفاقين، يعني الجايين من الأفاق أو اللي يسمى في الدولة، يعني هذا هو ما يلخص يعني
1: فما كتابات اليوم تتحدث على الملوك ولا الحكام ولا وغير في التدرج هذي، ولكن اخترت أنك تعيد ربما كتابة الاجتماعي التونسي من الأسفل، هكذا نجم
3: لم أبتدع هذا الأسلوب، هذا أسلوب يعني جاء به يعني المدارس التاريخية الحديثة مثل مدرسة الحوليات ومدرسة الميكروستوار الإيطالية الميكروستوريا الإيطالية، يعني وعنده رواد وعنده كذا، نذكر يعني من رواد دراسة التاريخ من أسفل أستاذ الجليل سجادي تيمومي، يعني هو درس القبيلة أو المجتمع من الأسفل للمهمشين، عنده كتابات حول المهمشين في تونس وحال كذا. ولكن ليش المقال الصحفي هو يعني تاريخ المنسي، يعني حبينا نمشوا لك من المنسي والمهمش في المجتمع التونسي اللي هو الأصل، لماذا؟ لأن التاريخ ما نكتبه، حتى المؤرخين رأوا أغلبيتهم هم مؤرخين السلطة ولا يكتبون إلا بأمر من السلطة. السلطان هو حتى ابن خلدون ما كتب الكتاب نتاعه الا المقدمه، يعني حتى افكاره كذا، اما المتن نتاع المبتدا والخبر كان بامر من السلطان الحفصي، كان بامره، وهو ديجا قبل ما يمشي لمصر مدلوا الكتاب مدلوا المخطوطه ومشى على راحه، بعد ما كمل خدمته مدلوا المخطوطه ومشى على راحه. جميع الاخباريين والمؤرخين كانوا يكتبون بأمر من السلطان، وهو بيروح يعني فيها نوعا ما من معنى المدراء للسلطة. هذا كلاش كانوا يخبيوا حاجات. وشوف راه فما تيار جديد، تاريخ الجديد هو قراءة الغير معلن في الوثائق. أنا كتب قدامي وثيقة تقول لي مثلا ما نعرفش أنا الفلان الفلاني أعطاه مثلا 100 ناقة للدولة. إيه أنا شنو نقرأ 100 ناقة؟ شو نقرأ؟ نقرأ من تحت السطور أو ما تخفيه أنه هذا السيد يملك ثروة طائلة وتفاوض مع السلطة بطريقة معينة لكي يؤدي 100 ناقة باش السلطة ما تبرش عليه، خاطر هو ربما كان مطالب 500 ولا 1000 ناقة. معناها هذي ما يسمى بدراسة الأرشيف ضد نفسه. يعني ريت حتى الأرشيف راه ما نقروش قراءة سطحية، يلزمنا الأرشيف والمصادر نقرأها قراءة نقدية معمقة. ومعنى كما عطيتك المثال الوثيقة دي تنجم تدل على أنه الشخص هذا يمتلك ثروة حيوانية طائلة وتفاوض مع السلطة أو مع الجياد أو الخلاص، تفاوض معاه باش يؤدي فقط 100 ناقة. معنى هو هكا معنى قالوا تعطي 100 ناقة أعطى 100 ناقة. يعني هذا اللي لازمنا نبحث فيه، المخفي وما وراء السطور وقراءة الوثيقة ضد نفسها، باش إما بالتحليل المنطقي أو بضرب الوثائق بعضها ببعض.
1: نعم.
3: يعني تنجم تجيب وثيقة أخرى نستغلها لنقد أو لتأكيد أو لدحف تلك الوثيقة.
1: نعم. بالنسبة لك في الأبحاث اللي قمت بها، هل وجدت اختلاف بين أو تناقض بين الرواية الشفوية مثلا والمصادر المكتوبة؟ هل كان هذا موجود؟
3: بالضبط. شوف راهي الرواية الشفوية راهي ما هيش عملية اعتباطية وإلا طرف فكري وإلا قاعدة فيه على كاستاي وتحت نخلة ولا تحت شجرة ويتنسم ويحكي ويخرف، لا، عندها غايات اجتماعية وسياسية. هو بناء تصور المجموعة لوجودهم أو لكيانهم أو لتحوزهم لذلك المجال. هو ما عندوش وثيقة تثبت، لأن بل ما كانتش فما وثائق تثبت ملكية الأرض أو ملكية تحوز المجال، شامل وليخلق حكاية وخرافة. هذا ما سميناه نحن بالزمن الأسطوري.
1: نعم.
3: يحكي في خرافة وكيف يجوا جدوده وقاموا وعملوا حروب وأحياوا الأرض وسكنوا غادي وعمراها باش يولي عندهم الحق فيها. وراه هذه الرواية الشفوية أو أساطير التأسيس ما كانتش واردة قبل حلول المستعمر. استنبتتها المجموعات القبلية لإثبات للمستعمر، خاطر المستعمر طالبهم لإدارة الاستعمار الفرنسي طلبتهم بحجة ملكية الأراضي اللي استغلوا فيها بيصير باش تنجم تستحوذ لهم على الأراضي نتاعها. كما نقولوا الحجج ما تسمى بالحجج العربي أو الوثائق التحديث وكذا، استنبطوا هذه الروايات الشفوية أو هذه الأساطير لكي يبرروا تواجدهم على تلك الأرض واستغلالهم. لا أنا كلاش نلقوا أن نوتستات الفرنسية هي التي أدرجت، وهذا يعني راهو الإنصاف العلمي، راهو الأرشيف الكولونيالي راهو ماهوش خايب، راهو كمادة كان استعملها كمادة خام لكن ما نسقطش في البياج بتاعها، معناها في فخاخها التي تصور المجتمع على أنه مجتمع جامد وعدواني ومتمرد بتبعيه على السلطة ويعني وعائق أمام التحضر وأمام التحديث وكذا. ما نسكتوش لكنه هو كمادة علمية خام نجم نستثمرها وتفيدنا في دراساتنا. مثلا اللي تبلوه هذوكم الإحصائيات ما كانتش عنا قبل، هي كانت موجودة قبل في الإحصائيات مثل المهبر توسكي ضريبي، لكن الإحصائيات إحصائيات دقيقة بتاع نسمة بتاع امتلاك الأراضي بتاع امتلاك الثروة الحيوانية كذلك يعني الخرائط التوبوغرافية، يعني هذا الكل يفيدنا في دراسة. نرجع لحكاية الأسطورة وحكاية الموضوع سيح، نلقاو تناقض كبير بين الخطاب الرسمي والخطاب الشعبي. لكن ساعات رأوا في الأسطورة ساعات في الأسطورة هي الأسطورة ما تتبنيش من خيالك، ديما تتبني من حقائق، ديما تلقى في الأسطورة تلقى بذرة متاع
1: من الحقيقة.
3: لكن المخيال الشعبي باش يعملوها معنا حكاية خرافة، هما ماشي بالهم كي يحكوها بطريقة يعني درامية وكذا، معناها فيها التصوير وفيها الخيال باش يأثروا على المجتمع الغربي اللي في بالهم معناها يتعاملوا مع إنسان في نفس النمط أو في نفس التوجه الفكري بتاعهم. فهمتني؟ صاغوا هالأساطير بطريقة نوستالجية وبطريقة يعني درامية وبطريقة فيها هكا يعني ما همش الشيوخ القبائل يعني كانوا أذكياء. أنا ذكرت أعطيت مثال على شيوخ عمدون. أنا انبهرت عندما كملت دراسة عمدون، انبهرت على الذكاء المفرط تاع شيوخ عمدون، كيفاش يتفاوضوا مع السلطة وكيفاش هما يلعبوا بالسلطة، يلعبوا بها يعني بالذكاء بتاعهم. يعني شخلى معنى علي بن حسين باي معنى من أقوى البيات في تونس، يعني وقعد برشا اللي هو أبو حمودة برشا، يعني كما قلنا احنا راسه شابة معه راسه، وكيفاش كانوا يتفاوضوا وكيفاش كانوا كي ما تلبلهمش السلطة رغباتهم لأنهم طايح لهم ضرائب، يحرضوا القبائل المجاورة على التمرد، يحرضوا مع التمرد من بعد تجي السلطة تمشي لهم اللي هما باش يركحوا. فهمتي؟ يعني فما استراتيجية، يعني ماهيش عملية اعتباطية أو مجتمع بدائي أو مجتمع متخلف، لا عندهم استراتيجياتهم وعندهم تصوراتهم وعندهم رهاناتهم وعندهم المصالح متاعهم. يعني كانوا أذكياء جدا، يعني مش كما نقول نحن ما هو بدائيين أو متخلفين أو ضد الوضع اللي كانوا عايشين فيه، خليهم يكونوا كيكا، معناها هو وضع اقتصادي وضع اجتماعي عام، خليهم يكونوا بالمظهر يظهرون بالمظهر، لكن في الحقيقة هم أذكياء جدا، كانت عندهم استراتيجيات وكان عندهم يعني رؤية خاصة بوضعهم المحلي، ونجحوا في إدارة يعني شؤونهم الداخلية، يعني في تنظيم مجالهم، في تنظيم اقتصادهم، في تنظيم العلاقات متاعهم. يعني كنشوف أنا العلاقات المجتمع القبلي التضامن وكالتآزر، إيه شكون هذاك؟ مو الشيوخ متاعهم، هم اللي دعموا باش بصياغة أسطورة أو حكاية تجمع الناس الكل.
1: واضح حاجة
3: حتى يجي براني يولي يندمش فيهم واللي يتبنى الانتماء لك المجموعة ديك ويخدم مصلحة المجموعة ديك.
1: نعم، بين الجزء الأول والجزء الثاني أستاذ حاتم الضاوي من مدونة القبيلة القبائل التونسية.
3: بس قبل نمشي الجزء الثاني خلينا نفسر ايش معناها الزمن الأسطوري والزمن التالي.
1: أي بكل سرعة.
3: الزمن الأسطوري هو الزمن الذي يعني زمن بداية انبثاق القبيلة أو انبثاق المجموعة، وهو أزلي يعني ما عندوش بداية وليس له أيضا نهاية. لماذا؟ لأن الأسطورة ما زالت عايشة معنا إلى الآن، ما زلنا نستحضر فيها الآن، في نقعد نخرفوا تنخرفوا الأساطير متى الأولين بتاعنا، أما في قالب فكاة أو في قالب تندر أو في قالب يعني النوستالجي. إذن الزمن الأسطوري ما زال متوسط، وهو زمن أسطوري كما قلنا فيه أسور تأسيس وجد المؤسس والانتلاق وكذا و الزمن التاريخي، الزمن التاريخي هو الزمن الموثق بالوثائق الرسمية. ما نجمش نحكي على زمن تاريخي بدون الرجوع إلى الوثيقة أو إلى المصادر. وينطلق الزمن التاريخي لأغلب المجموعات القبلية في تونس تقريبا من أواسط القرن أو بداية القرن 17 أواسط القرن 17 من أواسط القرن 17 نجم نحكو على الزمن التاريخي للمجموعات القبلية، وفيه يعني فيه البنية متاعهم وتحركاتهم ونشاطهم وصراعاتهم ورهاناتهم السياسية وكذا، الكل الموثقة بالوثائق وبالمصادر.
1: ولكن اليوم على الأرض ربما اليوم الأسطورة ولا الزمن الأسطوري كما سميته هو عنده امتداد أكثر وعنده انتشار ربما من أكثر، ساعات تلقى الحكاية وإلا المروية هي من الزمن الأسطوري اللي قاعدة تدور، رغم أنه اليوم موجود التاريخ اللي بالوثائق والموثق.
3: إيه أنا ساعات أنا نمشي ندور برشا في المناطق الداخلية ونقعد مع الكبار ونقعد معنا ونقعد مع الكبار ونأخذ منهم الروايات نتاعهم ونسمعهم ونحكي معاهم ونستفزهم شوية وناخذ منهم المعلومات. ساعات كي نبدأ نحكي مع رجال الكبار نقول له راهو التاريخ والوثائق، تقول لك فين التاريخ وين الوثائق؟ جدي قال وصي وفاه جدي قال، ما تحكيش معي لا تحكي لي لا وثيقة ولا تاريخ ولا أمدي. هي المعتقد هذا الموروث هذا شوفوا مازال عايش فينا إلى الآن، ولازمه خدمة، والخدمة تبدأ من هنا أنه يلزمنا نوعيه اللي راهو الظاهرة هذه، يلزمنا راهو الأسطورة ما انتيشوهاش بتعلة أنها العلمية، أنها ماهيش علمية مش مادة علمية، وزاد من ألهوهاش بتعلة التراث، يلزمنا نتعاملوا معها بطريقة نحتضنها بطريقة تصور لنا تعطينا فكرة على المخيال أو تصورات تصور المجموعة أو ذهنيتهم، ذهنية المجموعة كيف تعمل ذهنية المجموعة.
1: الجزء الثاني من هذه المدونة أستاذ حات،
3: من كيف الجزء الثاني؟ الجزء الثاني هو يتعلق سميناها بلاد التل. شنو هي بلاد التل؟ البلاد التلية هي البلاد منطقة العالي أو المنطقة المرتفعة من تونس الغربي، هي تبدأ الشمال الغربي والوسط الغربي، وتشمل خاصة ولاية الكاف، ولاية سليانة، وجانب من ولاية القرسين، خاطر ولاية القرسين فيه جانب تباسبي، وكذلك يعني جانب من ولاية زغوة.
1: نعم
3: هذوما كل البلاد التلية. البلاد التلية شنو نقصدها؟ هي سلسلة ظهرية.

0: هذا مزبوط أثروا في اتباع السكان اللي يسكنوا هذه البلاد التالية، وأصبحت لدى هذه المجموعة قوات مشتركة. هذاك علاش جهة الكاف، هذاك علاش طبعا ماما الكاف تابعة فريق، هذاك يقول فريقة يقول باجة بنزرت جزء من بنزرت ماطر وكذا وجندوبة والكاف وسليان وجزء معناها سهول سليان. هذه هي هذا هذه بلاد فريق. ودينا حتى كي ذر الجزء الأول لموني برشا الكافية قالوا لي شبيك ما حتى تشعروش الكاف، احنا رانا تابعين الشمال مناش تابعين الوسط، انت بتخدم الجزء الثاني على الوسط مناش تابعين الوسط، نحن تابعين الشمال. صحيح حاولت نفسر لهم انه راو انا التقسيم متاعي مش تقسيم كلاسيكي مجالي جغرافي يعني تقليدي يقسم بلادي الى شمال وسط، لا انا التقسيم متاعي اللي تبعته هو تقسيم علائقي. انا
1: بمعنى
0: نشوف انا كنشوف عروش ماطر هي ثلاث عروش كبيره كان تتفاعل فيما بعض، هي تتصارع وتتحالف وكذا، عندها نفس نمط العيش وعندها نفس الامتداد البشري وعندها نفس الامتداد المجالي وعندها نفس المصير وتتحالف وتتصارع فيما بينها، عندها خواص مشتركه. عروش الدخله اللي هي جندوبه كذلك، عروش خمير، عروش الرقبه، عروش باجه، وهذه المجموعات الصغرى كانت عندها مشترك عام اقتصاديا واجتماعيا وحتى ايكولوجيا، ما كانوش يتشابهوا مع عروش الكيف. عروش الكيف يتشابهوا مع ماجر والبرشيش ولاد حيان، حتى في علاقاتهم الاقتصادية وصراعاتهم وتحالفاتهم الوثائق ما تذكرش اللي فما تحالفات وصراعات وتعاملات مع عروش الرقبة اللي هم قريب اليوم، مع عروش الدخلة اللي هم قريب. مكثر تعاملاتهم كانت مع ماجر والبرشيش ولاد حيان.
1: نعم، ومن هنا هذا تقول أساس يعني القسمة اللي عملتها في القبائل الشمال وقبائل بلاد التال.
0: هل هو نعم هو كان تتيح لي أنا إعادة نشر الجزء الأول من بدل ما نحطش قبائل الشمال، نحط قبائل الفريق.
1: نعم،
0: تولي عندها تولي مفهوم آخر.
1: نعم،
0: تولي مثلا جزء الاول قبائل فريقة وجزء الثاني قبائل بلاد التل وجزء الثالث قبائل
1: معناتها كان تكون فما نسخه يعني نسخه ثانيه من المدونه تبدلها.
0: اي بدل
1: بدل الاسم.
0: شوف رانا نتعلموا من الكتابات نتاعنا.
1: اكيد اكيد جدا. لو اكيد هذا على الحساب حتى نطلع على الجزء الثاني من المدونه وربما يجمعنا لقاء اخر للحديث باكثر تفاصيل. بعد قبائل فريقة وبعد بلاد التل اليوم هل هناك مشروع لمواصله هذه هي المدونه لقبائل الجنوب؟
0: هي راه مشروع متكامل.
1: نعم،
0: انا كنت قبل باش نعملو كامل، لكن صعوبات يعني تواجهنا برشا صعوبات. ضخامه حاجه معناها الجزء الاول قرابه 500 صفحه.
1: نعم،
0: الجزء الثاني 400 صفحه. الجزء الثالث اللي هو فيه العروش الكبار، فيه زلاص والهمام والسواسي والمثاليث، فيه العروش الضخمه يعني الوازنه.
1: نعم،
0: هذا يتطلب اكثر من 600 صفحه. عروش الجنوب يعني وما ادراك ما عروش الجنوب،
1: يعني الجزء الثالث موجود المشروع باش يقع استكماله.
0: واضح موجود المشروع اللي هي عروش الوسط او عروش السباسب السفلى.
1: نعم،
0: الجزء الرابع سيكون حول قبائل الجنوب، وثم يمكن فكره انت الجزء الخامس انه يكون سنتطرق الى اهل القرى، كما قرى الساحل، القرى الجبليه، الجزر كما جزيرة جربة، جزيرة قرقنة، يعني نبعدوا من الريف ونمشوا أكثر إلى المدن وإلى السواحل.
1: واضح جدا. هذا بالنسبة للمدونة بشكل عام، حابين نعطيكم فكرة مستمعينا. أستاذ، بعد العمل اللي قمت به، هذا العمل البحثي الكبير اللي قمت به اليوم، لو كان نسألك كيفاش ترى ربما موقع القبيلة اليوم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية اللي نعيشها في بلادنا اليوم، ما هو موقع القبيلة؟
0: يعطيك صحة على سؤال، والإجابة ستكون في مقدمة الكتاب، لكن لها مش نعطي أنا إجابة.
1: أعطينا هكا لمحة عليه.
0: القبيلة راهي ما

0: قالت نحن في كتاب من هذا لا مانيش قاعدين نحيوه في حاجه ميت. لا هي ما ماتتش، هي تحت ضغط ضربات الراس مال الغربي. تغلغل راس مال الغربي مع الاستعمار الفرنسي، وكذلك محاوله الاستعمار الفرنسي الى ضرب وحده البنيه القبيله التونسيه بهدف يعني اخضاعها وتشتيتها والاستيلاء على اراضيها ومزيد التحكم فيها. وكذلك المشروع الوطني التحديثي مع الزعيم الراحل بورقيبه اللي هو واصل، راهو مش بورقيبه راهو حارب على شيء، راه بورقيبه قاعه حاضره طايبه، ثم قاعه طايبه اختطفها، هو قاعه طايبه اختطفها. راهو نذكروا في خطابات بورقيبه راهو في وقت الثوره، وقت الثوره المصالحه مشى لقفصه وكان يتحدث بنعره قبليه عروشي. يعني التفكك القبيله ما بداش مع بورقيبه، هذه بورقيبه اقتطف الثمره بعد ان نزوجت، بس القبيله راهي ما ماتتش، تحولت في اشكال اخرى، تحولت في الجهويه، تحولت في الهويه المحليه، انا زرمي انا جندوبي انا كذا انا تحولت الى شوفيها تويك الجماعات الرياضيه، الانتماءات الجماعات الرياضيه. هذاك الكل هي شنو مبنيه؟ هذه مبنيه على فكره العصبيه، التعصب او العصبيه تجمع حول هويه معينه. يعني الفرد ما ينجمش هذا يعيش وحده، لازم يكون عنده انتماء، انتماء محلي ثم انتماء عام. فهمتي؟ ورغم النجم نوصل للانتماء الوطني، نجذر الانتماءنا إلى هذا الوطن دون البرور بالانتماءات المحلية السهل. فهمتي؟ راهو إنسان ثاني سؤال يسأله بعد ما ينضج، أو سؤال يسأله ما معنى اسمي، وثاني سؤال يسأله إيش معنى اللقب بتاعي. معناها لا نحاج الإنسان إلى التجذر في هويته والتجذر هي في
1: الـ معناتها نفهم من كلامك انه التجذر في الهويه المحليه هو ربما اساس التجذر في الهويه الوطنيه او الهويه الكبرى.
0: والهويه الوطنيه هي اساس الهويه الكونيه.
1: واضح.
0: نحن الهدف نتاعنا ان يكون عندنا هويه كونيه عالميه كونيه. الهويه هذه راهي لازم تمر، يلزم اوبليغاتوار تمر بهذه المرحله. نعم. اما يلزمنا نفهم الشباب توا يلزم يفهم اللي الهويه نتاعنا هذه المحليه، الهويه التونسيه راهي هويه متعدده، ماهيش مصنوعه في قالب واحد او قالب جاهز او جامده. حتى في القبيله لا تربطها كما يقول ابن خلدون، راهي العلاقه الدمويه، راهي يعني البحث في اللقاء العرقي مضيع الوقت. إذا شنو اللي شدنا؟ المصلحة الأرض والمصلحة المشتركة والمصير المشترك للمجموعة، هذوما اللي يعملوا الهوية وهذوما اللي يكونوا المجموعات. أما إذا أنا باش نبحث في النقاء العرقي، هاني عربي هاني بربي هاني كذا، هذاك مضيعة للوقت.
1: ولكن فما من يرى ويعتبر كذلك أنه البحث في الأنساب وفي القبائل وفي يثير النعرات الجهوية، وهو اللي يثير العصبيات.
0: هذه النظرة هذه تركت الصورة النمطية اللي خلفها المستعمر في الرب. وهذه يلزمنا نحاربها، يلزم الشباب أو يبدأ معتز بالجهة نتاعه، معتز بأرض، معتز بانتماءاته. أنا عجبني واحد من برقو، صديقي يخدم في سفارة في بلاد أجنبية، كنت في اتصال به، عمل كتاب على برقو، استشارني معناها هو يعيش البرة ومترفع ولبس عليه، لكن حبه وانتماءه للبلاد اللي تولد فيها، اللي نبت منها، واللي كلام من ثمرتها وشرب من ماء وتنفس هواها وعاوناته بشوف المرتبة ذيك، حب يرد لها الجميل. شوف عليها الفكرة هذه، تو هذية تو كيحكي على برقو أنا بشي يصير نعرات، لا هو حب يخدم بلاده.
1: واضح.
0: لا هذا متجذر في أصله. وشوف وين وصل له، أنا كان جاء واحد آخر يقول لك أنا مهمنيش معناها رغم أنه البرة ورغم أنه متفرد ورغم أنه ميسور الحال، لكنه متجذر في هويته المحلية والوطنية.
1: نعم، هو في الحقيقة الحديث ذو شجون معك الأستاذ حاتم الضاوي. نتمنى أنك تكون حاضر معنا إن شاء الله في لقاءات مقبلة في المباشر، ونحكي بأكثر تفاصيل حول مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من الزمن الأسطوري إلى زمن التاريخ.
0: إن شاء الله أول ما يصدر الكتاب
1: نعود لقاء آخر. الكتاب اللي صادر عن دار أركاديا للنشر، الجزء الثاني، الجزء الأول متواجد في المكتبات أستاذ حاتم، نعم الجزء الثاني يكون حاضر تقريبا في جويلية، هكا قلت لي
0: في جويلية إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك مرة أخرى على حضورك معنا وعلى قبولك دعوتنا الأستاذ الباحث والمؤرخ حاتم الضاوي. كما قلت اليوم كان حديثنا حول مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من زمن الأسطوري إلى زمن التاريخي، الجزء الأول قبائل الشمال، والجزء الثاني اللي بيجي يكون حاضر في جويلية بعنوان بلاد التل. شكرا لك مرة أخرى وإلى اللقاء. سبعة، شكرا لك، إلى اللقاء. 7:18 ويتوصل لقانا معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المساء مع الأنغام. مرحبا بكم، كان رافقنا زميلنا منصف المرايحي نسلم عليه، وتاخذ المشعل زميلتنا مريم جارة. أهلا وسهلا ومرحبا بك مريم من أمام الأجهزة التقنية. بالنسبة لنا نحن لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام، قدوا معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: نواصل هذا اللقاء 47 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. لقانا اللي اليوم حاولنا أن نأخذ فيه بعض المستجدات على الساحة الثقافية، سواء بالنسبة للمهرجانات وين كان لنا لقاء مع الأستاذ فخر الدين القرويشي مدير مهرجان المالوف الدولي، المهرجان هذا اللي يحتفل هذه السنة بالدورة 60، واللي أكيد باش تكون دورة خاصة كما حدثنا مدير المهرجان، وتلقاو الاستضافة الخاصة على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كما زاد كان ضيفنا لليوم الأستاذ الباحث والمؤرخ أحمد الضوي، ومعه خذينا فكرة وملامح أولية عامة على كتابه الإصدار الجديد اللي باش يكون حاضر تقريبا في بداية شهر جويليا، الجزء الثاني من مدونة القبائل التونسية. هذه هي المدونة اللي حاولنا أن ناخذ فكرة على الجزء الأول منها، واللي ركزت تحديدا على قبائل الشمال، والجزء الثاني اللي كما سبق وذكرت مش يكون حاضر تقريبا بداية جويليا هو بلاد التل. استضافتنا تلقاهم الكل، لمن فاتوا الاستماع تلقاهم على صفحتنا على الفيسبوك، نجموا تتفاعلوا معها ومع أبرز ما جاء فيها. حبينا نخليكم فيما تبقى من الوقت مع رائعة كوكب الشرق أنت عمري.

0: كنت انت عمري ام كلثوم بتوصلنا لثمانية متاع الليل. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا هذا المساء, شكرا لكامل الفريق اللي كان معايا اليوم, منصف المرايحي مريم جارة, تحية لزميلتنا مريم مناع, كذلك حنان الفرجيني كانت معاكم من امام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية على طريق الإبداع, يكون معاكم الآن, إلى اللقاء.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006, تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح, وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين, ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين, سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق,
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين, عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية, شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية, صوت إرادة الحياة.
6: على طريق الإبداع,
7: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع,
6: دربة مع فؤاد الجرجوري.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام, أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا من اختاروا موجاتنا, موجات إذاعة تونس الثقافية, واختاروا متابعة هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع, حيث نتناول محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك, صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
9: اخترت نصا جديدا عنوانه دموع نوارلوز, وهو بقلم محي الدين الدبابي.
8: إطلالة البداية, إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان دموع نوارلوز لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. و كالعادة دكتور فؤاد, في مدخل حصتنا أو في مفتتح حصتنا ننطلق مع فكرة نجدد من خلالها التفكير بصديقنا محي الدين الدبابي, وكلمة أولية حول نصه هذا.
9: هي في الحقيقة أستاذ عروسية عادة دأبنا عليها في هذا البرنامج أن نتحدث أولا عن الكتاب, ونحن نرجو من ذلك أن نوجه إلى أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته تحية تقدير واحترام. وبهذا المعنى إذن نتحدث عن محي الدين الدبابي كاتبي هذا النص الذي عنوانه دموع نوارلوز. محي الدين الدبابي هو أستاذ كاتب يكتب الشعر العمودي والحر في أغراض متنوعة, هكذا عرفناه في هذا البرنامج من خلال ما بعث به إلينا من نصوص. أما هذه المرة فكأنه أراد أن يفاجئنا, إذ بعث إلينا بنص قصصي, وهو يقول ذلك في رسالته إلينا, يقول جئتكم هذه المرة ساردة.
8: نعم.
9: وفي هذا أستاذ عروسية ما يؤكد تنوع تجربة محي الدين الدبابي الأدبية, وما يبرز تعدد مجالاتها وصيغها وأساليبها. هذا إذن حديث أقوله في شأن كاتب النص, أعني الكاتب محي الدين الدبابي. ومن كاتب النص إلى النص ذاته, فنقول عندئذ إن هذا النص سماه صاحبه دموع نوار اللوز، اختار له هذا الاسم. والعناوين لا تختار اعتباطا، فلكل اختيار ما يبرره، ولكل عنوان دلالته ومداه في التعبير والإيحاء والتأثير. النص أعني نص دموع نوار اللوز ذو طبيعة ذاتية وجدانية، وهو كذلك ذو طبيعة اجتماعية في الوقت نفسه. هذه هي الملامح البارزة من هوية هذا النص. أما موضوعه فيدور على مسألة النزوح والهجرة وما يرافق ذلك من معاناة ومن مأساة يعيشهما المهاجر ويعيشهما النازح، لأنه بالضرورة يفارق أهله ويغادر موطنه إلى أماكن أخرى. المكان المبحوث عنه في هذا النص هو العاصمة، والاتجاه إلى العاصمة كالعادة رهانه البحث عن العمل وعن الرزق. هذا إذن حديث عام نسوقه في إطار التمهيد لتحليل هذا النص وإبراز خصائصه من جهة مضمونه ومن جهة صياغته وشكله معا.
8: نعم.
9: وقبل ذلك أستاذ عوسية، وعلى عادتنا في هذا البرنامج نستمع إليك لتتفضلي بقراءة النص، فإليك الكلمة، حدثينا عن دموع نوار اللوز.
7: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
8: دموع نوار اللوز. كانت محطة الحافلات غير بعيدة عن البيت، فمنذ خروجها سمعت جلبة ورأت ازدحاما كبيرا على الحافلات، شقته بخطى مرتبكة ثم صعدت لتجلس على كرسي ممزق متهالك. نظرت إلى المقعد المحاذي لها، وقع بصرها على صورة قلب يخترقه خنجر دام، فابتسمت ابتسامة

صغيرة مرآة للريف في براءته وصوره، فنشأت هناك في الطبيعة البكر محبوبة الأقارب وصديقة من زاملها في المدرسة. كانت جميلة بشعر ليلي ناعم ووجه قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان فتضفيان عليه بهاء هادئا. لم تكن سيئة الحظ في الدراسة، ولكن حياة الريف وما يتطلبه العمل في الفلاحة جعلها تغيب عن المدرسة في مواسم الحصاد والجني وفي أحيان أخرى لأسباب مختلفة. تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها في المجتمع معلمة أو ممرضة أو موظفة في إحدى الإدارات، شأنها شأن العديدات من صديقاتها وقريباتها. شدها الريف بتقاليده المشحفة لمساعدة إخوتها في خدمة الأرض والاعتناء بأبناء إخوتها المتزوجين. حين يتطلب العمل في الفلاحة تضافر جهود كل القادرين على العمل. صورة الريف هناك كانت بائسة عكس ما كانت كما تظهرها لوحات الرسم الرومانسية أو بعض الأغاني الأفلام أو حتى روايات بعض الكتاب، فقد أجدبت الأرض وقلت الأمطار وظلت الفلاحة تقليدية بعيدة عن مسيرة التطور بما يوفره من آلات ووسائل وأسمدة ومواد من شأنها مضاعفة الإنتاج وتجويده. وتفشى فيه انقطاع المتعلمين عن الدراسة وطرق الشباب أبواب الهجرة الشرعية وغير الشرعية حين تنتابهم هستيريا الحرقة بما تفرضه من مغامرة وبما يزينها من أحلام. أما الفتيات فكنا أمام خيارين، إما أن يقبلن الأمر الواقع في الريف منسجمات مع نواميسه أو أن يتركنه نازحات إلى العاصمة أو إلى إحدى المدن الكبيرة المجاورة. كانت الرحلة طويلة في كارليل، أمضت أغلبها في نوم لم تقطعه إلا أوقات توقف الحافلة في الاستراحات وفي محطات نزول الركاب وصعودهم حين تكثر الحركة وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. نزلت من الحافلة متثائبة متثاقلة، لم يكن معها كثير متاع، كل ما كان لديها حقيبة يد نسائية بها بعض الأغراض البسيطة. جلست على أحد المقاعد في بهو المحطة في انتظار انبلاج الصباح. نظرت إلى الخارج من أحد الأبواب المفتوحة فهالتها حركة السيارات وسيارات الأجرة التي لا تهدأ رغم أن الوقت فجر. عندما تسلل نور الصباح إلى المكان وقفت عند باب الخروج، أحست بالبرد يلفح وجهها، بدت لها العاصمة ذبابية غامضة فأحست بالرهبة. حين كانت خارجة تنزل الدرجات إلى محطة سيارات الأجرة خانتها دمعتان كانتا تنزلان على خديها، فهذه أولى خطاها في مدينة لم تعرفها إلا في حكايات ساكنيها من أبناء قريتها حين يزورونهم في بعض المناسبات. جرجرت خطاها في شبه دوار ممزقة بين مدية الندم وبارق الإقدام على المغامرة. كيف ستتأقلم مع هذه المدينة الكبيرة وهي التي يمكن أن تتيها حتى في أحد أحياء مدينتها؟ سارت نحو إحدى سيارات الأجرة، بدا لها الأفق كله أصفر. فتح لها السائق الباب وسألها عن وجهتها. ردت: شارع حبيب بورقيبة قدام المسرح البلدي. جلست وأغلقت الباب برفق ولسان حالها يقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك. الإمضاء: محي الدين دبابي.

شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي، ولعله من المفيد أن نشير أيضا إلى أن محي الدين الدبابي قد أردف هذا النص بملاحظة، قال فيها: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث ومن محض الصدفة. قد لا نعتبر هذا من النص، وقد لا نعتبره من النص، وقد نعتبره في الوقت نفسه من النص ومن غير النص. هذا إذن مجال للحديث والتحليل

0: تحدثنا عن النص إذن فقلنا هو ذو طبيعة وجدانية اجتماعية في قالب قصصي حكائي سردي.
1: نعم.
0: وهو يحكي قصة فتاة نزحت إلى العاصمة من ديارها الريفية تلتمس عملا ورزقا، كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث عن هذا النص. وعلى هذا الأساس إذن نشرع في التحليل بدءا من التوقف عند العنوان دموع نوار اللوز.
1: نعم، ننطلق من العنوان دكتور فؤاد، وهو عنوان مركب اختاره صديقنا محي الدين الدبابي، جمع فيه ما بين الفصحى والدارجة التونسية.
0: لا شك في هذا، هو عنوان مركب بما أشرت إليه من المعنى أستاذ عروسية، وبغير ما أشرت إليه من المعنى كذلك. هو عنوان مركب أي متعدد الإيحاءات والدلالات. نلاحظ أولا أن العنوان يشتمل على استعارة. فيما تتمثل هذه الاستعارة؟
1: الدموع لنوار اللوز.
0: جعل نوار اللوز
1: له يبكي وله دموع. نعم.
0: أسند إليه صفة أو فعلا من أفعال الكائن الحي. الكائن الذي يشعر ويبكي الإنسان تحديدا، لأنه يبكي انطلاقا من شعور وانطلاقا من وعي معين. أما الشجر والنبات فعادة لا تكون لهم مثل هذه الخاصية، خاصية البكاء. لحن يسرع روسية أنها استعارة يبدأ بها النص. إذن هي تؤسس النص، هي تمثل أساسا سيبنى عليه هذا النص، لذلك نسميها أو يمكن أن نسميها الاستعارة المؤسسة للنص. حين نتحدث عن الاستعارة أستاذ عروسية، نحن نشير إلى معنى أصلي ننتقل منه إلى معنى آخر. نشير إلى كلمة كانت تستعمل في مجال أصلي معين، ثم نتحول بها إلى مجال آخر من القول ومن التعبير. في الاستعارة حتما من الناحية البنيوية، الاستعارة تقوم على معنى الانتقال والتحول من مجال إلى آخر. ألا ترين في هذه الاستعارة المؤسسة للنص أستاذ عروسية ما يشبه التوازي بين ميلاد هذا النص الذي يولد من الاستعارة وبين تجربة البطلة في الحكاية؟ ما الذي سيحدث في الحكاية؟ فتاة ستنقل من مجال إلى مجال آخر. والحافلة وسيلة هذا الانتقال وهذا التحول. جوهر الاستعارة الحركة، والحركة هي التي تبنى بها هذه الحكاية، فلولا فعل السفر لما كانت هذه الحكاية. هذا ما يوحي به العنوان، أو هذا بعض ما يوحي به العنوان. لاحظ يوسف عروسية أن هذه الاستعارة تتضمن مقابلة بين البؤس والحزن من جهة، الدموع، ونوار اللوز وهو صورة الجمال والبياض والصفاء. هكذا يتجذر هذا النص في معنى المأساة بناء على هذه المقابلة التي تبنيها الاستعارة في عنوان هذا النص. لاحظ يوسف عروسية كيف أن العناوين أحيانا تختزل النصوص اختزالا عجيبا، اختزالا بليغا، اختزالا يغني فيه قليل اللفظ عن كثيره. اختزالا تذوب فيه الحكاية حتى تكاد تمحي عوضا عن نص واسع يحكيها ويسردها. وهذا هو معنى تلك العلاقة القائمة بين العناوين والنصوص، علاقة التفصيل والتفريع. فالعنوان مجمل والنص يفصل ما يرد مجملا في العنوان بصفة عامة. نصل الآن إلى الحكاية. هذه الحكاية قوامها خبر، قوامها قصة، هي قصة رحلة من الجنوب إلى الشمال. ألا تذكرين أستاذ عروسية بصفة آلية
1: موسم الهجرة إلى الشمال؟
0: موسم الهجرة إلى الشمال.
1: نعم.
0: وتلك حكاية أخرى.
1: نعم.
0: لاحظي كيف أن الحكايات يلد بعضها بعضا عن قصد أو عن غير قصد. نحن الآن لسنا في مقام الكتابة، لا نريد أن نجزم بأن محي الدين الدبابي كتب النص في ظل استحضاره لرواية طيب صالح السوداني موسم الجبال الشمال، لكن في مقام القراءة القارئ يستحضر هذا
1: العنوان،
0: وإذن لذلك نشير إليه. لكل رحلة مسار، وفي هذه الرحلة مشهد أول هو مشهد المنطلق، منطلق الرحلة. مشهد افتتاحي نرى فيه الفتاة تخرج من بيتها تشق ساحة محطة الحافلات القريبة من البيت، تركب الحافلة تتبادل حديثا وديا مع امرأة
1: عجوز.
0: هذا هو المشهد الأول.
1: ثم
0: تنطلق الرحلة، الرحلة رحلتان كما سنرى، رحلة الحافلة والمسافرين ومعهم الفتاة نحو العاصمة. هذه رحلة أولى في الحكاية. الرحلة الثانية تنجزها الفتاة بواسطة الذاكرة، ترحل من حاضرها إلى ماضيها. هي رحلة باتجاه الماضي، فتسافر في الذكريات لترى ريفها الجميل، لتستحضر حياتها الماضية، انقطاعها عن الدراسة، انهماكها في العمل الفلاحي العسير، ولتستحضر بتلك المناسبة الحياة في الريف بعسرها وشظفها كما يقال، وبشقاء أهلها وبما يخامر شباب الأرياف عادة من حلم يريدون أن يحققوه بالهجرة بحثا عن حياة أفضل. في هذه المرحلة من الحكاية يعرض علينا السارد جو الرحلة، فيتحدث عن نوم المسافرين، عن نوم الفتاة، عن تقطع النوم عندما تتوقف الحافلة في الاستراحات أو أماكن نزول بعض الركاب. وهذا كله سيسلمنا إلى مشهد آخر، هو مشهد الوصول إلى محطة الحافلات في العاصمة، هو المشهد الثالث، المشهد النهائي كما سنرى. في هذا المشهد تظل بطلة الحكاية تلك الفتاة المهاجرة ماكثة في قاعة انتظار المحطة إلى حين طلوع الفجر، لأنها وصلت المحطة ليلة. ثم تخرج الفتاة من المحطة فتشعر بالخوف والرهبة، كل هذا تصفه الحكاية، لأنها استفخمت العاصمة، وجدتها ضخمة، هي متعودة بأشكال أخرى للمكان في ريفها البعيد، وصدمت بكثرة الجلبة وبكثرة الضجيج. تركب البطلة سيارة أجرة وهكذا تندرج في العاصمة، فكأنها تذوب فيها. بعد أن حددت وجهتها حين قالت لسائق سيارة الأجرة: أوصلني أرجوك إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي، وهكذا إذن انتهت المغامرة، انتهت الرحلة لتبدأ رحلة جديدة عنوانها هو آخر ما جاء في النص. ستبدأ رحلة جديدة، وبالضرورة ستبدأ قصة جديدة،
1: قصة جديدة نعم،
0: يتخيلها القارئ، يراها في الأفق البعيد، في أفق القراءة الممكنة. هذا الوعد بالرحلة الجديدة وبالقصة الجديدة وبالقراءة الجديدة ترسمه آخر جملة في الحكاية حين تقول الفتاة في لحظة خوفها من العاصمة، كأنها تريد أن تطمئن نفسها، فتقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك، في لغة دارجة مؤثرة ما في هذا الشك، لأنها نابعة من صميم اللحظة المأساوية التي كانت تعيشها تلك الفتاة، وهي كما قلت تغادر عالما وتدخل عالما
1: آخر
0: جديدا.
1: نعم.
0: أريد أن أشير إلى تلك الجملة التي ذيل بها الكاتب نصه حين قال: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض الصدفة، وهي جملة تعودنا أن نراها بمناسبة عرض الأعمال السينمائية والتلفزية. لكن هذه الجملة في السياق الذي ذكرت فيه، أي في سياق الحكاية، يمكن أن نرى فيها ازدواجا في المعنى والدلالة. هي تنفي أن تكون الحكاية مشابهة لواقع ما، لكنها من خلال ذلك النفي كأنها تؤكد علاقة الحكاية بقصة واقعية حقيقية. تعرفين يا أستاذ عروسية أننا أحيانا نريد أن ننفي شيئا لأننا نعتبره قد حصل في الواقعية فعلا. فالرغبة في النفي هي رغبة لها دلالة مزدوجة، قد تعني النفي حقا وقد تعني محاولة نفي علاقة القصة بالواقع، لأنها تستحضر العلاقة الموجودة بين القصة والواقع. معنى هذا أن محدين الدبابي كأنه يريد أن يراوغ قارئه، هو يقول له أنا أكتب حكاية، لكنه يريد أن يقول له أيضا أنا أكتب حكاية أصور بها واقعا. وقد نعود إلى مزيد التعليق على هذا الجانب. إذن ما نلاحظه أستاذ العروسية أن الحكاية في منتهى المطاف هي حكاية التحول من الجنوب إلى الشمال بحثا عن ظروف حياتية أفضل. هي حكاية فردية تعيشها فتاة معينة، هي حكاية شخصية في واقع النص، لكنها حكاية أجيال وأجيال في الواقع الاجتماعي الذي نعرفه. وهذا يضفي على النص وعلى قصته أبعادا من الشمول تجعله يرتقي إلى مستوى تناول القضايا العامة والشؤون العامة كما نقول. هذا إذن مجمل حديثي عن هذه القصة التي بعث بها إلينا محي الدين الدبابي وسماها نوار اللوز. والحقيقة أستاذ عروسية أننا لاحظنا أمرا بدا لنا من خلاله محي الدين الدبابي كأنه متردد بين نوار اللوز وبين الورد، فقال عنوان القصة دموع نوار اللوز، وقال في مقام آخر دموع نوار الورد. لعل الأمر حصل بالسهو هكذا بعدم الانتباه، لعل الأمر كذلك. لكن مع ذلك نقول له نحن احتفظنا بالعنوان الأول دموع نوار اللوز لأننا وجدناه أبلغ وأكثر تأثيرا من الناحية الفنية.
1: بعد هذا النظر في مختلف معاني هذه القصة التي سردها صديق البرنامج محي الدين دبابي، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية. كيف صاغ محي الدين دبابي نصه هذا؟
0: وهذا أهم جانبا في النصوص التي تكتب على أساس أنها نصوص أدبية فنية والتي تقرأ على هذا الأساس أيضا. قلنا دائما ونعيد ما قلنا في السابقية حين أكدنا أن أهم سؤال في المجال الأدبي وفي المجال الفني وفي المجال الإبداعي هو كيف نقول ما نقول، لا ماذا نقول. سؤال المضمون وحده لا يعني الأدب كثيرا. إنما الرهان في الأدبية هو الكيفية التي نقول بها ما نريد قوله. سؤال الأدبي هو الصياغة التي نختارها لكي نشكل الفكرة التي نريد أن نتحدث عنها وأن نعرضها وأن نبسطها، أو لكي نصور حالة شعورية معينة، أو لكي نشير إلى أمر ما في واقعنا الشخصي أو الجماعي نريد أن نلفت الانتباه إليه.
1: نعم.
0: إذن ننطلق في حديثنا عن الصياغة الفنية التي اعتمدها محي الدين الدبابية في تشكيل قصته هذه التي سماها دموع نوار اللوز. ما نلاحظه أستاذ عروسي هو أن محي الدين الدبابي استعمل في تشكيل نصه القصصي هذا مجموعة من الأدوات القصصية الأساسية اللازمة لصياغة النصوص السردية. في مستوى الحكاية جعل لحكايته شخصيات، ونعني بالمحور يعني الشخصية التي
1: الرئيسية ربما
0: الشخصية الرئيسية بالفعل، تلك التي تدور حولها الأحداث وتلك التي يقوم عليها وعلى حكايتها عالم الحكاية.
1: وفي هذه القصة هذه الفتاة هي
0: الفتاة التي تحدثنا عنها والتي رأيناها تفارق ديارها نحو العاصمة بحثا عن العمل وبحثا عن الشغل. حول هذه الشخصية شخصيات ثانوية، المسافرون في المحطة، المسافرون في الحافلة، المرأة العجوز التي تبادلت معها الكلام، السائق ومساعده، سائق سيارة الأجرة في العاصمة. إذن هي شخصيات ثانوية لها أدوار ثانوية، دورها ووظيفتها في الحكاية أنها تبرز منزلة البطلة وتبرز دورها ومكانتها. نتحدث عن تلك الشخصية المحورية، كيف تم تشكيلها؟ تم ذلك بطرق مختلفة، تحدث عنها السارد في ماضيها وفي حاضرها، شكلها في صورة مادية، هي بريئة جميلة، شعرها ناعم كالليل، وجهها قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان. شكلها من الناحية الاجتماعية، شكل صورة تشكيلا اجتماعيا، فهي ريفية فقيرة تعمل في استصلاح الأرض. شكلها من الناحية الثقافية، هي منقطعة عن الدراسة في سن مبكرة،
1: رغم أنه يقول أنها لم تكن قليلة حظا في الدراسة، بل ظروفه التي
0: أجبرتها
1: على مغادرة. نعم.
0: شكلها خاصة من الناحية النفسية، حدثنا عما كان يضطرب داخل نفسها من المشاعر والأحاسيس، هي حزينة لفراق ريفها، ابتسمت ابتسامة ذابلة حين رأت القلب الذي يشقه خنجر داما، هي مرهقة متعبة متثائبة متثاقلة خائفة مذعورة من العاصمة، وهي مقدمة جريئة متحدية في الجملة الأخيرة حين تقول مكتوب على البيبان دبر راسك. إذن هي تقتحم هذا العالم الجديد، العالم العاصمي، بجرأة وبما يشبه التحدي. الإطار المكاني هو متعدد، الريف صورته الحقيقية التي تختلف عن صورته النمطية في الأفلام والمسلسلات، هو ريف البؤس والشقاء وضيق الآفاق والتقاليد المتوارثة. إطار مكاني آخر في الحافلة، الحافلة عالم مكان له إيقاعه، وهو إطار مكاني وسيط وظيفته ربط الريف بالمدينة. ثم نصل إلى الإطار المكاني الثالث، تونس العاصمة، صورت في صورة لا تبعث على الارتياح، ضبابية غامضة توحي بالرهبة، تستثير بكاء الخوف والحزن، نزلت على خدها
1: دمعتان.
0: داخل المكان العاصمي الكبير مكان صغير، شارع لحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي. لاحظ يا أستاذ عروسية رمزية هذا المكان، شارع لحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي هو قلب العاصمة ومركزها الجغرافي، والرمزي في المخيال الجماعي هو مكان الاحتجاج ومكان التحدي ومكان التجاوز ومكان الثورة في معناها الشامل. ولسنا بعيدين عن سياق الثورة وعن سياق الاحتجاج، فهذه فتاة تثور ثورتها الفردية وتحتج احتجاجها الفردي، الثورة على وضع فردي متردد وعلى منزلة اجتماعية متدنية. الإطار المكاني الأكبر في الحكاية هو إطار البلاد بكل جهاتها بجنوبها وشمالها، هو إطار عام يزيد في جعل الحكاية حكاية عامة لا حكاية خاصة. نمر إلى الإطار الزماني، هو أيضا متعدد، هو خط نسقي يتقدم إلى الأمام ويسلم سابقه إلى لاحقه، لكنه أحيانا يصبح متقطعا حين يعود من الحاضر إلى الماضي. بواسطة التذكر تقنية الفلاش باك. لحن يستدعى روسية أن هذا التعدد في الزمان والمكان جعل الحكاية حكايات، كأن محدين الدبابية أخذ حكايات متناثرة الرابط بينها هي شخصية الفتاة وجمع بينها، جمع بعضها إلى بعض، ألف بينها. لذلك نقول عن الكاتب أنه مؤلف.
1: مؤلف نعم.
0: هو يؤلف.
1: يؤلف بين الأفكار، يؤلف بين الشخصيات، يؤلف بين الحكايات.
0: يؤلف نعم. بين المتفرق بصفة
1: عامة.
0: عامة.
1: نعم.
0: لحن كذلك أستاذ عروسية أن الزمان ليس مربوطا بتاريخ. هو زمان عام. يعني يمكن أن تحدث هذه الحكاية في أي زمان شئنا.
1: شئنا.
0: هذا يؤصلها في صفة العمومية، هي حكاية عامة ليست حكاية خاصة. لاحظنا كذلك كثرة استعمال تقنية الوصف، وهذا يحسب لمن يقص حكاية
1: سواء كان في وصف المحيط أو في وصف الشخصية الرئيسية.
0: الوصف في مستويات مختلفة. وصف محطة الحافلة في البداية، وصف ما يقع داخل الحافلة، وصف المقعد المحاذي وصورة القلب الذي رسم عليه، وصف محطات الركوب والنزول، وصف البطل جسديا ونفسيا واجتماعيا، وصف الريف وواقعه العسير، وصف محطة الوصول. الوصف شامل، بانورامي كما يقال.
1: كما يقال.
0: لا يتوقف كثيرا عند التفاصيل. ثم هو وصف ينقصه التدقيق. لا نجد ذكرا للأسماء، ولا نجد ذكرا للأشخاص، لا نجد إلا علامات عامة وأسماء عامة. تونس العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، المسرح البلدي،
1: لكنها أسماء رمزية في العاصمة.
0: لا شك في هذا، بينا هذا. ما أحببت أن أخلص إليه وما يلي غياب العلامات الدقيقة، غياب الأسماء، غياب الأزمنة المضبوطة. كل هذا يؤصل الحكاية فيما سميناه العمومية، أي أنها حكاية عامة ليست حكاية خاصة. حكاية جماعية وليست حكاية فردية. الحديث عن تقنية الوصف يصل بنا إلى عمل السارد وإلى صورته. السارد يتولى سرد الحكاية من أولها إلى آخرها. هو إذن سارد للأحداث وشاهد عليها
1: كذلك.
0: وطرف فيها، يريد من خلال السرد أن يثير قضية وأن يلفت الانتباه إلى أمر. إذن هو ليس سارداً محايداً، هو طرف كما قلنا ملتزم بقضية يعرضها ويدافع عنها. والقضية عنده سنتحدث عنها بلغة النص وبمنطق الحكاية. القضية عند السارد نصفها بلغة النص وبمنطقه: لا تجعل نوار اللوز يبكي. هذه هي القضية. أعيد إلى نوار اللوز ضحكته أو ابتسامته أو بهجته أو ما شئنا من ألوان السعادة وعلاماتها. القضية في هذا النص بمنطق الأدب والفن: لا تجعل حكاية الاستعارة حكاية نقل لشيء من تربته الأصلية إلى تربة أخرى غريبة عنه. اجعل الاستعارة مناسبة، أقيموا الروابط ومتنوها بين الناس وتربتهم. اجعلوا الاستعارة التي هي حركة، اجعلوها حركة تعود بها الذات إلى نفسها وتتأصل بها الذات في كيانها، حتى لا تعيش الغربة، حتى لا تعيش الانبتات، حتى لا تعيش الاغتراب والانقطاع عن الأصل. انطلاقا من الاستعارة، قلنا أستاذ عروسية أن السارد لم يذكر اسم البطلة، وهذا صحيح. نحن لا نعرف اسم هذه البطلة. هو لم يذكره في الحكاية لكنه ذكره في استعارة العنوان. هل تعرف ما اسم البطلة؟ اسمها نوار اللوز.
1: نوار اللوز.
0: فنوار اللوز هي التي ستبكي داخل الحكاية. ولذلك قال في العنوان: دموع نوار اللوز. إذن هو لا يعني دموع نوار اللوز التي نعرفها في الطبيعة، هو يتحدث عن فتاة أراد أن يسميها نوار اللوز. لماذا؟ لأنه رأى فيها شبها لنوار اللوز من حيث الصفاء، من حيث الجمال، من حيث الانتساب الشرعي إلى تربة معينة من خلالية ذلك كله. اسمها على وجه الاستعارة نوار اللوز، لأنها جميلة بهية صافية مشرقة، وهي مثل نوار اللوز تبكي وتنزل من عينيها دمعتان. هذه إذن وجوه من التفاعل مع هذا النص، وجوه من التحليل والتأويل قد أوحى بها لنا نص محي الدين الدبابية دموع نوار اللوز. وبهذا أنهي حديثي عن الصياغة الفنية التي تشكل بها هذا النص، الذي نذكر مرة أخرى بأنه من إنشاء الكاتب محي الدين الدبابي، وقد سماه دموع نوار اللوز.
1: نعم. ومن الصياغة الفنية سنمر بعد قليل إلى الصياغة اللغوية، وسننظر في مختلف الأخطاء ربما التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. طبعا هذا سيكون في ركن في الميزان، لكن قبل ذلك دكتور فؤاد أدعوك وأدعو مستمعنا ومستمعاتنا إلى متابعة هذا النغم، ثم نعود. ابقوا معنا، لا تغادروا موجات صوت رد الحياة.

0: في الميزان. في الميزان. في الميزان إذن سنضع هذا النص دكتور فؤاد كغيره من النصوص السابقة التي تناولناها في هذا الفضاء في هذه الفسحة الأسبوعية. نضع الآن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي في الميزان لننظر في جانب الصياغة اللغوية، لننظر إلى ربما الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة، إلى مواطن الضعف فيها إن وجدت، وكل هذا طبعا في صياغة لنقل نقدية تقييمية تقدم هناك العادة دكتور فؤاد من خلال نظرك هذه النظرة التقييمية والتقويمية لهذه المحاولات الإبداعية.
1: في مستوى معين من الكتابة أستاذ عروسية أجدني ميالا إلى عدم استعمال كلمات من قبيل الأخطاء أو الهنات، وأفضل أن أتحدث عن وجوه في استعمال اللغة كأنها قابلة للنقاش. بهذا المعنى سأتحدث عن لغة محي الدين الدبابي، فأقول إن الغالب على هذه اللغة، بل إن سمة هذه اللغة البارزة التي ترسخ في الذهن بعد قراءة النص هي أن محي الدين الدبابي لغته سليمة في هذا الشيء. فهذا كاتب يعرف كيف يصرف اللغة العربية وكيف يعبر بها وكيف يؤدي بها ما يرغب في تأديته من المعاني وفي الوصول إلى ما يريد توليده من الإيحاءات والدلالات. لكنني أحببت مع ذلك أن أناقشه في بعض الاستعمالات اللغوية التي وردت في نصه هذا.
0: مثل ذلك دكتور،
1: أسوق بعض الأمثلة. مثلا يقول محي الدين الدبابي: انتبهت إليها عجوزون. معرفتي بحرص محي الدين الدبابي على فصاحة اللغة وعلى نقائها من كل شائبة هو الذي يجعلني أقول له: تأكد، هل نقول في اللغة انتبه إليها أم انتبه له؟ أدعوه إلى التأكدية من الاستعمال الأفصح، ولا يكون ذلك إلا بالعودة إلى القواميس. بطبيعة الحال إن قال انتبه إليها وقد قال ذلك، فهذا لا يمثل خطأ، لا يمثل خروجا على قواعد اللغة، لا، إنما نحن في مجال الاستعمال اللغوي. ونعرف تلك القاعدة في اللغة العربية التي تقول إن حروف الجر ينوب بعضها بعض. نعرف هذا، نعرف هذا كله، لكنني كما قلت أدعوه إلى التأكد، لأنني أعرف أنه حريص على أن يكون فصيحا متفصحا في اللغة العربية، وهذا يحسب له ما في هذا الشأن. هذا سياق آخر تركيب هذه المرة جاء فيه قول الكاتب: تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها. نحن هنا أستاذ عروسية لسنا في سياق الإثبات، نحن في سياق الافتراض، لأن الكاتب قال الذي ربما كان لها بابا. إذن الأسلم في التركيب هو أن يقول الذي ربما كان يكون لها بابا، فهناك نقص لابد من تداركه هنا حتى نظل في سياق التعبير عن الافتراض والاحتمال. وهذا أمر أدعو محي الدين الدبابي إلى التفكير فيه كذلك. وفي سياق آخر يقول الكاتب: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. ما يلفت الانتباه هو أن المسافرين تعلو أصواتهم لحث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. إذن لابد من إضافة كلمة واحدة تضع حدا لهذا المشكل، وذلك حين يقول: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث بعض المسافرين على احترام وقت الاستراحة. بهذا الأمر يزول الإشكال. في سياق آخر يقول: حقيبة نسائية بها بعض الأغراض البسيطة، ويعني بها الأمتعة، لكن يبدو أن كلمة أغراض لا تستعمل في اللغة العربية لتأدية هذا المعنى، معنى الأمتعة. الأغراض جرى بها الاستعمال لكنها ليست من الفصحى. لأن كلمة الغرض في اللغة العربية تعني الهدف والغاية والحاجة والقصد، هذا ما تعنيه كلمة الغرض في المعاجم. إذا يمكن نتحدث عن الأمتعة، عن الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، لكن مع ذلك أعرف أن الاستعمال جرى بهذه الكلمة، وأن ما أحببت أن أشير إلى الأمر فقط. لم أستسغ كثيرا هذا التعبير حين يقول محي الدين الدبابي بين مدية الندم وبارق الأقدام. الصورة لم تعجبني والصياغة التعبيرية لم تعجبني، فلو قال بين وخزي الندم وبارق الأقدام لكان التناسب أكثر بين الطرفين، ولكان التعبير كما قلت أكثر مقبولية ممن يتلقاه، ما في هذا شك كذلك. هذا خطأ في الكتابة الإلكترونية لا شك، بدل أن يقول بعض الأغاني والأفلام قال بعض الأغاني الأفلام. فهذا رده إلى
0: عملية الرقن ربما،
1: عملية الكتابة بالوسائل الإلكترونية الجديدة التي قد تقعنا أحيانا في مثل هذه الأخطاء. ومرة أخرى أوصي محي الدين الدبابي كما أوصي كل من يقبل على فعل الكتابة بضرورة أن يراجع ما يكتب، فكلما راجعنا ما نكتب كلما سلمنا من الوقوع في مثل هذه المزالق.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، وسنعود إلى بعض الملاحظات الأخرى في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف نختم حديثنا حول هذه المحاولات الإبداعية بمجموعة من الملاحظات التي نتوجه بها إلى مبدعينا ومبدعاتنا. فبماذا ستتوجه في اختتام هذا اللقاء دكتور فؤاد إلى صديق البرنامج محي الدين الدبابي؟
1: في خاتمة المطاف أؤكد أن نص دموع نوار النوز لمحي الدين الدبابي يمثل محاولة محترمة في كتابة القصة ما في هذا الشك. ما أشرنا إليه من الخصائص المتصلة بمضمون النص أو بشكله وصياغته هي ما أشرنا إليه في هذا المجال يؤكد أن محي الدين الدبابي يتقن التصرف في تقنيات القص وآلياته وأدواته، وهذا ما جعل نصه نصاً موحياً نصاً مؤثراً. ولعل هذه الطاقة التأثيرية المنبعثة من المنحدرات الوجدانية الغنائية في النص، لعل هذا الأمر ناشئ عن التلاقح عند محي الدين الدبابي بين الشعر والنثر. فنحن نعرف أن محي الدين الدبابي شاعر، والشعر له روحه وله مهجته. فعندما نكتب نثرنا ونكون متمرسين في الوقت نفسه بكتابة الشعر، فعندئذ قد يتسرب الشعر إلى ما نكتب من النثر ويجعل له ما أشرت إليه، أو يجعله كما قلت منذ حين موحيا مؤثرا. في الحقيقة أستاذ عروسية، أنا أستغل هذه الفرصة لأشير إلى أمرين. الأمر الأول هو أن محي الدين الدبابي يبدو منشغلا بهذه القضية التي حدثنا عنها في هذه الحكاية، وأمارة ذلك وعلامته هو أنه يتحدث في هذا الموضوع نثرا ويتحدث عنه شعرا. ألا تذكرين أستاذ عروسية أنه بعث إلينا في يوم من الأيام بقصيدة بطلتها اسمها عائشة، تلك التي جاءت من ريفها مهاجرة نازحة ثم تلقفتها أيدي السوء في العاصمة، فهوت بها الرذيلة إلى أبعد المهاوي والمزالق. كأنه يكتب قصة عائشة مرة أخرى، تلك التي كتبها شعرا فيما مضى، وها هو اليوم يعود إليها ليكتبها نثرا لكن بحكاية أخرى. المسألة التي تستبد بذهنه هي مسألة الهجرة، مسألة الانتقال من مكان أصلي إلى مكان آخر بحثا عما به تكون الحياة أفضل. هذا هو الأمر الأول الذي أشير إليه. الأمر الثاني يتمثل فيما يشبه التوصية التي أقدمها إلى محي الدين الدبابي، وتتمثل هذه التوصية في أن يبذل مزيدا من الجهد في الاستفادة من تجربته الشعرية وجعلها عنصر إغناء وإنماء لتجربته القصصية. يحاول أن يفعل ذلك. إن هو نجح في هذا الاتجاه، وتقديري أنه بإمكانه أن ينجح في هذا الأمر، إن تحقق له هذا النجاح وأرجو له أن يتحقق، فإنه سيصل إلى نوع من الكتابة يتجاوز بها الشعر ويتجاوز بها القصة النثرية، ليصل إلى نوع من الكتابة فيه الشعر وفيه القص، وتكون الكتابة عندئذ متعالية على التصنيف، متعالية على الأجناس، متعالية على التجنيس. النص عندئذ لن نقول عنه إنه قصيدة شعرية أو نص قصصي، بل نقول هو نص فيه من إبداع القصة وفيه من إبداع الشعر وفيه من الإبداع بصفة عامة، ما يجعله بمثابة النص الكامل الذي يحتوي على جميع الخصائص الفنية والإبداعية المتفرقة بين أجناس الكتابة. هذه هي توصيتي إلى محي الدين الدبابي، وتقديري أنه قادر على السير في هذا النهج، وتقديري أنه قادر على أن يصل بتجربته في هذا الاتجاه إلى أبعد ما يكون من الآفاق.
0: نعم.
1: لن أختم كلامي هذا قبل أن أؤكد شكري وتقديري لمحي الدين التبابي لحرصه على أن نرافقه في تجربته الإبداعية، لحرصه على أن يكون برنامج على طريق الإبداع محاورا له في هذه التجربة. هو الذي اختار أن نكون محاورين له في هذه التجربة، وهذا يسعدنا بطبيعة الحال، لأننا في هذا البرنامج حددنا لأنفسنا غاية هي أن تكون مرافقتنا للتجارب الإبداعية مرافقة الإضافة ومرافقة التشجيع، ولا شيء غير الإضافة وغير التشجيع وغير المساندة وغير الدعم. أشكر له مرة أخرى ما يبذل من جهود، وأتمنى له تمام النجاح والتوفيق. وفي رأي أستاذ عروسية أن محي الدين الدبابي قد بلغ مرتبة محترمة في مجال الإنتاج الأدبي تؤهله ليصبح عنصرا معروفا في الساحة الأدبية التونسية. إن هو واظب على هذا الجهد في الإنتاج، وإن هو سعى كذلك إلى نشر ما يكتب حتى يزداد الناس معرفة به وبتجربته في الكتابة. أتمنى له تمام النجاح والتوفيق، وأتمنى لسائر أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته هذا النجاح نفسه وهذا التوفيق ذاته.
0: هذا ما نرجوه لصديقنا محي الدين دبابي ولكل مبدعين ومبدعاتنا ممن اختاروا طريق الإبداع دربا لهم في هذه الحياة. شكرا دكتور فؤاد لكل ما تفضلت به في هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقنا محي الدين الدبابي، ونعني بذلك نصه دموع نوار اللوز والذي كنا بصدده في مختلف مراحل هذا اللقاء. وإلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رادة الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية أبو ميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

كل شيء فيك يغري، ليل شعر صبح ثغري، كل شيء فيك يغري، ليل شعر صبح ثغري، ورد خد حسن قد، روح ود روح عطري، كل شيء فيك يغري.

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: على أجنحة الليل،
4: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومريم جارة، مساء النور، مساء الورد، أهلا وسهلا بكم مستمعينا مسامعتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، واخترتوا تابعونا في هذه السهرة الليلية على موجاتنا من الآن وإلى حدود منتصف الليل، كما ذكرت مع مريم جارة فرنسا صوتية وعروسية معكم من أمام المسدح على أجنحة الليل بسهرة الأحد أو في سهرة الأحد. هي رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند ركن الحديث السمارة. فمن شاطئ الكلمات نقترح عليكم الليلة قراءة لقصيدة دعيني أكمل قصيدتي للشاعر التونسي فتحي ساسي. في ركن القصيد نغم نقترح عليكم قراءة لقصيدة أو لمقاطع من قصيدة أنا وليلى للشاعر العراقي حسن المرواني، وتستمعون إليها طبعا مغناة بصوت كاظم الساهر. المحطة الثالثة في رحلة هذا المساء ركن الحنين، والحنين دائما تونسي، ومرة أخرى نعود إلى المدونة الغنائية للفنان التونسي الشاذلي الحاجي. اقترح عليكم ثلاث مختارات غنائية إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم. لنختم اللقاء مع ركن حديث السمار وموضوع السمر هذا المساء التقليد. التقليد موضوع الحديث هذا المساء في حديث السمار. أهلا وسهلا بكم على 71 844 600. أما نغمة البداية كما عودناكم دائما تقريبا وأبدا يكون مع وردة الجزائرية ومقطع من رائعة ليل يا ليالي.

0: شاطئ الكلمات. دعيني أكمل قصيدتي. هذه الليلة سأحلق لحيتي وأنام على سجيتي الأولى كطفل بدائي. نعم، أفتح علب الأحلام على مصاريعها ليتسرب أطفال الريح. سأكتب نجمة لحبيبة الأولى، أراودها كطبلة أذني وأصرخ في ليلها: دعيني أكمل قصيدتي. هذه الليلة سأسكن الثقب المعلقة في الباب، أنظر إلى العالم من سرة الوقت، وأكون أكثر لطفاً مع الغرباء، لأني حقاً لم أعد أعرف أصابعي، ما زلت مختنقاً كبحة وردة. أكتب ما تيسر من الريح على نوافذ البياض كي أقيم صلاة الحامضة إن حيحل الريح في مستهل الكلام. لذلك دعيني أكمل قصيدتي. الأمضاء فتح ساسي.
1: إذاعة تونس الثقافية. كبير.

القصيد نغم. أنا وليلى، دع عنك لومي واعزف عن ملاماتي، إني هويت سريعا من معاناتي. ديني الغرام ودار العشق مملكتي، قيس أنا وكتاب الشعر توراتي. ما حرم الله حبا في شريعته، بل بارك الله أحلام البريئات. أنا لمن طينة والله أودعها، روحا ترف بها عذب المناجات. دع العقاب ولا تعذل بفاتنة، ما كان قلبي نحيت من حجاراتي. إني بغير الحب أخشاب أخشاب يابسة، إني بغير الهوى أشباه أمواتي. إني لفي بلدة أمسى بسيرها ثوب الشريعة في محرق عاداتي. يا للتعاسة من دعوى مدينتنا، فيها يعد الهوى كبرى الخطيئات. نبض القلوب مورق عن قساستها، تسمع فيها أحاديث أقوال الخرافات. عبارة علقت في كل منعطف، أعوذ بالله من تلك الحماقات. عشق البنات حرام في مدينتنا، عشق البنات طريق للغوايات. إياك أن تلتقي يوما بامرأة، إياك أن تغري الحبيبات. إن الصبابة عار في مدينتنا، فكيف لو كان حبي للأميرات. سمراء ما كان حزني عمرا أبدده، ولكني عاشق الحب مأساتي. الإمضاء حسن المرواني.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: وطبعا دائما مع مريم جارة في الهندسة الصوتية. أهلا وسهلا بكل من نتحق بنا الآن في الاستماع إلينا وفي متابعتنا الليلة على أثير تونس الثقافية في هذه السهرة من برنامج على أجنحة الليل. تحية كل الأصدقاء والصديقات لكل متابعين والمتابعات. انطلقت رحلتنا منذ العاشرة، توقفنا عند ركن شاطئ الكلمات، ثم كنا منذ قليل عند ركن القصيد نغم، وكانت القصيدة أنا وليلى للشاعر العراقي حسن المرواني. نواصل رحلتنا في مرحلتها الثالثة وركن الحنين، والحنين هذا ركن نخصصه للأغنية التونسية. دائما من المدونة والمكتبة الغنائية التونسية نخطف لكم أو نقترح عليكم مجموعة من الاختيارات الغنائية والفنية، وأحيانا تكون موسيقية، لكن الليلة اخترنا العودة لمكتبة الفنان التونسي الشاذي الحاجي. ثلاث أغاني إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم. ماهيش من الأغاني ديما تتكرر أو تسمعها دائما على أثير تونس الثقافية، لكن إن شاء الله تنال رضاكم في نهاية الأمر. هذه أغنيتنا لولا وراجعين، خليكم معنا.

دائما مع الفنان شاذ الحاجي في ركن الحنين. كنا معنا غم واقترح أول هز العقل، وما زلنا مواصلين مع بعض المختارات. نسمع وراجعين، خليكم معنا.

ما زلنا مع آخر مقترح من أنغام اللي اخترناه ليلة من مكتبة الفنان التونسي شادي الحاجي، سمعته هز العقل، سمعته قولي عليا، وباش نختمه بغنية ما تخدعيني.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ودائما مع مريم جارة في الهندسة الصوتية، مصير معكم إلى حدود منتصف الليل في هذه السهرة على موجات صوت ردة الحياة. بعد قليل ننطلق وإياكم في حديث السمار وموضوع السمر، التقليد بمعنى التشبه بالآخر، بمعنى أنك تتخلى عن ذاتك وعن ما يميزك لتتشبه بالآخر. هذا هو التقليد اليوم في حديث السمار. أهلا وسهلا بكم على 71 844 600 مرحبا بكم معنا في السمر والحديث في هذا الموضوع. أهلا وسهلا مش عوايدك ميد الحنوي، راجعين بعد قليل، خليكم معنا.
2: مش

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: وصلنا معاكم الركن حديث السمار. نذكركم موضوع السمار الليلة التقليد، والتقليد موضوع الليلة من اختيار صديق البرنامج منير رحيم. دايما نقول مرحبا بكل اختياراتكم واقتراحاتكم عن التقليد. نتحدث الليلة إذن عندما لا تكون أنت ذاتك حينما ترتدي أو يعني ثوب غيرك بالمعنى المجازي، عندما تظهر في شكل ليس بشكلك أو لا يليق بك من باب التقليد. التقليد إلى موضوع السمر هذا المساء على موجاتنا معكم مستمعنا ومستمعاتنا. وقول من تواصل معنا الليلة صديقتنا هدى من المنستير. مساء الورد يا هدى، أهلا وسهلا بك.
1: عروسية ربي فضلك محلك محلك يعني في اختياراتك الغنائية منلك الرقي والنجاح وإن شاء الله ديما متفوقة محلك وعلى تذوقك ياسر مزيان ياسر يعني من الحقيقة الليلة شيختني بيادة شيختنا معناتها أغاني صباح فخري. أني التقليد يعجبني معناتها مثلا برشا فنانين يقلدوا في صباح فخري معناها مثل كان صباح فخري واحد معناتها مثلا يلزم التقليد يكون موجود على خاطر مكاش الحياة ما تستمرش معناتها في رأيي أني مثلا توقف في قلده ميادة ولا مثلا غور الطوشي معناتها مثلا يقلدوه في كلامه وفي نبراته أني نحبه مثلا أم كلثوم تدك في قلدوها تمهان فريد عبد الحليم عبد الوهاب يعني أني التقليد في الفنانين نحبه. أما معناها مثلا زاد نحب نقلد أمي وبابا معناها في كلامهم في نبراتهم في ضحكتهم في مشيتهم أني يعجبني التقليد معناتها كي تاخذ صورة من صورتك بالعكس معناتها ثم تعش معناتها صورة من صورتك هذيك يبدأ إنسان معناها احنا نقولوا كيفاش نقول ياخذ شخصية غير شخصيته هذيك هذاك موضوع آخر يعني. أما التقليد كتقليد أني يعجبني تو جلول جلاطي مثلا كيبدأ يقلد معناها يعجبني يعني محلها موهبة التقليد. أما كيبدأ معناتها قلت لك يعني يعجبوني كل يبداو يقلدوا مثلا احلام طالعه جديده معناتها تقلد في نجاة الصغيره نتمنى فيروز معناتها اني نحب التقليد على خاطر يلزم الحياه تستمر. اني نتمنى مثلا واحد يطلع لنا يقلد لنا وليد تليلي صالح شغام نجيب الخطاب. اما احنا ما ريناش ناس ينجموا يقلدونا صالح ولا نجيب ولا حبيب ولا عروسية مثلا معناتها اني نتصور معناتها نحب كل موهبة هذيك نحب نراها في ندخلين خطر الحياة تستمر فهمت كيفاش. اما ثم معناتها ناس ما يحبوش التقليد على خطر شنو خطر يقول لك شيخذ بقعتي لا بالعكس هو كيف يقلدك راهو يحبك يعني اني مثلا كرا واحد يقلدني كيفاش نحكي كيفاش نتصرف نقول هذا يحبني فهمت معناتها ما نقولش ليه علاش وكيفاش وخذي لي بلاصتي لا ما معناتها تو رغب علامة في برشا فنانين يقلد فيهم وقال كفوري زاد برشا فنانين يقلد فيهم معناتها فهمت كيفاش
0: مثلا هدى فما التقليد وفما الإعادات إنه نعاودوا أغاني فنان آخر يعني التقليد هو كأنك تاخذ شخصية الطرف يعني تتقمص شخصية الشخصية الأخرى وتتخلى عن شخصيتك الأصلية يعني
1: البعض معناتها أنت تحب
0: يعني هنا لازمنا نفرقوا هدى لازمنا نفرقوا ما بين الإعادات اللي يقوموا بها برشا فنانين يعني الأغاني اللي يعني عمليقة الفن في العالم العربي وما بين إنسان يتشبه بفنان آخر لدرجة أنه يمسح هويته وشخصيته ويبقى يعني عايش بكزيف الشخصية اللي يتبناها واللي يقلدها ويعيشها.
1: اي هذيك معناتها هو ياخذ لك تقول انت يعني انسان ياخذ بلاصه انسان معناتها يقلدوا معناتها ياخذ له بلاصته معناها يقلدوا ذكرى انسان يحبك. اما كي باش يبدا يقلد على خاطر يحب يقلدك هذيك راهي حاجه خايبه يعني هو انسان مريض اني بالنسبه ليا اذا كان انسان بالحق معناتها يحب ياخذ بلاص انسان يعني هدف نتاعو ياخذ بلاص انسان لا هذاك نعتبره اني انسان مريض. اما انسان باش يقلد انسان اني عندي اني معناتها حاجه باهيه اما كيف يقول لك مثلا الانسان يتلبس احنا نقوله فهمت يلبسك الشخصيه مثلا يلبس شخصيتك الشخص هذاك هذاك انسان وخيتي يمشي داوي روحه بالنسبه ليا يعني نعتبره اني انسان تعب في مخه ومريض ومعناتها احنا نقوله انسان عنده شخصيه مش شخصيته يتصرف ضد الشخصيات تلقاه مثلا يتكلم بشخصيه ويعاد يتعامل بشخصيه لا هذاك انسان بصراحه بنعتبره اني تعب في حياته وما ينجمش يستمر وفيقوا به راهو يعني مثلا توا برشا ناس تلقاهم ياخذوا شخصيه مش شخصيتهم ونفيقوا بهم معناتها اما مثلا المنشطين معناتها كيف يقلد فلان وياخذ مقعة فلان راهو يحبه معناتها ما نتصورش اني مثلا انسان يقلد صالح شغام خاطر ما يحبوش ولا نجيب الخطاب خاطر ما يحبوش ولا مثلا رغب علامه ولا ما نعرفش اني وليد توفيق يقلده خاطر لا هذوكم ناس يحبوهم اما انت تحب تمشي معايا تمشي بيا لكن الموضوع إلا معناتها ياخذ شخصيه غير شخصيته هذاك وقت نعتبره انسان اني مريضه بالنسبه لي يمشي يداوي معناتها نعتبره تعب في نفسيته وهذاك ما عندوش شخصيه ونعتبره معناتها مسكين عارف كيفاش نقولها لك تعب يعني ما يستمرش في الحاله هذيك وراهو يتعب برشا في انه ياخذ شخصيه مش شخصيته وكما قلت لك معناتها كاين ويدمر في نفسه بنفسه معناتها راهو يجي نهار ويقولوا له لا اوقف سمي كايا وهذيك راهي مش شخصيتك ورد بال باش يجي نهار معناتها ينهار به السقف احنا نقولوا تح به السقف معناها يقولوا له راهو انت هذيك مش شخصيتك اجبد روحك اما كي باش تقلد انت مثلا امك ولا ابوك ولا اخواتك ولا جارك ولا صديقك والله يا معناتها راها اني انسان يحبك معناها انسان مغروم بيك مولع بيك يحبك يخليك الصوره راسخه في مخك اما كما قلت انت ياخذ بلاصتك راهو انسان تاعب ومريض بالنسبه ليا فهمتني يعني نعتبره انسان تاعب ومريض وكما قلت لك ما يطولش معناتها ما ينجمش يطول فك الحاله هذيك وكما قلت لك يعني باش ينهار وباش تصير معناها في صدمه معناتها في مصادمه معناها بينه وبينك الشخص هذاك الا هو قلده وما خذاش بلاصته معناتها يولي له مرض وينصح ويمشي يداوي بالنسبه ليا وبارك الله فيك على ذوقك وكما قلت لك استمري انا تواصل على هالخطوه هذه كمل الكيكة ديما كملنا بذوقك الجميل الراقي اللي يخلي يطلع بينا ينسينا فك الفن اللي نسمع فيه تو الفن الهابط بالنسبه ليا معناتها بالحق تمتعني بميادة تمتعني وعبد الحليم نجاة الصغيرة اللي معناها سمع بها تعبة شوية بلي شبعني بها نجاة الصغيرة ولك مني كل الحب
0: يعيشك
1: والتوفيق والنجاح والرقي وإن شاء الله ربي يعطيك كل ما تمنى
0: أجمعين إن شاء الله يعيش شكرا
1: مني كل الحب والدفء
0: شكرا لك صديقتنا هدى من المنستير شكرا لك هدى من المنستير نمشوا القفصة لرضيف تحديدا صديقتنا حياة تقولوا لها مساء النور يا حياة أهلا وسهلا بك
2: مساء الحبة مساء المحبة ومساء النور ومساء الفل يا رسي الغالي
0: سلامتك حياة إن شاء الله لباس لطف عليك
2: كنت مهيدة شوية
0: لطف عليك
2: الله يمن يشفى كل واحد
0: آمين يا رب إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك
2: هدى من منسي هدى بحلا هدى
0: كنت أحلى عيشك يا حياة حياة التقليد اليوم هو موضوعنا في حديث السمار كيفاش باش تتناول هالموضوع يا حياة
2: ثم مثال يقولوا فيه قالك ثم مش يقلد مشية الحمام مش يقلد الخطوة الحمام بدل مشية
0: مثلا يقولوا فيه هي مثل تونسي معروف نعم
2: التقليد عروسية هو الإنسان اللي يقلد الآخر ويلبس الآخر ونحى قشت ينبدل قشت بقشت الآخر يوم أنا مطول من نحي العشرة نتاعك لخط التقليد هو إنسان اللي ما عندوش ثقة في ذاته في نفسه في روحه يقلد غيره يلبس كيف معناها يخرج من قشرته ويلبس قشرة غيره بقولوا نحن خاطر التقليد هو معناها مش باش يقلدوا نحن نقولوا فنان بك الضحكة وكالدنيا لا ثم عكس ثم تقليد باللبس مش لبسك كلام شو كلامك قشرة مش قشرتك معناها تخرج قدام الناس كأنك كيف تقلد فيهم مش فيها تقليد لا بالعكس نحبوا أنفسنا نحب أرواحنا نحبوا الثقة في أرواحنا ناس وغيرنا يا عروسية كنا قوة حتى الصغيرات ساعات كان بيقلدوا فيها ما انا بيقلدوا ما يعرفوش صغيرين، نوعوهم هكا الصغيرات نقول فيهم المحبه، نقول لهم لا، نقول لهم حبوا ارواحكم، حبوا نفوسكم، معناها اقروا ارواحكم، هاتوا موسيقى في ارواحكم، ما تقلدوش حتى واحد. هكا عرفتي اختي الغاليه راه.
0: واضح حياة، واضحة وجهة النظر. فمش مقترح تقترحه غنائي اللي كان أمكن باش نبثوه الليلة يا حي؟
2: والله بالأمكن، والله كان بالأمكن أختي الغالية، نسلم على الدخل كل مستمع يحبوك الكل يا عروس.
0: أيش
2: كان بالأمكن حتى مقطع من سيفة الفاضل الليل، حتى مقطع نحبها برد سيفة فاضل،
0: شريفة فاضل الليل موال العشاء
2: الليل الليل خدمة برشا دي ما تعدي فيها ثقافية، والليلة الجاية الهجرية تكون مباركة عليك وعرفية ولا عايشكم
0: إن شاء الله علينا وعليكم أجمعين يا رب. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. شكرا صديقتنا
2: محبة أنت الأصدقاء الكل يا عرفية
0: ولك بالمثل. شكرا صديقتنا حياة مرديف، شكرا ليك. نمشيو للنغم. النغم النغم توك تيجي من اقتراح صديقنا علي كداشي. بقاو معنا مازالوا معكم في هذه السهرة من على أجنحة الليل وفي ركن حديث السمار.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: على أجنحة الليل،
4: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: وأكيد دائما مع مريم جارة فلانسة صوتية. أهلا وسهلا بكم معنا على موجة صوت ردة الحياة في أجنحة الليل وفي حديث السمر. السمر متواصل في موضوع اللقاء ليلة التقليد. يقال التقليد هو انتحار الشخصية، ويقول غاندي أن تخطئ في طريقك الخاص أفضل من أن تسير بشكل صحيح في طريق شخص آخر. هكذا ينظر من زاوية أخرى إلى مسألة التقليد. كيف ينظر مستمعنا وسمعتنا وأصدقائنا إلى هذا الموضوع؟ مع حبيب رابح مساء الورد، أهلا وسهلا بك. مرحبا عم حبيب. نتحدث ليلى عن التقليد، من أي زاوية ستتطرق هذا إلى هذا الموضوع؟
2: سأقرأ عليك بالنسبة لموضوع التقليد. التقليد هو من الأعمال التي يقولها الممثل عندما يتكلم أو يغني أو يمشي، فهو يقلد غيره عندما يشاهده، فهو من القدرات التي يقوم بها المقلد. فالتقليد فن، هو قوة للمقلد. فنأخذ مثال، مثلا نأخذ جلو جلاسي، المطرب الجلاسي من يقلد كل المطربين والمغنين وحتى الخطباء. نأخذ مثلا الهادي السملالي، معنى عندما يعني الموضوع كشفه وقت يعمل الموضوع المترجم، معناه يقلد كل معناه في الفن، في الأغاني، في التفكير، في الكلام، في كل شيء. فإذا أنا نستخلص هنا النهائي، فالتقليد هو فن، هو قدرات، هو معناه قوة الفكر الذي يفكر به الإنسان حتى يصل إلى ما يريده، ما يسمعه، ما يغنيه، كل شيء. هذا هو التقليد. واضح ربي فضلك.
1: يفضلك انت، شكرا لك عم حبيب رابح. شكرا.
2: بالتقليد معنا انسان يقلد واحد، يقلد معنا في مشيته، في كلامه، في اغانيه، في كل معنا النطق نتاعه، في كل شيء. شكرا لك وربي.
1: شكرا لك على تفاعلك عم حبيب. شكرا،
2: ربي يرجعك الصغيره.
1: هاي شكرا، ربي يخليك. شكرا لك، ربي فضلك. نمشيو لقصر هلال ولايه المنستير. عم جميل مساء الورد، اهلا وسهلا بك.
3: مساء الورد، مساء الكل ليك والمريم وكافة المستمعين. يا باهي يا طيبة،
1: يا عايشك ربي فضلك. سي جمال، نحكيه إذن على الموضوع التقليد اليوم، من أي زاوية باش تدخل هذا الموضوع؟ نقصنا شوية في الراديو اللي بحذاك سي جمال.
3: خاطر والله بعدت عليها ما وفكركم.
1: تفضل. أي تفضل، مازال الصوت لمحالة أما ميسيرش. تفضل.
3: يا باهي، التقليد هو أول حاجة، أحسن تقليد هو القدوة. نحن نقتدي به، أي نتمنى أن نصل إلى درجته. مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى عندنا. لكن التقليد الأعمى، أنه امرأة تبدأ أعطاها ربي قوام باهي، تلبس سروال وتلبس معاه حاجة مستورة باهي، وتجي الأخرى تبدأ بدينة كل حتى خلقها ربي زوج وتلبس كيفها، كي تقليد أعمى. الواتي الأخرى ما يواتيش هكيه. والتقليد الأعمى الآخر يقول لك كلا غراب حب يقلد الحجلة في مشيتها، لا مشى مشيتها ولا رجع المشي،
1: تلف خطوته. أيوة،
3: تلف خطوته. إنما فما تقليد صراحة ما تم، كما نقول على والله قالها لقبلي صحة، كما جلو الجلاسي قلد، كما الهادي السنالي الله يرحمه، كما سمير غانم، كما لبلبة وقلدوا العب. تسمعوا جلو الجلاسي وقت يتكلم فريد تقول فريد، وقت يتكلم عبلوها تقول عبلوها. هكذا فن، هكذا فن،
1: هذا كفن، ممارسة فنية. نعم
3: كثير، كي كثير، ما هو تقليد أعمى. إن الإنسان يبدأ ساعات يقلد في عباد هو اسمه تقليد، ما هو الحقيقة،
1: تشبه بالآخر،
3: تقليد ما تقلده.
1: واضح.
3: أنا عندي يعني باهي عروسية طيبة، التقليد هو الإنسان كل ما عندوش شخصية. إنما فما الاقتداء أو القدوة، هو إنسان مثل أعلى عندنا.
1: اختيار قدوة حسنة نعم، والاقتداء بها نعم.
3: هذا شنو رأى بالنسبة له التقليد الفن هكا معاه ونشبعه بالضحك على جل وسلا في مستوى عندي حتى كاسيتات ورغم قدم مش ابتدائي كاسيتات وسمير غانم وأحمد غانم العفو أحمد غانم سمير غانم اشتغل دم أحمد غانم
1: نعم واضح
3: واستملالي كل شيء ما حاجة الآية أنه الإنسان يبدأ يعرف شنو يقلد
1: نعم
3: يعرف شكون قدوة ما خدم مثل عنده أعلى أما لكن تحب يفك بلاس هاك ولا كذا ذا مريض
1: واضح واضح
3: حتى يبسوا الناس ولا بكسوا غير كسوا ما عمره ما يوصل البلاس حتى البصمات خلقنا ربي مليارات من البشر حتى
1: كل وحده بصمة
3: نعم البصمة.
1: نعم واضح واضح شكرا شكرا ليك صديقنا جمال. إذا من قصر هليل جسمه نغم مشغول عليك مشغول من اقتراح صديقنا عم حبيب رابح وراجين خليكم معنا.

0: كريم محمود على موجات صوتي رت الحياة، أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا وفي على أجنحة الليل في آخر دقائق من عمر البرنامج. نرحب بصديق برنامج منير رحيم من الفحص من الزغوان. مساء النور يا منير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير استاذ عبد الخير، تحيه لك ولكل مستمعي ذات تونس الثقافيه.
0: اهلا منير، صاحب المقترح واللي هو اقترح الموضوع يدخل معنا ونختم معاه هذا اللقاء. التقليد يا منير، من اي زاويه نظر حبيت نطرق لهذا الموضوع؟ انت سمعت ربما الاصدقاء كيفاش كل واحد فيهم طرق لمساله التقليد من جانبها الايجابي وجانبه السلبي، انت كيفاش باش تدخل في الموضوع هذا؟
1: هو انا التقليد من باب من باب من زاويه الذوبان في في
0: في الاخر يعني. هذا هو نعم،
1: هو بعضنا ياتي بالجديد وبعض ايضا ينبهر ويقلد بدون تردد، وتضيع العلاقات بين البشر على جرود الاقنعه المزيفه، ولا احد يتصرف على تبعاته، وهؤلاء الذين يتصرفون على سجيتهم لا احد يقلدهم ولا يحبهم من المقلدين احد. لماذا؟ لانهم محسودون، انهم متميزون، انهم عمله نادره، يعني فقد اقتربوا أقول من الكمال في العلاقات الإنسانية. أقول لا تتقمص شخصية غيرك ولا تذب في شخصية الآخرين، إن هذا عذاب دائم، وكثير هم الذين يعني ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم وكلامهم ومواهبهم وظروفهم، فينصهر في شخصيات الآخرين، فإذا التكلف والاحتراق في الكيان وفي الذات من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة، فلماذا يتفقون في المواهب والأخلاق؟ أنت شيء آخر، لم يسبق لك في التاريخ مثال، ولن يأتي مثلك في يعني أقول في الدنيا. أنت مختلف تماما عن زيد وعن عمر، فلا تحشر نفسك في سراديب التقليد والمحاكاة والذوبان.
0: الذوبان في الآخر نعم. غاندي يقول مرة أخرى، نقول أن تخطئ في طريقك الخاص أفضل من أن تسير بشكل صحيح في طريق شخص آخر.
1: انطلق على هيئتك، عش كما خلقت، لا تغير صوتك، لا تبدل نبرتك، لا تخالف مشيك ومشيتك، يعني هذب نفسك بالقيم النبيلة، لا تلقي وجودك واستقلالك. أنت لك طعم خاص، ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا. لماذا؟ لأنك خلقت هذا وهكذا عرفناك. لما توفي حاتم الطائي، ألو؟
0: نعم نسمع ما فيك.
1: لما توفي حاتم الطائي، أختم بهذه الحكاية اللطيفة. لما توفي حاتم الطائي أراد أخوه أن يتشبه به في الكرم، فقالت له أمه لا تتعب نفسك بما لا تناله، فقال لها وما يمنعني وقد كان أخي من أبي وأمي. قالت له لقد كان لا يروم، كان يرضع الثدي يعني، وكان لا يروم الرضاع إلا من أتى من يشاركه في الثدي الآخر، أما أنت فكنت ترضع، فإذا دخل عليك أحد بكيت حتى يخرج.
0: حياة صديقتنا حياة بن عايشة تقول يجب التمييز بين التقليد الأعمى الذي يؤدي إلى الذوبان في الآخر وطمس الهوية، وبين التقليد الإيجابي الذي يؤدي إلى الاستفادة مع الحفاظ على الخصوصية.
1: نعم، هو التقليد كما ذكر الأخوان ربما هو كل واحد يطرق من زاوية معينة، هو التقليد يعني الفني مطلوب ومحبوب. يعني التقليد من أنك تقلد ولا تحاكي يعني إنسان في جلسته في مشيته حتى في ضحكته، هذه من الأمور الفنية يعني حبة. ولكن احنا من تحدثنا عن الذوبان في الآخر، وأنك تخسر يعني شخصيتك وتذوب وتنصهر في شخصات، واللي أنت يعني معناها إنسان آخر.
0: نعم هذا هو واضح. شكرا صديقنا منير رحيم من الفحص من ولاية زغوان أو في الأوفياء لهذه الموجات، موجات صوت رد الحياة. شكرا كذلك لكل من تابعنا اليوم وتفاعل معنا، شكرا لنجي بن عمارة ولمحمد من القيروان ولبقية الأصدقاء والصديقات. باش نخدموا بتحية خاصة اليوم تجينا من القلعة الكبرى من شهاب بن يوسف، يتوجه بتحية الخطيبته منال سلامة، يقولها في عيد ميلادك وفي الذكرى الأولى لخطوبتنا كل عام وأنت فرحة أيامي ورفيق الدربي كل عام وأنت فرحتي ومنور حياتي وكل عام وأنت أجمل أعيادي. هذه من شهاب بن يوسف المنال إسلامة في ذكرى ميلادها لعيد ميلادها اللي يتزامن مع الذكرى الأولى لخطوبتهم. كل عام يقول لك كل عام وأنت فرحة أيامي ورفيق الدربي كل عام وانت فرحتي ومنوره حياتي كل عام وانت اجمل اعيادي. اجمل اعياد اعيادك يا منال كل عام وانت حيه بالف الف خير مبروك النجاح. هي مناسبه خلينا نذكر كل شيء مع بعض ومبروك النجاح وكل عام وانت حيه بخير من سبت عيد ميلادك عقب فرحتكم الكبيره يا رب قريبا ان شاء الله. وتحيه كل من تابعنا واستمع الينا لمنال سلامه لكل من يحتفل اليوم بعيد ميلاده. هذا النغم نختم به اليوم لقاء على موجاتنا موجات صوت إرادة الحياة. كنا معكم في على أجنحة الليل منذ العاشرة ليلا مع مريم جارة في الهندسة الصوتية الروسية كانت معكم من أمام المزدح. أهلا وسهلا بكم دائما معنا في متابعتنا متابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة. هذا نغم الليلة كما قلت من نصيب منال سلامة وكل من يحتفل بعيد ميلاده هذا اليوم. تصبحوا تصبحوا على خير.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعي برنامج عيون الكلام الأوفياء على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. استمعنا في البداية إلى قصيد قاوم بالصدر العاري، تسجيل يعود إلى سنة 1991 في بروكسل. كلمات الشاعر فرغلي العربي، لحن وغناء إمام الملحنين وشيخ المؤدين الشيخ إمام عيسى، صحبة الصديقة المغربية سناء عبد العزيز التي شكلت ثنائيا فنيا رائعا مع زوجها الصديق المايسترو مصطفى الصغروشني. وعاش فترة زمنية في تونس واستقر الآن في إسبانيا. إذن نواصل في حلقة ثانية الاحتفاء بالفنان الكبير الراحل الشيخ إمام عيسى بمناسبة مرور الذكرى 31 لرحيله التي توافق 7 يونيو 2026 من خلال تقديم الأغاني النادرة وغير المتداولة. النغم الثاني يحمل عنوان كان في بلدنا غول أنتيكا. اسود زي الليل والهم لجلي بوسرجلين أمريكا بيشفط عرق الناس والدم. أغنية معروفة أيضا باسم الوغد، وهي واحدة من أشهر الأغاني السياسية الساخرة للشيخ إمام عيسى، من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم، وتشير مصادر أخرى إلى أنها من كلمات الشاعر محمود الطويل. كتبت القصيدة سنة 1981 قبل مقتل السادات بشهر، وتنتقد بحدة سياسات الانفتاح والتبعية لأمريكا.

للشيخ إمام كم هائل من الأغاني السياسية الساخرة التي تعبر عن هموم الطبقة الكادحة في مصر، مثل أغنية يا نطر رخي رخي أو يا مطر رخي التي غناها من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. والقصد منها ليس مجرد أغنية للأطفال، بل تحمل رسائل سياسية واجتماعية عميقة، حيث تعبر الأغنية عن واقع الناس البسيط. استخدم فيها نجم مفردات من التراث الشعبي مثل يا مطر وأرعى لتوصيل رسائل سياسية وانتقاد النظام مثل باقي أغانيهما في تلك الفترة ما بعد هزيمة 67 و 900 ألف. تعتبر الأغنية نقدا ضمنيا أو مباشرا للأوضاع السياسية والنظام الذي يقمع المواطنين أو لا يبالي بمعاناتهم والرغبة في التغيير. يا نطر رخي، المطر ترمز إلى رغبة الناس في التغيير والفرج أو تطهير الأرض من الظلم والفساد.

قالت رجاء الغرباوي عزفت العود بفرقة الموسيقى العربية حين استمعت إليه، تقصد الشيخ إمام، فأداؤه الذي يبدو سهلا للمستمع ويسيرا على أي مغن هو في حقيقة الأمر في منتهى الصعوبة، ويتطلب خبرة ودراسة ومرانا ودربة طويلة، وأداؤه له شخصية مميزة هي الشخصية الفنية للشيخ إمام، وهي مدرسة لا تنتمي إلى أحد، وإن كانت قد أخذت كثيرا من الكثير إلا أنها أصبحت مدرسة قائمة بذاتها وليس امتدادا لأحد. النغم التالي من كلمات أحمد فؤاد نجم: يا ابن البلد.

كتب محمد أيوب في مجلة الفجر الجديد تحت عنوان أبدع الموسيقى ما قلت ودلت مقالا طويلا تحدث فيه عن سر الدسم الموسيقي في ألحان الشيخ إمام، فقال إن الدسم الموسيقي في اللحن يأتي من اللحن نفسه وليس نتيجة للزركشة الخارجية والتطريز الموسيقي الذي يأتي في أطراف اللحن وفي وسطه، لذا فإن إمام ليس بحاجة لمثل هذه الزركشات، فالموسيقى التي نسمعها هذه الأيام في الأغاني العربية تدخل بين ثناياها جملا موسيقية للتحلية والزركشة الموسيقية والإشباع الموسيقي، وهي علامة من علامات القحط الإبداعي. بينما إمام لحنه الأصلي مكتف بذاته، دسم بذاته، ثري بذاته، جميل بذاته، فكانت جمله الموسيقية قصيرة في غالب الأحيان. انتهى كلام محمد أيوب. وعلى سبيل المثال ندرج أغنية شجرة لو التي صاغ كلماتها الشاعر فؤاد قعود.

اللحظة وفي التو أبدر أنورها وأشواقي على الأرض تنور فعلا وأنا لخت فرحتها وفرحت وانزل في اللحظة وفي التو أبدر أنورها.

متحني الدلع يبشر ويمني والحب يرعرع ويغني والعمر يهني ويغلو ويقوموا الناس في الفجرية والصبح بيضحك هقو.

0: نحي يوم هاو على رأي صاحبنا البستاني. لو تسرح يوم شجر كلاو، لو تسرح يوم شجر كلاو، لو تسرح يوم شجر كلاو.
1: يضيف محمد أيوب في مجلة الفجر الجديد قائلا: فإمام كما قال لي ذات مرة يعتبر الجمل الموسيقية الطويلة والمقدمات الموسيقية نوعا من التظاهر الفني الشكلي والحشو الفني الذي لا يضيف إلى العمل قوة في أركانه الأساسية بقدر ما يضيف إليه شحوما ودهونا تزيد من طراوته وليونته التي تؤدي إلى الترهل في أحيان كثيرة، خاصة عندما توضع هذه الزركشات والزوائد الطفيلية في مكان لا لزوم لها ولا يكون لها علاقة عضوية فنية باللحن الأساسي. أما منهج إمام في التلحين فهو أبدع الموسيقى ما قلت ودلت. من كلمات أحمد فؤاد نجم نستمع إلى أغنية ملاح يسمراني.

0: حب عيني واتفرج.
1: تعتبر أغنية طلع الصباح للشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم أغنية صباحية بامتياز، ليس فقط بسبب كلماتها التي تصف شروق الشمس، بل لكونها تبعث الأمل والنشاط وتحث على العمل. هي أغنية تجمع بين جمال الصباح والصبغة الوطنية والاجتماعية التي تميز أعمال الثنائي إمام نجم، وتتضمن الأغنية دعوة صريحة إلى الإنتاج، وتوجه تحية خاصة إلى الشغالين، وتربط بين إشراقة الصباح والأمل في بناء الوطن للشقيانين الكادحين. تعد الأغنية التي لحنها وغناها الشيخ إمام ملائمة جدا للاستماع في بداية اليوم لاستحضار

يعتبر الشيخ إمام في أدائه لألحانه ممثلا أو مؤديا دراميا من الطراز الأول، وإن لم يكن ممثلا مسرحيا أو سينمائيا بالمعنى التقليدي. اتسم غناؤه بقدرة عالية على التصوير الدرامي للكلمات، حيث لم يكن مجرد مغني يردد نغمات، بل كان يجسد مشاعر ومعاني الكلمات، خاصة كلمات أحمد فؤاد نجم، بصوته وأحساسه. وصف النقاد ألحانه بأنها تعبيرية درامية نابضة بالمعاناة. فالشيخ إمام يندمج تماما مع كلمات شعرائه، خاصة النجم، لدرجة أن المستمع يشعر بحالة من التوحد بين الملحن والشاعر، وكأن الشيخ إمام يعيش القصة داخل الأغنية. نقدم على سبيل المثال أغنية شعبان البقال من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم، أغنية ساخرة تنتقد المذيعين المتملقين والمثقفين الذين سخروا مواهبهم لخدمة السلطة في السبعينيات من القرن الماضي، والمذيعين الذين يتزوجون فنانات ويتحولون بقدرة قادر إلى فنانين ومحللين فنيين. وتعكس الأغنية بأسلوبها الساخر الانتهازية والصعود الاجتماعي السريع لبعض الشخصيات على حساب القيم الفنية والوطنية في تلك الحقبة.

0: عرفت اني اخوانا شعبان ابن بهانا اتجوز فنانة واتعين فنانة.
1: كان الشيخ إمام يستخدم نبرات صوته المختلفة لتجسيد الحالة النفسية، سواء كانت ثورية، حزينة أو ساخرة، واشتهر بحركات يده وطقوسه الخاصة أثناء التلحين والغناء، والتي كانت تعزز من الطابع التمثيلي التعبيري للأغنية. الغناء عند الشيخ إمام كان طريق وجود، وفعلا جوهريا يعبر عن نفسية الناس وقهرهم، مما يجعله أشبه بتقديم مشهد مسرحي واقعي بصوته. باختصار، كان الشيخ إمام ممثلا صوتيا ينقل مشاعر الكلمة ويجسدها، محولا الأغنية إلى دراما موسيقية، حتى أنه قام بدور الراوي في مسرحية العقد التي لحن أغانيها التي كتبها عمت واد نجم وأخرجها الفنان عبد العزيز مخيون الذي كان على صلة بالحركة الطلابية آنذاك. نستمع الآن إلى الشيخ إمام يقلد أنور السادات في إلقاء قصيدة أحمد واد نجم مجلس الأنس الكريم.
2: أيها المواطنون، مجلس الأنس الكريم، في بداية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم. النهاردة جبتكم للمناقشة في الإطار، تسمعوني وأقول لكم هكذا يبقى الحوار. بس قبل الاحتدام خلوا بالكوا صحصحوا، حد أثناء الكلام يتنقل من مطرحه. كل عام وانتم بخير. نهارده في بلدنا أي واحد عنده حق يبدي رأيه في أي حاجة إلا في السياسة. لا، إحنا ديمقراطية، بس في حدود الحدود. تيجي شلة ماركسية أو مزايد أو حقود، كل عام وانتم بخير. في كلام عن مشكلات، هما مالهم بالبلد؟ حد جاع أو حد مات، كل مولود ولد. فيه تفاوت في المعايش، أيوة، بس الحقد عيب، والمثل بيقول يا غايش كل هدمة وليها جيب. كل عام وانتم بخير. أما شغل التنظيمات واللي دايرين يلطموا يبعتولي وفد منه، ما اقتنعش هفرمه. واحنا برضك عيلة واحدة والرغيف هنقسمه. يجي واحد مش فاهملي يعني ايه هنقسمه، كل عام وانتم بخير. تمشوا احسن من سكات عالحوار المستقيم، احنا برضك فلاحين نعرف العيب من قديم. واحنا مجتمع سلام، والسلام يعني السرور والتسامح والظهور والمحبة والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور والمباهج في القصور والقناعة في الكفور واحترام الأغنياء زي إشارات المرور. والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور، والصغير مش ضروري إنه يكبر أو يصور. والجعان يبوس ايديه لو يبات من غير فطور. ليه؟ لان الشكوى عيب والنجوم غير البدور. هكذا نبني السلام والسرور على الناس يدور. ايها المواطنون، مجلس الانس الكريم، في نهاية الاحتفال اشكر الاخ ابراهيم.
1: ادى الشيخ امام عديد الموشحات من 15 موشحا التي لحنها الشيخ سيد درويش، من بينها يا عذيب المرشف ويا شادي الالحان. كما لحن هو الشيخ امام ايضا 3 موشحات، هي رق الزجاج لابن الفارض، وشقيق البدر للبهاء زهير، ورأيت ظبيا من التراث. نستمع الآن إلى موشح رأيت ظبيا.

فاشتهروا الموسيقى المصرية بالموال كفن غنائي شعبي يعتمد على الارتجال والصوت القوي المليء بالشجن. ومن أبرز رواده الفنان الكبير الشيخ إمام عيسى، إلى جانب نخبة من الفنانين على غرار سال عبد الحي ومحمد عبد المطلب ومحمد رشدي وغيرهم. في مالي الشيخ إمام في تسجيل نادر وليس المتداول لموال زهر الجناين.

مستمعينا الأوفياء، إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية والأخيرة التي كانت إلى جانب الحلقة الفارطة تكريما لروح الفنان العربي الكبير الشيخ إمام عيسى، الذي مرت في 7 من جوان 26 و2000 الذكرى 31 لرحيله، من خلال تقديم ألحان وتسجيلات نادرة وغير متداولة. لروحه السلام والسكينة، ولذكراه الخلود. حتى نلتقي، كنا معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وسونيا الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.